0: اخر.
1: لا لا خلص انا ما راح اقول شيء عن سيراوي. انا قررت انه اذا ما كان في شيء واضح انا افهمه وانت تفهميه والجمهور يفهمه ما راح اقول شيء عنه، لانه يعني انا ضعت لهلا ما في شيء.
0: يلا فاذا الهوى لك اكيد بنرجع بنلتقي تقريبا يعني على الاقل ثلث، بنرجع بنحكي شوي مع المستمعين ونطرح هيك الافكار اللي عم تخبريها للمستمعين.

واصل ملك الرومانسية وإليك فوري حصد النجاحات الكبيرة مع أحدث أغنية شو مشتقلي يلي تحولت خلال ساعات قليلة من طرحها لوحدة من أكثر الأغاني تداولاً واستماعاً عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل.

وخلال أقل من 48 ساعة على إصدار الرسمة قدرت الأغنية أنه تتخطى المليون مشاهدة عبر قناة وائل كفوري الرسمية على يوتيوب. وصل تفاعل واسع من الجمهور يلي تداول الأغنية بشكل كبير من أول لحظة لطرحها. لا تتصدر بسرعة قوائم الترند بعدد من الدول العربية والأجنبية من بينها لبنان، السعودية، الإمارات، الأردن، الكويت، تونس والمغرب، إضافة إلى كندا، ألمانيا والسويد.

وما توقف نجاح شو مشتقلي عند حدود الترند العربي، بل حققت الأغنية حضور عالمي لافت بعد ما وصلت للمرتبة الثامنة ضمن قائمة يوتيوب ترندينج وورلد وايد، بإنجاز جديد بينضاف لسلسلة النجاحات يلي بيحققها وائل مع كل إصدار جديد.

بوقت كان الفنان المغربي سعد المجرد عم يستعد ليخوض أول تجربة تمثيلية له بالسينما المصرية، تعرض مشروع الفني لانتكاسة مفاجئة بعد ما صدر حكم قضائي فرنسي بسجنه لمدة 5 سنين على خلفية قضية بتعود أحداثها للعام 2018، وهالشي أدى لتجميد كل التحضيرات الخاصة بالفيلم لوقت غير محدد.

وكشف مؤلف العمل أحمد عبد الفتاح ضمن بيان رسمي أنه كل التحضيرات المتعلقة بالفيلم توقفت بالكامل بالوقت الحالي، مشيرا إلى أنه مصير المشروع صار غير واضح بانتظار التطورات القانونية المرتبطة بالقضية واللي ممكن تحدد مستقبل مشاركة سعد المجرد بهالعمل السينمائي المنتظر.

كان من المفترض يشكل هالفيلم أول بطولة سينمائية لسعد المجرد بمصر، خاصة أنه التحضيرات له كانت مستمرة من أكثر من سنة ومرت بعدة مراحل تطوير شملت كتابة السيناريو واختيار أماكن التصوير، بالإضافة لاجتماعات ونقاشات لاختيار فريق العمل قبل ما يواجه المشروع سلسلة تأجيلات بسبب الظروف اللي مر فيها المجرد بالفترة الأخيرة.

أطلقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان رينيسانس أي النهضة بأول تجربة غنائية لها باللغة الفرنسية، واستحالت تفاعل كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت بوسيل عن طرح أغنية رينيسانس من خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي على إنستغرام، وعبرت عن حماسها الكبير لهيدا المشروع، وأكدت أنه هالأغنية بتعبر عن جانب مختلف من شخصيتها الفنية كان موجود بداخلها من زمان قبل ما تقرر تكشفه للجمهور.

وفور طرح الأغنية لقيت تفاعل واسع بين المتابعين يلي تداولوا مقاطع منها على السوشيال ميديا وأشادوا بالأداء المختلف يلي قدمته بسمة وبقدرتها على التنوع الفني وخوض تجارب موسيقية جديدة ومتنوعة.

تلقى النجمين المصريين شيرين عبد الوهاب ومحمد حمائي أحدث أعمالهم الغنائية بعنوان بحرية على شكل ديو غنائي جمعهم بعد عودة شيرين للساحة الفنية، والأغنية نزلت على كل المنصات الرقمية ويوتيوب ضمن ألبوم حمائي الجديد سمعوني.

أغنية بحرية بتمثل عودة متزامنة لشيرين عبد الوهاب ومحمد حمائي للنشاط الغنائي بعد فترة غياب نسبة عن الساحة، حيث استعادت شيرين حضورها خلال الأسابيع الماضية عبر أغنية الحضن شوك وتباعا تباعا، بينما افتتح حمائي مشروع ألبومه الجديد بأغنية قالوا عني إيه.

بعد حالة الترقب الكبيرة يلي رافقت طرح أغنيتي شيطانة ووجعان، أطلق النجم العربي سيف نبيل رسميا ألبومه الجديد بعنوان S and the Collection 2، واللي بيضم 5 أغاني متنوعة بين الإيقاع الإحساس والطابع الموسيقي يلي صار بيميز أعماله.

كشف سيف عن باقي أغاني الكولكشن وهي قوية يا مغرور ويوم القيامة ليكتمل بهيك هالمشروع الفني يلي بيقدم من خلاله مجموعة موسيقية متنوعة بتعكس مراحل وأحاسيس مختلفة بين القوة، العتب، الحب، الكبرياء والاشتياق.

وبأكد SN The Collection 2 مرة جديدة قدرت سيف نبيل على التنقل بسلاسة بين الألوان الموسيقية المختلفة مع الحفاظ على هويته الفنية الخاصة وأسلوبه القريب من الناس يلي خليه واحد من أبرز الأسماء العربية حضوراً وتأثيراً بالسنوات الأخيرة.

عودة نارية لبوسيكات دولز بحفل American Music Awards. Yeah, little mama, you looking good. So you wanna play with a player from the hood? Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how it go down. عاشت لاس فيغاس واحدة من أكثر اللحظات الحماسية خلال حفل جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2026 بعد العودة المفاجئة لثلاثة من العضوات الأصليات بفرقة The Pussycat Dolls إلى المسرح.

نجمت نيكول شيرزينجر، أشلي روبرتس وكيمبرلي وايت، مدل غنائي رائس ضم أشهر أغاني الفرقة منها بوتنز وان اي جرو اب وصولا لدونتشا، وسط تفاعل كبير من الجمهور وتصفيق متواصل.

وهالعودة بتجي بعد غياب دام حوالي 20 سنة، خاصة بعد إطلاق أغنيتهم الجديدة كلاب سونغ والإعلان عن جولة بي سي دي فوريفر تور.

شهدت منصة حفل American Music Awards لحظة استثنائية رجعت الحنين لجمهور الموسيقى العالمية بعد ما ظهرت النجمة فيرجي بشكل مفاجئ إلى جانب فرقتها السابقة Black Eyed Peas خلال فعالية الحفل يلي أقيم بـ MGM Grand Garden Arena بمدينة لاس فيغاس.

ورجعت فيرجي على المسرح برفقة أعضاء الفرقة ويل آي آم، أبل دي آب وتابو، حيث استلمت المجموعة جائزة أفضل أغنية كلاسيكية عن أغنيتهم الشهيرة Rock That Body بوحدة من أكثر اللحظات الحفل تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وربحت فرقة بلاك آيد بيز الجائزة بعد منافسة مع أغنيتي آيريس لفرقة جوجو دولز وواتساب لفرقة نون بلونز فور، واللي رجعوا مؤخرا للواجهة بسبب انتشارهم الكبير على تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي.

النجمة اللبنانية ماجي بغصن عن انطلاق عرض مسرحية منتزه الخيران بدبي بشهر تموز المقبل ضمن فعاليات مهرجان صيف دبي بعد النجاح الكبير يلي حققته المسرحية بالكويت.

مشاركة ماجي بوغصن بوست عبر حسابها على منصة اكس، اعلنت فيه انه المسرحية رح تعرض على مسرح دبي اوبرا بيوم 3 و 4 تموز ضمن فعاليات المهرجان. وبعد ساعة وحدة على فتح باب الحجز تصدر هاشتاج منتزه الخيران بمهرجان صيف دبي ترند الأول بالإمارات على منصة اكس، وسط إقبال كبير على حجز التذاكر وتفاعل واسع عكس حماس الجمهور الإماراتي والعربي لهالعمل.

ويذكر أنه مسرحية منتزه الخيران كانت حققت نجاح كبير خلال عروضها بالكويت يلي شهدت حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل لافت.

0: ولزقه ولوم
1: هن فيهم مش مرغوب.
2: طرحت النجمة هيفا وهبي أغنيتها الجديدة شو المطلوب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى بعد حملة تشويقية واسعة صدرت فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور طرحها لقيت الأغنية تفاعل كبير بين الجمهور يلي تداول مقاطع منها بشكل واسع، وسط إشادات بالأجواء الموسيقية والإيقاع العصري يلي ظهرت فيه هيفا بالعمل الجديد لتتحول بسرعة لوحدة من أبرز الأغاني المتداولة أو بأجواء العيد. لا

أعلن النجم العربي وليد توفيق عن تحضيرات لعمل فني بيحمل عنوان أنت وحشني كتير، بيجمعه مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

شارك وليد توفيق جمهوره عبر حسابه على انستغرام صورة جمعته بصابر الرباعي، كشف من خلالها عن تفاصيل التعاون المرتقب، وأكد أن الأغنية من ألحانه وبتحمل طابع مميز ضمن سلسلة من التحضيرات الفنية الجديدة.

لقى بوست وليد توفيق تفاعل كتير كبير من المتابعين يلي عبروا عن حماسهم للعمل القادم والأعمال يلي رح تجي من بعده، خصوصا انها بتجمع بين أسماء إلى تاريخ فني عريق.

0: اليوم الأخبار كانت منوعة بين فنية يعني كمان بين تور كنت عم تخبرينا في نجاحات كتيرة وحتى يعني رجعتينا مثل ما قلنا نوستالجية لورا شوي ل يعني خلينا نحكي عن البوسيكا دولز وفيرجي يعني عن جد شيء كتير حلو حتى يعني مع وليد توفيق
1: صح مظبوط يعني أنا أو هلا أول ما كان حاطية الأغاني صرت ما بدي يخلصوا لأنه عن جد أول ما تسمعيها بتحس هيك هني بيقول أوقات في أغنية بتسمعيها بترجعك لطفولتك أو بترجعك لشيء ظرف معين أو وقت معين
0: مظبوط
1: فهول الأغاني كتير هيك بيرجعوني لو بس هيك كان عمري 6-7 سنين إنه نحنا ليه بهيك عمر بدنا نضلنا حافظين هيك أغاني والكلمات تبعهم يعني بعدنا لهلأ منقولهم إنه كيف نحنا منحفظ نحنا وصغار أغاني خاصة أغاني أجنبية مش أغاني عربية
0: هلا بس قلتي كان عمرك 6 سنين هلا كل واحد منا بيكون كان بعمر معين يعني كل واحد بيقول لا أنا كان عمري بوقتها شو عرفني 15
1: يعني أنا قلت تقريبا ست سبعة
0: صغري بعد حالك يعني انبسطنا أكيد بأنه وائل كفوري يعني كان متوقع يعني ما نوشي غريبة على وائل أنه يفوت ترند بيوتيوب ويأخذ هالكل هالمشاهدات يعني
1: هو مجرد ما بس أعلن أنه في غنية العالم كله ما صدقت فكان شيء كتير متوقع أنه وائل دغري يضرب والغنية صيفية حلوة يعني أصلا بتعلق عليها دغري بتعلق هيك بالراس
0: وكمان كزعلنا كمان يعني لسعد المجرد انه ما عم يزبط شيء معه مع انه بتذكري من كم فتره كنا حكينا كان عامل فيديو انه هو
1: راجع مظبوط بس اليوم يعني خلص صار اكيد انه المسرحيات هلا حاليا توقفت تشوفوا شو راح يصير تيعرف يمكن ياخذوا اجراءات تانية يمكن يبطل هو من ابطال هيدا العمل
0: وننبسط لشيرين
1: أكيد.
0: إنه بركي بتكون رجعت على السكة الصحيحة يعني إنه كلنا منحبه فإن شاء الله يا رب هذا العمل يكون هيك مثل فتحة خير
1: مظبوط والأغاني كلهم عن جد حلوين يعني ما في ولا وحدة بتسمعيها هيك بتحس إنه خلص ما في أوكي هيك تسكبت لا وخاصة هيدا هيك الجيو كتير حلو وعن جد كلهم عم بيكونوا هيك أجواء صيفية وكمان أهم شيء غنية هيفا اللي حكينا عنها هيديك المرة يعني مثل ما قلت توقعنا اتنيناتنا أن يكونوا كلماتها بيشبهوا كلمات بدنا نروق يعني كمان أبصر مين عم تلطش هيفا هالمرة
0: هلأ كمان كنا يعني بس كنت عم تحكي على الخبر فتنا شوي على يوتيوب فتنا شوي على أنغامي لنشوف وين صارت هيفا بهذه الغنية يعني ب 22 ساعة تقريبا صرنا 22 ساعة
1: كان في طرحتها مبارح قالت أنه أكيد ما رح قطع هذا العيد هيك وكانت هيك مثل سيربريز نزلت الأغنية
0: لحديت هلأ يعني في 35,000 بلاي على أنغامي لهيدي الغنية بهيدا ظرف القليل من الساعات و 180,000 فيوز على يوتيوب هلا يمكن على يوتيوب شوي بعد
1: صح العالم كلها بتروح على اكثر شيء تروح على انغامي او على هدول الابس اللي انت بتقدر تسمع الغنيه دغري دايركتلي وتحطيها وتصوريها ستوري ما بدنا ننسى قد ايه العالم بتحب تحط هول الاغاني يمكن على البحر يمكن ما بعرف عم بيسوقوا بحبوا يحطون ويصورون
0: اكيد بعد ما حكينا عن سبوتيفاي وما حكينا عن انه على انستا قد ايه بتكون عم تكون بهلا بالاغاني الترند اكيد نحن رح نلتقي فيك نهار التنين مستمع معينا نحن هذه كانت جولة فنية رح هلأ نوقف مع جولة المحلية ومن بعدها بنرجع على الساعة 5

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ألوكو ضايقينا؟ عمرها 4000 سنة. صعبة؟ حقك تعرف إنه ألوكوس تيبيروزوس هي نوع من البطاطا بالبيرو وبوليفيا والإكوادور أكتر شي موجودة. باباليزا أو روبا أو شوغوا كمان اسمها. والحلو إنه وجود هالثمرة موجود بكل آثار الشعوب القديمة. مفيدة كتير، ما بتنصح، ومفيدة للجسم كله. بقلبها في كتير نشا وبروتيين وفوايد، وحملتها الشعوب معها كرمال تقدر تقاوم كل الطبيعة وعواملها. وهلأ صارت المطاعم العالمية تعتمد ببعض الأوقات على الألوكو إذا بدها تعمل أطباق مميزة وغريبة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حصن وبدل حمايز عط النور وانده بدربي بنتزارتنا تترق معنا الخبز يا منصور لك راحت عياري كل خبزتنا

ضايقينا، عمرها 4000 سنة. صعبة؟ حتى تعرف انه إلوكس فيبيروزوس هي نوع من البطاطا بالبيرو وبوليفيا والإكوادور أكتر شي موجودة. بابا ليزا أو روبا أو شوغوا كمان اسمها، والحلو انه وجود هالثمرة موجود بكل آثار الشعوب القديمة. مفيدة كتير، ما بتنصح، ومفيدة للجسم كله. بقلبها في كتير نشا وبروتيين وفوايد، وحملتها الشعوب معها كرمال تقدر تقاوم كل الطبيعة وعواملها. وهلأ صارت المطاعم العالمية تعتمد ببعض الأوقات على الألوكو إذا بدها تعمل أطباق مميزة وغير

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم
1: عن طلبات الولد وطريقة الأهل بالاستجابة. بشكل عام إذا كان الطلب مادي الكل بيستجيب حسب القدرة المادية. إذا كان الطلب نفسي لازم نخليه يعبر عن الشيء يلي عم بيعيشه يلي عم يحسه. الولد يلي بيشعر بحب أهله أهين عليه يعمل توازن بين حاجاته ورغباته. إذا بتلبوا طلب الولد لأن بتحسوا إنه هيدا واجب عليكن ما رح تحبوا يلي عم تعملوه، وهالشي حيخلق عندكن إحساس إنه الولد كتير متطلب. الأهل لازم وبحق لهم ما عطول يلبوا طلبات الولد وبلا ما يحسوا بالذنب.

0: والذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
2: غانم الياس أبو طربوش، مارسيل هياف المصري، نجيب توفيق عطلة.
1: ارتفعوا كالأرس.
3: المجد ليسوع المسيح. أخوتنا المؤمنين، أجمل عمل بيقوم فيه الإنسان المؤمن بعد ما يوعى من النوم هو رفع عيونه وعقله صوب الرب حتى يبارك حياته وأعماله اليومية. وهلأ نشترك بالقداس الإلهي.

فنعيد ذكرهم بتسابيح الروح وأعمال البر لأجل اسمك القدوس جاد الجياد الحسن. وأنت كافأتهم بنعمتك السامية وعظمت في الأقطار انتصارهم. فكما كان موتهم ذبيحة ترضيك أيها السيد المسيح،

أعمال الرسل الفصل الثالث من الآية 11 إلى 21. يا إخوتي، بينما كان الرجل المخلع يلازم بطرس ويوحنا، أسرع الشعب كله إليهما في الرواق المدعو رواق سليمان وهم مذهولون. فلما رأى بطرس ذلك خاطب الشعب قائلا: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم متعجبين من هذا؟ أو ما بالكم تتفرسون فينا كأننا بقوتنا نحن أو بتقوانا قد جعلنا هذا الرجل يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله آبائنا، قد مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس، وكان قد عزم على إطلاقه. أما أنتم فأنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل، وقتلتم رب الحياة الذي أقامه الله من بين الأموات، وعلى ذلك نحن شهود. وبفضل الإيمان باسم يسوع شدد اسم يسوع هذا الرجل الذي تشاهدونه وتعرفونه. والإيمان بيسوع هو الذي أعاد إلى هذا الرجل تمام صحته هذه أمامكم جميعا. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم عن جهل فعلتم ذلك كما فعل أيضا رؤساؤكم. وهكذا أتم الله ما سبق فأنبأه على لسان جميع الأنبياء أن مسيحه سيتألم. فتوبوا إذن وارجعوا لتمحى خطاياكم، فتأتي أوقات الفرج من قبل الرب، إذ يرسل إليكم المسيح يسوع الذي سبق فأعده لكم، والذي ينبغي أن تحتفظ به السماء حتى الأزمنة التي يجدد فيها الله كل ما تكلم به بفم أنبيائه القديسين منذ القديم. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال فيليبوس ليسوع: يا رب، أرنا الآب وحسبنا. قال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان يا فيليبوس، وما عرفتني؟ من رآني رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألا تؤمن أني أنا في الآب وأن الآب في؟ الكلام الذي أقوله لكم لا أقوله من تلقاء نفسي، بل الآب المقيم في هو يعمل أعماله. صدقوني، أنا في الآب والآب في، وإلا فصدقوا من أجل الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي هو يعمل أيضا الأعمال التي أنا أعملها، وأعظم منها يعمل، لأني أنا ذاهب إلى الآب. كل ما تطلبونه باسمي أعمله ليمجد الآب في الإبن. إن تطلبوا شيئا باسمي فأنا أعمله. حقا والأمان لجميعكم.

وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية

0: المجد لله والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة

0: الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين. مار لاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل فاعل السلام لتكافئهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات طيبة بوجه أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت تتجدد الصبحية ومن إلكن أحلى بونجور. صديقي، عندما لا تسير الأمور كما تريدها أنت، ردد في قلبك لتكن مشيئتك. عندما يسيء الناس معاملتك، ردد في قلبك اغفر لهم يا رب. عندما تهاجمك التجربة بكل طاقتها، ردد في قلبك أنت قوتي يا رب. وعندما تكون خائفا مترددا تائها، ردد في قلبك أعطني الحكمة يا رب. فالرب الإله الآب الحنون لن يتركك، فأنت دوما في قلبه.

بيه رفقتكم دايما لبنان الحر. ترتفع البالونات للأعلى بما تحمل بداخلها وليس بشكلها أو لونها، وكذلك الناس. صديقي، كل إنسان يراك بعين طبعه، فلا تنتظر من الخبيث أن يراك نقيا. ستدرك يوما أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن ترى.

لبنان الحر دايما معكم. إن التعود يلتهم الأشياء، يتكرر ما نراه فنستجيب له بشكل تلقائي كأننا لا نراه. لا تستوقفنا التفاصيل المعتادة كما استوقفتنا في المرة الأولى. نمضي وتمضي فتمضي بنا الحياة كأنها لا شيء. إن الذي لا يفارق بيئته التي نشأ فيها ولا يقرأ غير الكتب التي تدعم معتقداته الموروثة فلا تنتظر منه أن يكون محايدا في الحكم على الآخرين.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. البعد نحبهم ولكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد الأغلى. صديقي، الأيام التي تكسرك هي نفسها تصنعك. أنت حصاد اللحظات التي اعتقدت أنها لن تمر ومرت. أحيانا يكون الانكسار أبلغ من الانتصار، لأنه يعلمنا حدودنا وحدود العالم من حولنا.

لبنان الحر وقلنا بونجور. بعض الأشياء وضوحها مخيف، مخيف جدا، ولكن على الأقل خير لك من أن تقضي أيامك مخدوعا وتظن بأن كل جوانبك آمنة. لا تعاشر الناقص، فإن خاصمك فضح سرك وقال عنك ما ليس فيك. اختر الأشخاص الذي تتوافق قيمهم مع قيمك، وإلا ستجد نفسك تشرح البديهي وتدافع عن البسيط وتشعر بالذنب فقط لأنك فقط كنت على طبيعتك.

وفي الختام أصدقائي، النوم لا يداوي، لأن الحياة تتغد أكثر وجعا عندما نستيقظ. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين، وأيضا شكر كبير للمخرج بيتر حشاش. بيتر وأنا منتمني لكم يوم مبارك، ومنقلكم إلى اللقاء ليوم بكرة إذا الله راد بنفس الوقت. ضمن وقلنا بونجور.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: في المسيرة هذا الشهر؟ معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة؟ فعلا لاستحوميتوا. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس، هجرة، خسائر ب30 مليار دولار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب$9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب$5.70.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: مفاوضات البنتاغون على الحامي، ولبنان يصر على تثبيت الهدنة أولا. بري ردا على تلويح قاسم بإسقاط الحكومة: لست معه، كلامه لم يرحني ولملمنا الموضوع بسرعة. حزب الله أجنحة السلطة، الضياع أو والخنوع متكسرة، والمعنى الأسمى للأضحى الاستجابة للتكليف الإلهي والتضحية بالأبناء.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. اليوم هو الموعد المقرر للتفاوض التقني العسكري اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون، فيما الجنوب ملتهب وإسرائيل توسع انتشارها في أراضيه وتمدد البقعة الجغرافية لعملياتها في لبنان، حيث ترى ذلك ضروريا كما تؤكد القيادات العسكرية السياسية في تل أبيب.
1: وفي جولة اليوم سيدرج تثبيت الهدنة بناء على طلب الوفد العسكري اللبناني برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله بندا أول على جدول الأعمال، مراهنا على تدخل الوفد العسكري الأمريكي بناء لاتصالات لبنانية شملت وزير الخارجية ماركو روبيو للضغط على الوفد الإسرائيلي لإلزامه بوقف النار.
0: أما في حال لم تلقت أو لم يلتق أما في حال لم يلقى التجاوب المطلوب، فإن البديل يكمن في دعوته لخفض منسوب التصعيد بامتناعه عن توسعة الضربات بالتلازم مع إصرار الجيش الإسرائيلي على التوغل إلى مثلث بلدات يحمر أرنون ميفادون بعد دخوله إلى بلدة زوطر الشرقية.
1: وسيقدم الوفد اللبناني كذلك شرحا تفصيليا لما قام به الجيش في جنوب الليطاني قبل اندلاع الحرب الحالية، فضلا عن طرح موضوع دعم المؤسسة العسكرية واحتياجاتها لبسط حصرية السلاح على كل لبنان.
0: وتثبيت الهدنة يمهد الطريق أمام انعقاد الاجتماع السياسي الدبلوماسي بين البلدين في 2 و3 من حزيران المقبل في مبنى الخارجية الأمريكية في أجواء هادئة لئلا يلتئم تحت ضغط إسرائيل بالنار.
1: ونسب إلى مصادر مواكبة للاتصالات اللبنانية الأمريكية أن تل أبيب حاولت عبر واشنطن تأجيل الاجتماع العسكري مع لبنان لكنها لم تلقى تجاوبا، وأبلغت أن الاجتماع سيعقد في موعده المحدد.
0: أضافت أن إسرائيل تسعى عبر التصعيد الميداني إلى فرض وقائع جديدة والضغط على لبنان قبيل انطلاق المفاوضات، فيما تكثف واشنطن اتصالاتها لمنع توسع المواجهة وتثبيت الهدنة.
1: وقالت المصادر نفسها أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تواصل دائم بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية طالبا منهم التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي وتثبيت الهدنة.
0: رئيس المجلس النيابي نبيه بري وردا على سؤال عن تلويح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة أجاب: لست معه ولا أوافق عليه، ومن غير الضروري أن يقال هذا الكلام، لم يرحني ولم لمن الموضوع بسرعة.
1: أضاف أن قيادتي حركة أمل والحزب عقدتا اجتماعين في اليومين التاليين لتصويب هذا الموقف، لافتا إلى أنه في الحركة لا نقول كلاما كهذا وليست لغتنا ولست حتما معه، لافتا إلى أن ما يهمه في الوقت الحاضر ويتدخل فيه هو منع أي تهور أو مشكلة في الداخل وليس مهتما إلا بذلك.
0: وتابع بري: أنا ضد المفاوضات المباشرة، كنت كذلك وسأ ظل لأننا نذهب إليها ولا نحمل معنا ما نفاوض به، معتبرا أن من يجلس إلى طاولة التفاوض يقتضي أن يملك أوراقا يطرحها كي يتمكن من انتزاع مكسب ومن الجلوس مع عدو بحد أدنى من التكافؤ والتوازن، وسأل بماذا نذهب إلى هناك؟ لا شيء ولا ورقة حتى.
1: وقال الرئيس بري: لا أعرف أن الذين يجلسون إلى طاولة واشنطن اليوم 3 عسكريين لبنانيين و3 إسرائيليين و3 أمريكيين، ولا أعرف ولا يعنيني أن أعرف ماذا يحمل الوفد اللبناني معه، ولا أريد أن أعرف، وأطلب وقفا لإطلاق النار فقط ولا شيء آخر لدينا.
0: توصلنا إلى اتفاق لوقف النار 4 مرات لكنه لم يحترم في أي منها، ونحن الآن في هدنة 45 يوما بلا وقف لإطلاق النار، بل راحت الحرب تشتعل أكثر وتدمر البلدات على مرأى مما يفترض أنه كان هو الضامن. لسوء الحظ ليس لدينا الآن ضامن وفق تعبير رئيس المجلس.
1: وأصر بري على التعويل على موقف إيران وضغوطها لفرض وقف النار في الجنوب، مشيرا إلى أنه البند الثاني في كل اتفاق تعقده مع الأمريكيين، ومتحدثا عن التزامات قطعتها على نفسها وأكدتها لنا ومفادها بأنها لن تبرم اتفاقا ليس لبنان بندا رئيسا فيه، وأن اضطرت إلى التخلي عن الاتفاق برمته كما قال.
0: إعلام حزب الله وعبر قناة المنار لم يستكن في الهجوم على الدولة.
2: أما أصحاب الأجنحة الوطنية المتكسرة من سلطة الضياع والخنوع فكأنها غريبة وغير معنية بكل ما يجري بأهلها، بل إنها شاهد زور ومزورة للحقائق والتاريخ الذي لن يرحمها، وهي تذهب إلى طاولة للتنسيق الأمني مع العدو ماشية فوق دماء أبنائها وأنقاض قراهم. سلطة لن تجني غير الخيبة والخسران بإصرارها على اتباع الإملاءات الأمريكية، وليس لها إلا الخروج من هذا المسار والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر له وللشراكة الوطنية.
1: كتلة الحزب وفي بيان أصدرته دعت مجددا إلى وقف التفاوض المباشر.
3: إننا إذ نجدد رفضنا لهذا المسار بكل تفاصيله، فإننا ندعو السلطة مجددا للخروج منه والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر له وللشراكة الوطنية وعن الخضوع لما يملى عليها من الإدارة الأمريكية، لأن ذلك لن يجلب لهذه السلطة سوى الخيبة والخسران والمهانة. تحيي الكتلة الموقف المشرف للجمهورية الإسلامية التي تصر على جعل وقف العدوان على لبنان جزءا من اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يشكل فرصة للبنان كي يضع نفسه بين الكبار ويحصل على ضمانات دولية لتحقيق مطالبه بوقف العدوان وانسحاب العدو وعودة النازحين وإطلاق الأسرى. وبدل أن تسارع السلطة اللبنانية للاستفادة من هذه الفرصة، فإنها تحاول تقويضها وتعمل على عرقلتها ولو على حساب دماء شعبها.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم وعن تلويح حزب الله بإسقاط الحكومة في الشارع قال:
4: تغيرت الظروف، وأنا أعتقد أنه يستعمل هذا الصراخ كي يهدد فقط، ولكنه لن يقدم على هذا الأمر. بالطبع كل الأمور والاحتمالات موجودة، ولكن عندما يرتاح حزب الله من إسرائيل وينال وقف إطلاق نار بشروط بقائه كسلاح على الأراضي اللبنانية، عندها قد يذهب إلى تهديد الحكومة، إلى تهديد اللبنانيين الباقين. هذه مسألة طبيعية لدى حزب الله، عندها يريد أن يعود للقبض على الدولة اللبنانية كما كانت بيده في السابق. فهو بعد ثورة الأرس ذهب إلى هكذا عمليات، إلى اغتيالات ثم إلى نزول على الأرض للقبض على السلطة اللبنانية. وفي عدة مراحل عندما تريد الدولة اللبنانية أن توسع صلاحياتها، توسع سيادتها على مؤسساتها وعلى الأرض اللبنانية، يذهب حزب الله إلى هكذا أمر. ولكن الأمور تغيرت، الظروف تغيرت، الحرب الإقليمية هي حرب تغيير واقع كبير.
0: وفي أبرز المواقف من تل أبيب في الساعة الماضية، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة ضرب حزب الله بقوة شديدة، مشيرا إلى أن قواته عبرت نهر الليطاني.
1: وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ستعمل مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق يحقق السلام، مشددا على أن حزب الله يخرق وقف النار، وأن إيران وحزب الله هما من يخرقان وقف إطلاق النار وليس إسرائيل.
0: أضاف الناطق أن لإسرائيل مسؤولية أمام شعبها للدفاع عن حدودها الشمالية، مؤكدا أنها ترد بقوة على كل انتهاكات الحزب وتعمل على تدمير مراكز القيادة والإطلاق والأنفاق التابعة له، وأنه تم استهداف مئات الأهداف من البنى التحتية لحزب الله في الأيام الأخيرة.
1: وأشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إلى أن 24 من الجنود الإسرائيليين قتلوا في هجمات حزب الله الأخيرة.
0: في جديد الميدان، غارات على برج قلاوي، طير دبة، مجد السلم، دبين بلاط ومحيط انصار.
1: القصف المدفعي طال النبطي ومحيطها، أطراف القطراني، كفر رمان، كفر شوبة، تبنين، عيت الجبل، برعشيت، حريص وكفر دونين.
0: وليلة الماضية دارت اشتباكات عنيفة في أطراف الخيام منطقة الحمام مع تقدم للقوات الإسرائيلية تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي، بالتزامن مع رشقة صاروخية أطلقها حزب الله باتجاه القوى المتقدمة.
1: وفيما تحدثت معلومات عن توغل إسرائيلي إلى محيط بلدية جديدة مرجعيون وشركة الكهرباء، وصلت إلى أهالي مرجعيون رسالة إسرائيلية أثارت القلق.
5: أهل مرجعيون الكرام، منشان الوضع الخطير بالمنطقة، ممنوع حدا يتحرك بريت مرج عيون اتجاه دبين يا اتجاه الشرق. رسلت لكم خريطة وفي خط، اللي بيقطع الخط بياخد المسؤولية على حياته. هيدي الرسالة الرسمية من الجيش الدفاع الإسرائيلي.
0: حزب الله تحدث في بيانات عن استهداف تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية وغرب بلدة الويزي.
1: تزامنا أشار الناطق العسكري الإسرائيلي إلى الإبقاء على إجراءات الطوارئ والقيود المفروضة في شمال إسرائيل حتى الأحد المقبل.
0: وزارة الصحة أحصت 3324 قتيلا و10027 جريحا في الحرب منذ الثاني من آذار الماضي.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن مذكرة التفاهم مع إيران تؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي أيضا.
0: نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين كبار أن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر أمس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، وأن رغبته في أن يوقع الإيرانيون من دون التراجع عنه من أسباب تريثه عن التوقيع.
1: ترامب لشبكة فوكس نيوز قال إن أي اتفاق مع طهران مرهون بتحقيق صفقة جديدة أو جيدة للولايات المتحدة، وهذا هو خطنا الفاصل، مضيفا أنه لو لم نقصف إيران بقاذفات B2 قبل 9 أشهر لكان لديهم الآن سلاح نووي. لدينا كل الأوراق لأننا هزمنا إيران عسكريا، الأسطول البحري الإيراني اختفى كليا وسلاح الجو أيضا اختفى تماما.
0: نائب الرئيس جيدي فانس كان قال أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لقيام الرئيس ترامب بالتوقيع، مشيرا إلى إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات، وأن هناك أخذا وردا في شأن بعض بنود مسودة الاتفاقية، لكننا نقترب من نقطة تسمح لنا بالجلوس وحسم القضايا العالقة مع إيران، إلا أن الأمر يتطلب إحراز تقدم إضافي، كما أن الاتفاق النهائي معها سيؤدي بشكل مباشر إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
1: أضاف ديفانس أن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي، وسنتحقق من ذلك مع مرور الوقت، ومن الواضح للغاية أن الإيرانيين يريدون اتفاقا ويرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز، ونحن نريد أن يقوموا بذلك. ولا تزال هناك خلافات في شأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، لافتا إلى أن ترامب قد يؤيد الاتفاق وتسوية بعض التفاصيل الفنية العالقة مع معقدة للغاية وتتطلب مزيدا من الوقت لتنضج.
0: ميدانيا نفت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط أي طائرة تابعة لها قرب بوشهر في إيران.
1: وأكد الجيش الإيراني من جهته أنه لم يسجل أي انفجار في بندر عباس، وأن مصدر الأصوات هو جهة البحر، ويرتبط بتبادل إطلاق النار أثناء توجيه إنذارات للسفن المخالفة في مضيق هرمز.
0: وفي السياق أفادت وكالة مهر بأن القوات المسلحة الإيرانية قامت بإطلاق قذائف تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب المضيق بعدما حاولت عبوره من دون تنسيق مسبق والحصول على إذن رسمي من السلطات الإيرانية.
1: بالتوازي، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على كيانات وأفراد والسفن تشكل العمود الفقري لاقتصاد النفط الإيراني غير المشروع، وصنفت 8 كيانات وحددت 8 سفن ممتلكات محظورة لنقلها النفط الإيراني أو المنتجات البتروكيماوية إلى عقوبات على 3 كيانات وفرد واحد على صلة بتجارة المنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني.
0: بالعودة إلى محلياتنا وتحديدا تداعيات الحرب على القطاع السياحي، فإن الأرقام تشير إلى أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت لم تتخطى 25% في أيام عيد الأضحى، في حين وصلت العام الماضي إلى 80% وحتى 100%. أما فنادق خارج العاصمة فبلغت نسبة إشغالها في العيد الحالي نحو 50%.
1: وبالنسبة إلى نشاط المنتجعات السياحية البحرية، فأفيد بأن نسبة الحركة فيها هي ما دون 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن أسعار الدخول إليها تأثرت أيضا بارتفاع أسعار الطاقة وموجة الغلاء.
0: ختاما نذكر بالعناوين. مفاوضات البنتاغون على الحامي ولبنان يصر على تثبيت الهدنة أولا. بري ردا على تلويح قاسم بإسقاط الحكومة لست معه وكلامه لم يرحني ولملمنا الموضوع بسرعة. حزب الله أجنحة سلطة الضياع والخنوع متكسرة والمعنى الأسمى للأضحى الاستجابة للتكليف الإلهي والتضحية بالأبناء. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار، نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد، إلى اللقاء.

0: صباح الخير. الحرارة من اليوم للأحد ما فيها أي تغيير وبتتراوح بين 25 درجة نهارا و20 درجة ليلا. إذن اليوم الطقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلاتها الموسمية وأمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. بكرة كمان الطقس غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية اعتبارا من الظهر. أما طقس بعد بكرة الأحد فهو قليل غيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية.
1: حركة السير على الطرقات.

0: حكم المرور من بعض الوقت أنه حركة المرور الطبيعية على مداخل بيروت وكذلك ضمن طرقات وتقاطعات العاصمة، وذلك بسبب استمرار فرصة عيد الأضحى. أما بالأحصاءات فبحوادث السير صار فيه 7 حوادث نتج عنا 8 جرحى، أما الرادار فسجل 470 مخالفة. هذا كان كل شيء.
1: لبنان حر أكثر.

أجاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري على سؤال عن تلويح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة بالقول لست معه ولا أوافق عليه، ومن غير الضروري أن يقال هذا الكلام، لم يرحني ولملمنا الموضوع بسرعة. أضاف أن قيادتي حركة أمل والحزب عقدتا اجتماعين في اليومين التاليين لتصويب هذا الموقف، لافتا إلى أنه في الحركة لا نقول كلاما كهذا وليست لغتنا، ولست حتما معه، لافتا إلى أن ما يهمه في الوقت الحاضر ويتدخل فيه هو منع أي تهور أو مشكلة في الداخل، وليس مهتما إلا بذلك. وتبع بري أنا ضد المفاوضات المباشرة، كنت كذلك وسأظل، لأننا نذهب إليها ولا نحمل معنا ما نفاوض به، معتبرا أن من يجلس إلى طاولة التفاوض يقتضي أن يملك أوراقا يطرحها كي يتمكن من انتزاع مكسب، ومن الجلوس مع عدو بحد أدنى من التكافؤ والتوازن. وسأل بماذا نذهب إلى هناك، لا شيء ولا ورقة واحدة حتى. وقال بري أعرف أن الذين يجلسون إلى طاولة واشنطن اليوم 3 عسكريين لبنانيين و3 إسرائيليين و3 أمريكيين، ولا أعرف ولا يعنيني أن أعرف ماذا يحمل الوفد اللبناني معه، ولا أريد أن أعرف، وأطلب وقفا لإطلاق النار فقط ولا شيء آخر لدينا. توصلنا إلى اتفاق لوقف النار 4 مرات، لكنه لم يحترم في أي منها، ونحن الآن في هدنة 45 يوما بلا وقف لإطلاق النار، بل راحت الحرب تشتعل أكثر وتدمر البلدات على مرأى ممن يفترض أنه كان هو الضامن. لسوء الحظ ليس لدينا الآن ضامن، وفق تعبير رئيس المجلس. وأصر بري على التعويل على موقف إيران وضغوطها لفرض وقف النار في الجنوب، مشيرا إلى أنه البند الثاني في كل اتفاق تعقده مع الأمريكيين، ومتحدثا عن التزامات قطعتها على نفسها وأكدتها لنا، ومفادها بأنها لن تبرم اتفاقا ليس لبنان بندا رئيسيا فيه، وأن اضطرت إلى التخلي عن الاتفاق برمته كما قال. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: على العالم.
1: للمرة الأولى منذ العام 1988 دفعت فيضانات واسعة في سوريا السلطات إلى فتح بوابات سد الفرات وسط تحذيرات من ارتفاع غير مسبوق في منسوب النهر نتيجة الأمطار الغزيرة وزيادة تدفق المياه من تركيا. وزارة الطاقة السورية شرحت أن الارتفاع الحالي يعود إلى غزارة الموسم المطري وقيام السلطات التركية بفتح بوابات المفيض في السدود الواقعة على مجرى النهر ما أدى إلى تدفقات مائية غير مسبوقة. وذكرت الوزارة أن بحيرات السدود وصلت إلى أكثر من 98.5% من طاقتها التخزينية ما لم يعد يسمح باستيعاب كميات إضافية من دون التأثير على معايير السلامة التشغيلية، الأمر الذي استدعى تمرير كميات كبيرة من المياه باتجاه مجرى النهر. وبعدما تسببت الفيضانات في غمر جسور وطرق وأراض زراعية ومنازل في عدد من المناطق، أعلنت مديريات الهيئة العامة للموارد المائية في محافظات حلب والرقة ودير الزور اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات ارتفاع المنسوب. وكالة سانا أفادت بوقوع فيضانات في مناطق ريفية في محافظة دير الزور حيث غمرت المياه جسرا ترابيا وأخرجت عددا من الجسور الأخرى عن الخدمة، وشهدت محافظة الرقة المجاورة فيضانات مماثلة. في حادث جديد يسلط الضوء على تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة وسط استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت طائرات مسيرة 3 سفن شحن في البحر الأسود قبالة الساحل الشمالي لتركيا. ووفق المعلومات فإن السفن 3 كانت تبحر فارغة قرب ميناء سينوب عندما تعرضت للهجوم، وترفع إحداها علم بالاو والثانيتان علم سيراليون. وعقب الهجوم تدخل خفر السواحل الأتراك في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية. إلى واشنطن. وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 150 عاما، إذا أقرت قانونيا فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على مشروع لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة $250 تحمل صورته، كما كشفت صحيفة واشنطن بوست التي أضافت أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تخليد بصمة الرئيس الأمريكي على عدد من الرموز والمؤسسات الأمريكية، ما أثار انتقادات تتهم الإدارة بتعزيز تقديس الشخصية. الصحيفة نقلت عن موظفين حاليين وسابقين في مكتب النقش والطباعة أن مسؤولين كبارا في وزارة الخزانة دفعوا مرارا باتجاه تنفيذ المشروع، رغم أن القانون الأمريكي يحظر منذ العام 1866 وضع صورة شخص حي على الأوراق النقدية. وقال الرسام البريطاني أيان ألكسندر إن ترامب وافق على تصاميم أولية تتضمن ألوان العلم الأمريكي وشعارا خاصا بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة.
2: لبنان الحر أكثر من

بس للسر. شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة، كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديداً جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصاً من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703. عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: يوم جديد وأبراج جديدة، منبلش مع الحمل. تفاوض ذكي بيمنحك يلي بدك اياه، مفاجأة لطيفة بتخلي شريكك يكون مبسوط، ونقاش غني مع شخص مميز. برج الثور، فرصة عمل بتستحق الدراسة المعمقة، استقرارك العاطفي بريح يلي حولك، وفائك للأصدقاء ممكن انه يكافئك. برج الجوزاء، معلومة مهمة بتوصلك بالوقت المناسب، فضولك بيغني علاقتك، وشبكة التواصل مصدر قوتك بتكون. برج السرطان، ما تفرض الاشياء اللي ما بتقدر انك تستمر فيها، حنينك بيدوي جرح او بيداوي جرح قديم، الاصدقاء بيحتاجوا لدعمك. برج الاسد، تألقك المهني بيجذب الفرص لإلك، كرمك العاطفي بيذهل شريكك، وقيادتك الطبيعية بتظهر نفسها. برج العذراء، خططك المالية الدقيقة بتعطي ثمارها، كون أقل تفكير وأكثر شعور، وانتقادك البناء بيكون موضع تأثير. برج الميزان، قرار جريء لكنه صحيح، جمالك الداخلي بيسحر الآخرين، وتجمع ممتع ناطرك. برج العقرب، انتبه من عروض بتبين انها منيحة بس هي مش منيحة، تعمق بعلاقتك مع الشريك، وحضورك الطاغي رح يترك اثر بين عيلتك. برج القوس، مغامرة مهنية جديدة بتبلش، صراحتك مع شريكك بتكون عم بتبني ثقة جديدة، وحفلة او نشاط اجتماعي رح يفرح لك قلبك. برج الجدي، مكاسب تدريجية بتتراكم لصالحك، تعبير عاطفي نادر منك بخلي الآخر يكون مبسوط، مسؤولية جديدة بتعكس ثقة الناس فيك. برج الدلو، استثمار بالتعلم بخليك تربح على المدى البعيد، علاقتك عم تتطور صوب الأفضل، مبادرة اجتماعية بتجذبك. وأخيرا مع برج الحوت، إبداعك مصدر دخل محتمل، حلمك الرومانسي بيقرب للواقع، وتأثيرك الروحي بالناس رح يكون عميق. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر.

0: Γεια σας. صباح الخير مجددا من لبنان الحر.
1: في مدينة دالاس الأمريكية وقع انفجار وحريق كبير في مبنى سكني ما أدى إلى مقتل طفل وشخصين آخرين على الأقل إثر انفجار أهز المنازل المجاورة. وقد وقع الانفجار أثناء اندفاع رجال الإطفاء للاستجابة لبلاغ عن تسرب غاز.
0: يوم الأجواء بأكسترا نيوز صيفية بامتياز ومهضومة رغم الويلات والمآسي، فبعد الغنية الهيت اللي أطلقتها هيفا وهبي بدنا نروق كليب جديد لغنية ما بتشبه إلا هيفا اسمها شو المطلوب. الإصدار تم من بعد حملة ترويجية كبيرة اعتمدت على التشويق عبر مواقع التواصل، ونشرت هيفا مقطع ترويجي على حسابها بإنستغرام وهنأت جمهورها بعيد الأضحى وأكدت أنه الأعياد ما بتخلى من المفاجآت. من بدنا نروق بنسمع غنية شو المطلوب لهيفا مدتها شي دقيقتين بس.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي إنك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد إنه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الأحكام. خبره عن حالك شوي، أيمتى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له. ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انه تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه. بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد. هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر ب30 مليار دولار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، زبدة لور باك 200 جرام ب$2.40، نيسكافيه 3 إن 1 30 ظرف ب$4.60.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: نهاية الأسبوع للتفاوض اليوم في البنتاغون وبداية حزيران في الخارجية الأمريكية. بري يرد على قاسم: لست معك وكلامك عن إسقاط الحكومة لم يرحني. حزب الله: أجنحة سلطة الضياع والخنوع متكسرة، والمعنى الأسمى للأضحى الاستجابة للتكليف الإلهي والتضحية بالأبناء. ترامب: هناك أخذ ورد في مفاوضاتنا، والإيرانيون مفاوضون جيدون للغاية.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. بدأت ملامح التشقق في العلاقة بين حزب الله وحركة أمل تتظاهر أكثر فأكثر وتظهر إلى العلن بوضوح، فبعد رفض الحركة إسناد الحزب غزة وإقحام لبنان في معركتها العبثية الخاسرة، وورد رفض آخر وإن غير معلن لإسناد إيران والانتقام لمقتل الخامنئي، ليأتي الرفض الثالث حاملا هذه المرة توقيع نبيه بري بنفسه إزاء تلويح نعيم قاسم بإسقاط الحكومة في الشارع، فقال له وبالفم الملآن: لست معك ولا أوافق على كلامك الذي لم يرحني، ولملمنا الموضوع بسرعة، وفي الحركة لا نقول كلاما كهذا، وليست لغتنا، ولست حتما معه. فهل وصلت مواقف الرئيس نبيه بري إلى مسامع الشيخ قاسم، أم اصطدمت بالجدران الإسمنتينية أو الإسمنتية المحصن وراءها أو تحتها؟ في أي حال، أرض الجنوب تحترق، مدنه وقراه سويت بالأرض أو تسوى، وحزب الله يكابر محاضرا بالانتصار القريب، ومعتبرا وفي موقف لافت وخطير أن المعنى الأسمى للأضحى الاستجابة للتكليف الإلهي والتضحية بالأبناء في مقابل تعميق إسرائيل البقعة الجغرافية المسيطر عليها، وتحديدا في مناطق ثقل الحزب، وتوسيع بيكار عملياتها على غرار ما فعلت في الشويفات والبقاع.
2: وفي واشنطن وتحديدا في مبنى البنتاغون، موعد مقرر للتفاوض التقني العسكري اللبناني الإسرائيلي على أن يدرج في جولة اليوم موضوع تثبيت الهدنة بناء على طلب الوفد العسكري اللبناني برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله، بندا أول على جدول الأعمال، مراهنا على تدخل الوفد العسكري الأمريكي بناء لاتصالات لبنانية شملت وزير الخارجية ماركو روبيو للضغط على الوفد الإسرائيلي لإلزامه بوقف النار. أما في حال لم يلقى التجاوب المطلوب، فأن البديل يكون في دعوته لخفض منسوب التصعيد بامتناعه عن توسعة الضربات بالتلازم مع إصرار الجيش الإسرائيلي على التوغل إلى مثلث بلدات يحمر أرنون ميفدون بعد دخوله إلى بلدة زوتر الشرقية.
1: وسيقدم الوفد اللبناني كذلك شرحا تفصيليا لما قام به الجيش في جنوب الليطاني قبل اندلاع الحرب الحالية، فضلا عن طرح موضوع دعم المؤسسة العسكرية واحتياجاتها لبسط حصرية السلاح على كل لبنان.
2: وتثبيت الهدنة يمهد الطريق أمام انعقاد الاجتماع السياسي الدبلوماسي بين البلدين في 2 و 3 من حزيران المقبل في مبنى الخارجية الأمريكية في أجواء هادئة، لئلا يلتئم تحت ضغط إسرائيل بالنار.
1: ونسب إلى مصادر مواكبة للاتصالات اللبنانية الأمريكية أن تل أبيب حاولت عبر واشنطن تأجيل الاجتماع العسكري مع لبنان، لكنها لم تلقى تجاوبا، وأبلغت أن الاجتماع سيعقد في موعده المحدد.
2: أضافت أن إسرائيل تسعى عبر التصعيد الميداني إلى فرض وقائع جديدة والضغط على لبنان قبيل انطلاق المفاوضات، فيما تكثف واشنطن من اتصالاتها لمنع توسع المواجهة وتثبيت الهدنة.
1: وقالت المصادر نفسها أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تواصل دائم بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، طالبا منهم التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي وتثبيت الهدنة.
2: رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وردا على سؤال عن تلويح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة، أجاب: لست معه ولا أوافق عليه، ومن غير الضروري أن يقال هذا الكلام، لم يرحني ولملمنا الموضوع بسرعة. أضاف أن قيادتي حركة أمل والحزب عقدتا اجتماعين في اليومين التاليين لتصويب هذا الموقف، لافتا إلى أنه في الحركة لا نقول كلاما كهذا وليست لغتنا ولست حتما معه، لافتا إلى أن ما يهمه هو في الوقت الحاضر ويتدخل فيه منع أي تهور أو مشكلة في الداخل، وليس مهتما إلا بذلك.
1: وتابع بري أنا ضد المفاوضات المباشرة، كنت كذلك وسأظل أننا نذهب إليها ولنحمل معنا ما نفاوض به، معتبرا أن من يجلس إلى طاولة تفاوض يقتضي أن يملك أوراقا يطرحها كي يتمكن من انتزاع مكاسب ومن الجلوس مع عدو بحد أدنى من التكافؤ والتوازن. وسأل بماذا نذهب إلى هناك؟ لا شيء ولا ورقة واحدة حتى.
2: وقال الرئيس بري: أعرف أن الذين يجلسون إلى طاولة واشنطن اليوم 3 عسكريين لبنانيين و3 إسرائيليين و3 أمريكيين، ولا أعرف ولا يعنيني أن أعرف ماذا يحمل الوفد اللبناني معه، ولا أريد أن أعرف، وأطلب وقفا لإطلاق النار فقط ولا شيء آخر لدينا.
1: توصلنا إلى اتفاق لوقف النار 4 مرات لكنه لم يحترم في أي منها، ونحن الآن في هدنة 45 يوما بلا وقف لإطلاق النار، بل راحت الحرب تشتعل أكثر وتدمر البلدات على مرأى مما يفترض أنه كان هو الضامن. لسوء الحظ ليس لدينا الآن ضامن وفق تعبير رئيس المجلس.
2: وأصر بري على التعويل على موقف إيران وضغوطها لفرض وقف النار في الجنوب، مشيرا إلى أنه البند الثاني في كل اتفاق تعقده مع الأمريكيين، ومتحدثا عن الالتزامات قطعتها على نفسها وأكدتها لنا، ومفادها بأنها لن تبرم اتفاقا ليس لبنان بندا رئيسا فيه، وأن اضطرت إلى التخلي عن الاتفاق برمته كما قال.
1: إعلام حزب الله وعبر قناة المنار لم يستكن في الهجوم على الدولة.
3: أما أصحاب الأجنحة الوطنية المتكسرة من سلطة الضياع والخنوع فكأنها غريبة وغير معنية بكل ما يجري بأهلها، بل إنها شاهد زور ومزورة للحقائق والتاريخ الذي لن يرحمها، وهي تذهب إلى طاولة للتنسيق الأمني مع العدو ماشية فوق دماء أبنائها وأنقاض قراهم. سلطة لن تجني غير الخيبة والخسران بإصرارها على اتباع الإملاءات الأمريكية، وليس لها إلا الخروج من هذا المسار والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر له وللشراكة الوطنية.
2: كتلة الحزب وفي بيان أصدرته دعت مجددا إلى وقف التفاوض المباشر.
4: إننا إذ نجدد رفضنا لهذا المسار بكل تفاصيله، فإننا ندعو السلطة مجددا للخروج منه والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر له وللشراكة الوطنية وعن الخضوع لما يملى عليها من الإدارة الأمريكية، لأن ذلك لن يجلب لهذه السلطة سوى الخيبة والخسران والمهانة. تحيي الكتلة الموقف المشرف للجمهورية الإسلامية التي تصر على جعل وقف العدوان على لبنان جزءا من اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يشكل فرصة للبنان كي يضع نفسه بين الكبار ويحصل على ضمانات دولية لتحقيق مطالبه بوقف العدوان وانسحاب العدو وعودة النازحين وإطلاق الأسرى. وبدل أن تسارع السلطة اللبنانية للاستفادة من هذه الفرصة، فإنها تحاول تقويضها وتعمل على عرقلتها ولو على حساب دماء شعبها.
1: أما الملفت والخطير في البيان الآتي:
4: يأتي عيد الأضحى هذا العام على وقع العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين، حيث تتجسد المعاني الحقيقية للتضحية في سبيل الله. والمعنى الأسمى لهذا العيد هو في الاستجابة للتكليف الإلهي، حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء، وهو حال شعبنا اليوم الذي يقدم الشهداء برضا وتسليم للأمر الإلهي الذي يدعو إلى مواجهة الظالمين والانتصار للمظلومين.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية أن أفادي كرم وعن تلويح حزب الله بإسقاط الحكومة في الشارع قال:
5: تغيرت الظروف، وأنا أعتقد أنه يستعمل هذا الصراخ كي يهدد فقط، ولكنه لن يقدم على هذا الأمر. بالطبع كل الأمور والاحتمالات موجودة، ولكن عندما يرتاح حزب الله من إسرائيل وينال وقف إطلاق نار بشروط بقائه كسلاح على الأراضي اللبنانية، عندها قد يذهب إلى تهديد الحكومة إلى تهديد اللبنانيين الباقين. هذه مسألة طبيعية لدى حزب الله، عندها يريد أن يعود للقبض على الدولة اللبنانية كما كانت بيده في السابق. فهو بعد ثورة الأرس ذهب إلى هكذا عمليات إلى اغتيالات ثم إلى نزول على الأرض للقبض على السلطة اللبنانية، وفي عدة مراحل. عندما تريد الدولة اللبنانية أن توسع صلاحياتها، توسع سيادتها على مؤسساتها وعلى الأرض اللبنانية، يذهب حزب الله إلى هكذا أمر. ولكن الأمور تغيرت، الظروف تغيرت، الحرب الإقليمية هي حرب تغيير واقع كبير.
1: وفي أبرز المواقف من تل أبيب في الساعة الماضية، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة ضرب حزب الله بقوة شديدة، مشيرا إلى أن قواته عبرت نهر الليطاني.
2: وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ستعمل مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق يحقق السلام، مشددا على أن حزب الله يخرق وقف النار، وأن إيران والحزب هما من يخرقان وقف إطلاق النار وليس إسرائيل.
1: أضاف الناطق أن لإسرائيل مسؤولية أمام شعبها للدفاع عن حدودها الشمالية، مؤكدا أنها ترد بقوة على كل انتهاكات حزب الله، وتعمل على تدمير مراكز القيادة والإطلاق والأنفاق التابعة له، وأنه تم استهداف مئات الأهداف من البنى التحتية لحزب الله في الأيام الأخيرة.
2: وأشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إلى أن 24 من الجنود الإسرائيليين قتلوا في هجمات حزب الله الأخيرة.
1: في جديد الميدان، غارات على برج قلاوي، طير دبة، مجد السلم، دبين بلاط ومحيط أنصار.
2: القصف المدفعي طال النبطي ومحيطها أطراف القطراني، كفر رمان، كفر شوبة، تبنين، عيت الجبل، برعشيت، حريص وكفر دونين.
1: والليلة الماضية دارت اشتباكات عنيفة في أطراف الخيام منطقة الحمام، مع تقدم للقوات الإسرائيلية تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي، بتزامن مع رشقة صاروخية أطلقها حزب الله باتجاه القوات المتقدمة.
2: وفيما تحدثت معلومات عن توغل إسرائيلي إلى محيط بلدية جديدة مرجعيون وشركة الكهرباء، وصلت إلى أهالي مرجعيون رسالة إسرائيلية أثارت القلق.
6: أهل المرجعيون الكرام، من شان الوضع الخطير بالمنطقة، ممنوع حدا يتحرك بريت مرجعيون اتجاه دبين يا اتجاه الشرق. رسلت لكم خريطة وفي خط، اللي بيقطع الخط بيأخذ المسؤولية على حياته. هذه الرسالة الرسمية من الجيش الدفاع الإسرائيلي.
1: حزب الله تحدث في بيانات عن استهداف تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية وغرب بلدة اللاويزي.
2: تزامنا، أشار الناطق العسكري الإسرائيلي إلى الإبقاء على إجراءات الطوارئ والقيود المفروضة في شمال إسرائيل حتى الأحد المقبل.
1: وزارة الصحة أحصت 3324 قتيلا و 10027 جريحا في الحرب منذ 2 آذار الماضي.
2: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن مذكرة التفاهم مع إيران تؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي أيضا.
1: نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين كبار أن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر أمس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، وأن رغبته في أن يوقع الإيرانيون من دون التراجع عنه من أسباب تريثه عن توقيع الاتفاق.
2: ترامب ولشبكة فوكس نيوز قال أن أي اتفاق مع طهران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وهذا هو خطنا الفاصل، مضيفا أنه لو لم نقصف إيران بقاذفات بيتو قبل 9 أشهر لكن لديهم الآن سلاح نووي، لدينا كل الأوراق لأننا هزمنا إيران عسكريا، الأسطول البحري الإيراني اختفى كليا وسلاح الجو أيضا اختفى تماما.
1: نائب الرئيس جي دي فينس كان قال أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لقيام الرئيس ترامب بالتوقيع، مشيرا إلى إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات، وأن هناك أخذا وردا في شأن بعض بنود مسودة الاتفاقية، لكننا نقترب من نقطة تسمح لنا بالجلوس وحسم القضايا العالقة مع إيران، إلا أن الأمر يتطلب إحراز تقدم إضافي، كما أن الاتفاق النهائي معها سيؤدي بشكل مباشر إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
2: أضاف أن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أي أو امتلاك برنامج نووي، وسنتحقق من ذلك مع مرور الوقت، ومن الواضح للغاية أن الإيرانيين يريدون اتفاقا ويرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز، ونحن نريد أن يقوموا بذلك. ولا تزال هناك خلافات في شأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، لافتا إلى أن ترامب قد يؤيد الاتفاق، وتسوية بعض التفاصيل الفنية العالقة مع طهران معقدة للغاية وتتطلب مزيدا من الوقت لتنضج.
1: ميدانيا نفت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط أي طائرة تابعة لها قرب بوشهر في إيران.
2: وأكد الجيش الإيراني من جهته أنه لم يسجل أي انفجار في بندر عباس، وأن مصدر الأصوات هو جهة البحر، ويرتبط بتبادل إطلاق النار أثناء توجيه انذارات للسفن المخالفة في مضيق هرمز.
1: وفي السياق، أفادت وكالة مهر بأن القوات المسلحة الإيرانية قامت بإطلاق قذائف تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب المضيق، بعدما حاولت عبوره من دون تنسيق مسبق والحصول على إذن رسمي من السلطات الإيرانية.
2: بالتوازي، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على كيانات وأفراد وسفن تشكل العمود الفقري لاقتصاد النفط الإيراني غير المشروع، وصنفت 8 كيانات وحددت 8 سفن ممتلكات محظورة لنقلها النفط الإيراني أو المنتجات البتروكيماوية إلى عقوبات على 3 كيانات وفرد 1 على صلة بتجارة المنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني.
1: ختاما نذكر بالعناوين. نهاية الأسبوع للتفاوض اليوم في البنتاغون، وبداية حزيران في الخارجية الأمريكية. بري يرد على قاسم: لست معك، وكلامك عن إسقاط الحكومة لم يرحني. حزب الله: أجنحة سلطة الضياع والفنوع متكسرة، والمعنى الأسمى للأضحى الاستجابة للتكليف الإلهي والتضحية بالأبناء. ترامب: هناك أخذ ورد في مفاوضاتنا، والإيرانيون مفاوضون جيدون للغاية. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة. حوار حر.
1: سباق الحرب والتفاوض، فصل لبنان عن إيران، حصر السلاح أولى الأولويات أم رابع المستحيلات؟ الدكتورة منى فياض ضيفة حوار حر. حوار حر مع جمانة زغيب مراد الجمعة الساعة الواحدة.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: الحرارة من اليوم للأحد ما فيها أي تغيير، وبتتراوح بين 25 درجة نهارا و20 درجة ليلا. اليوم الطقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلاتها الموسمية، وأمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. أما بكرة السبت فكمان الطقس غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية اعتبارا من الظهر. أما طقس الأحد فهو قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: حركة المرور طبيعية على مداخل بيروت وكذلك ضمن طرقات وتقاطعات العاصمة من دون أي ضغط سير. بإحصاءات حوادث السير سقط أو صار في 7 حوادث نتج عنهم 8 إصابات، أما بالرادار فهناك 470 مخالفة بمختلف المناطق.
1: لبنان حر أكثر من إذاعة.

0: بلا رحمة.
1: ماذا تحمل مفاوضات واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة.

تعقد الاثنين المقبل في دار طائفة الموحدين الدروز فيردان قمة روحية مسيحية إسلامية جامعة لرؤساء الطوائف والمرجعيات الدينية في لبنان، في رسالة دعم للدولة ومؤسساتها الشرعية وحماية السلم الأهلي وصون الاستقرار الداخلي. كما ينتظر أن تركز المداولات على ثلاثة محاور مترابطة: الأول تحسين التضامن الداخلي بين المكونات الوطنية في وجه خطابات الفتنة والتحريض التي ترفع منسوب التوتر، الثاني تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء والجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، والثالث معالجة ملفي النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية باعتبارهما عاملين يهددان النسيج الاجتماعي ويستدعيان موقفا موحدا. ويتوقع أن يتضمن البيان الختامي بنودا تدعم الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية والعسكرية، وتشجع الحوار السياسي الجامع بين الأطراف، وتخفف من خطابات التحدي، وتفعل الدور الاجتماعي للمؤسسات الدينية في التخفيف من معاناة الناس. فيما ذكر مصدر مقرب من مشيخة العقل أن انعقاد القمة في دار الطائفة ليس صدفة، بل امتداد لدورها التاريخي في جمع الكلمة ولم الشمل، ولطالما سميت بالجامعة واللاحمة. أضاف المصدر أن دعم الدولة واجب وطني وديني، وأضعاف مؤسساتها يعني أضعاف كل الكيان، ولا استقرار مستداما من دون دولة قوية. أشارت الأرقام إلى أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت لم تتخطى 25% في أيام عيد الأضحى، في حين وصلت العام الماضي إلى 80 وحتى 100%. أما الفنادق خارج العاصمة فبلغت نسبة الإشغال فيها في العيد الحالي نحو 50%. وبالنسبة إلى نشاط المنتجعات السياحية البحرية فأفيد بأن نسبة الحركة فيها هي ما دون 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن أسعار الدخول إليها تأثرت أيضا بارتفاع أسعار الطاقة وموجة الغلاء. أوضح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه أكد لرئيسي وزراء ماليزيا وباكستان التزام بلاده بالدبلوماسية، وشكر إسلام أباد على جهودها في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، وقال إن سياستنا تتمثل في تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المجالات كافة. في الخبر الأخير، نسبت شبكة CNN إلى صور أقمار اصطناعية أن إيران تستعيد الوصول إلى كميات هائلة من الصواريخ المخزنة في منشآت تحت الأرض. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي إنك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد إنه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الأحكام. خبره عن حالك شوي، أيمتى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له. ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انها تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه. بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد. هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي فيه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: يوم جديد وأبراج جديدة، منبلش مع الحمل. تفاوض ذكي بيمنحك يلي بدك اياه، مفاجأة لطيفة بتخلي شريكك يكون مبسوط، ونقاش غني مع شخص مميز. برج الثور، فرصة عمل بتستحق الدراسة المعمقة، استقرارك العاطفي بريح يلي حولك، وفاءك للأصدقاء ممكن انه يكافئك. برج الجوزاء، معلومة مهمة بتوصلك بالوقت المناسب، فضولك بيغني علاقتك وشبكة تواصل مصدر قوتك بتكون. برج السرطان، ما تفرض الاشياء اللي ما بتقدر انك تستمر فيها، حنينك بيدوي جرح او بيداوي جرح قديم، الاصدقاء بيحتاجوا لدعمك. برج الاسد، تألقك المهني بيجذب الفرص لإلك، كرمك العاطفي بيذهل شريكك، وقيادتك الطبيعية بتظهر نفسها. برج العذراء، خططك المالية الدقيقة بتعطي ثمارها، كون أقل تفكير وأكثر شعور، وانتقادك البناء بيكون موضع تأثير. برج الميزان، قرار جريء لكنه صحيح، جمالك الداخلي بيسحر الآخرين وتجمع ممتع ناطرك. برج العقرب، انتبه من عروض بتبين انها منيحة بس هي مش منيحة، تعمق بعلاقتك مع الشريك وحضورك الطاغي رح يترك اثر بين عيلتك. برج القوس، مغامرة مهنية جديدة بتبلش، صراحتك مع شريكك بتكون عم بتبني ثقة جديدة، وحفلة او نشاط اجتماعي رح يفرح لك قلبك. برج الجدي، مكاسب تدريجية بتتراكم لصالحك، تعبير عاطفي نادر منك بخلي الآخر يكون مبسوط، مسؤولية جديدة بتعكس ثقة الناس فيك. برج الدلو، استثمار بالتعلم بخليك تربح على المدى البعيد، علاقتك عم تتطور صوب الأفضل، مبادرة اجتماعية بتجذبك. وأخيرا مع برج الحوت، إبداعك مصدر دخل محتمل، حلمك الرومانسي بقرب للواقع، وتأثيرك الروحي بالناس رح يكون عميق. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

وان شاء الله تكونوا بصحة جيدة جدا وراحة بال والجيب معبية. عن جد إذا عم تلاحظوا كيف هالأيام عم تركض ركض، نحن صرنا بآخر أيار، يعني بدنا نبلش بنص السنة الستة والاثنين تفضلوا، يعني حتى عم نضيع، صرنا عم نضيع بالأرقام. سنة الستة وعشرين رايحة، راحت سدى، أول نص طار بعد

احنا وياكم باقيين للساعة 10 لربع بتوقيت بيروت بحلقة بفتكر رح تكون قوية شوي. اليوم مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف من بلش سوا كل مواطن سياسي.

0: قبل ما نبلش، الجيش الإسرائيلي وجه إنذار عاجل لسكان لبنان ببلدة عين قانا الجنوبية بالمغادرة الفورية. عين قانا هي بقضاء النبطية. اليوم في جولة تفاوض عسكرية تقنية بين لبنان وإسرائيل بالبنتاغون. أما الملفت إضافة لإصرار الحزب على ربط الملف اللبناني بالاتفاق الإيراني الأمريكي يلي قاله مبارح ببيان صادر عن كتلته.
1: يأتي عيد الأضحى هذا العام على وقع العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين، حيث تتجسد المعاني الحقيقية للتضحية في سبيل الله. والمعنى الأسمى لهذا العيد هو في الاستجابة للتكليف الإلهي، حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء، وهو حال شعبنا اليوم الذي يقدم الشهداء برضا وتسليم للأمر الإلهي الذي يدعو إلى مواجهة الظالمين والانتصار للمظلومين.
0: اسمعوا الأسئلة اللي رح نطرحها، وبتمنى نتصل على 09-218-233، رسائل الصوتية على 70-959-111. بعرف مثل ما قلت لكم هالحلقة رح تخلق جدل واسع ودقيق بين الناس، بس السؤال كيف بتفسروا دينيا التكليف الإلهي؟ كيف بتفسروا دينيا التكليف الإلهي؟ وهل مرتبط بأي أمر أو تكليف سياسي؟ والسؤال الثاني، ليه هالتكليف ربط كل لبنان فيه؟ فعزم، كيف بتفسروا دينيا التكليف الإلهي اللي حكي عنه بيان حزب الله؟ وهل مرتبط بأي أمر أو تكليف سياسي؟ ليه هالتكليف ربط كل لبنان فيه؟ الاتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. برجع بكرر التمني أنه نحكي مع بعضنا بهدوء قد ما فينا وبدون تشنجات. في اتصال، ألو.
2: بونجور.
0: بونجور، أهلين.
2: كيفك؟ معك إلي.
0: أهلا إلي.
2: لك مش قادر أفسر لك التكليف الإلهي، بس بدي بالأملية. هيدا الله لما اتصل فيهم وكلفهم بس يعطونا العنوان أو رقم التليفون.
0: خلينا نكون شوي جديين بالطرح إذا بتريد إلي. معليه؟
2: جديين.
0: إيه لا، الله اتصل وتليفون بشرفك، خلينا نكون جديين بليز.
2: أخي.
0: يعني لنعالج الموضوع لنعالج الموضوع إلي بدقة وموضوعية.
2: أوكي، مع أن إحنا عم نعالجه بدقة وموضوعية. يعني نحنا تكليف إليه، مين كلفه من عند إليه؟ ما هون السؤال.
0: بس هو تكليف إليه.
2: السؤال يعني إذا بعالجه جدياً، ما هني مش أخدين الموضوع جدياً.
0: لا، هني أخدينه جدياً. التكليف إليه حتى التضحية بالأبناء والزيت. يعني الواحد بضحي.
2: ما أعرف أنا صراحة، أنا بس بدي أعرف أنا كيف بتصير التكليف إليه. لا أكثر ولا أقل.
0: شكرا لك إلي. خليني اسمع كمان اتصال. الو
3: الو
0: الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
3: يعطيك العافية، الله يقويك.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
3: عماد.
0: كيفك يا عماد؟
3: الحمد لله، كتر خير.
0: نعم.
3: هلا انا بفسر التكليف الالهي تنويم مغناطيسي.
0: تنويم مغناطيسي؟
3: طبعا.
0: كيف هاي؟
3: بينوموهم مغناطيسيا وبيودون.
0: شو هالحكي؟
3: بيحضرون يعني.
0: لا، شو هالحكي؟
3: كيف شو هالحقيقية؟ واحد عم بيضحي بولاده على بعض عمين.
0: طب هل التكليف الإلهي دينيا بيختلف بين السنة والشيعة؟
3: أكيد.
0: كيف؟
3: كل واحد عنده نظرته للأمور. عنده نظرته دينيا.
0: نعم،
3: طبيعي.
0: طب اشرح لي.
3: أنا في اشرح لك قصة طويلة عريضة يعني.
0: اشرح لي مختصر مفيد.
3: المختصر مفيد إنه ما بعرف كيف بيعملوا تكليف عن الله.
0: ما فدتني بشي. شكرا لك، اهلا وسهلا. يعني بتمنى نناقش الموضوع بدقه، مش هيك بسطحيه. لحد هلا عم نناقشه بسطحيه، صح ولا لا؟ بدنا نفوت بعمق. يعني شو يعني التكليف الالهي؟ الو
3: الو
0: ايوه
3: بونجور توني.
0: بونجور، اهلين. مين معي؟
3: معك.
0: مين؟ فريدي
3: ادي ادي
0: ادي بليز حبيب قلبي وطي هالراديو عندك اذا ممكن.
3: هيك منيح؟
0: اوكي
3: هيك منيح؟
0: هيك منيح ايه.
3: اوكي اذا بترجع لتكلف الالهي بترجع شو المرجعيه؟ اليوم المرجعيه عند الشيعة او عند بقيه الطوائف في الدين.
0: نعم
3: هو بيستعمل خلينا نقول هالتكليف او هالعباره او حيلا شيء كحجه اليوم يرجع اذا بدك يحفز العالم على الخطا اللي عم يعمل. اليوم في خطا عم ينعمل صح؟ طب كيف بده يرجع؟
0: طب هذا التكليف الالهي مرتبط بتكليف سياسي؟ كيف؟ او عم نستثمره سياسيا؟
3: هو عم يستثمره بتكليف سياسي هو ما برجع بقول لك هيدا بيستعمل بيستعمل كيف ما بده هو اليوم لقى انه بحاجه لتكليف ديني بيعمل مثل اي فتوى تطلع بحاجه لفتوى معينه بيعملوها. بس انت ما لك حق بتكليف الديني تبعك اللي انت بتعتبر ان هذا الشيء صح او قسم كبير من الشيعة بيعتبره صح نتورط كل العالم فيها حتى ايفن الشيعة ما لك حق. في كثير ناس ما بيهم
0: مش هيك نحن عم نقول ليش هذا التكليف ربط لبنان كله فيه؟
3: لانه لسوء الحظ اليوم بس يشتغل الدين وهذا مشكلتنا بلبنان اجمالا بكل الطوائف بس يشتغل الدين بيصير في تهيج من كل الطائفات يلي هي تعتبر انه هي اليوم مستهدف في كل الطوائف.
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع مشلين. مشلين على الواتساب. مشلين وين راحت؟ واتساب.
4: شو توني معك يا مشلين؟ بالفعل هيدا السؤال اللي أنا كنت عم بطرحه من فترة. نسمع خطاب الشيخ نعيم ونسمع خطاباتهم ونسمع الصحفيين وال يعني الناطقين الإعلاميين بيحكوك عن زوال إسرائيل بيقولوا نحن سلاحنا بيضل معنا حتى زوال إسرائيل وهو أكيد تكليف إلهي مرتبط بتحرير القدس ومرتبط بظهور المهدي. فهون يعني أنا بطرح سؤال هل أنه كل الطوائف في لبنان مضطرين يؤمنوا بهذه العقيدة التي تدعي إلى هذا الجهاد إذا فينا نقول؟ هون السؤال.
0: ما أنا مشان هيك سألت هذا السؤال ليه التكليف ربط كل لبنان فيه من دون استثناء بطوائفه بفئاته بشعبه كله يعني خصوصا بلدنا انه نحن عايشين بارض وحده جغرافيا وحده بس بلدنا كله صار مدمر اذا مش دمار هائل بالابني والممتلكات وفي قتلى كمان في اقتصاد منهار البلد منهار. الو الو الو الو
3: إيه؟
0: لا. الو نعم مين معي؟
3: مين احسنت الو
0: مين صباح الخير مين معي؟
3: هاني مصطفى.
0: اهلا فيك يا هاني. هاني اشرح لنا اذا ممكن.
3: احسن تجارة هو الدين وخصوصا عندما يستعمل الدين في السياسة.
0: كيف استعمل هذا الدين في السياسة هون؟
3: ايوه هذه قصة كلنا عم يستعملوا الدين بالسياسة لا يضحكوا ويخدروا الناس هذه بس
0: هيك ما بيقبضها جد يعني دي.
3: احسن تجارة عبد الله احسن تجارة على مر العصور.
0: على مر العصور الدين هو شو؟
3: الدين هو احسن تجارة في السياسة.
0: كل الاديان على اختلافها
3: كل الاديان يعني اذا بنراجع كل الاديان تاريخها نوصل لذات النتيجة.
0: بس هون عم بيحكي التكليف الالهي حتى بالتضحية بالابناء يعني الواحد بضحي بابنه بعائلته بكل شيء.
3: عندما تواجه مجتمع بسيط جاهل فيك تحكي اللي بدك اياه عرفت كيف؟
0: نعم
3: مهم اذا بتصدق او ما بتصدق وبعدين ما في جمرك على الحكي يحكوا اللي بدهم اياه بس النتيجه مع الاسف يعني غطسنا كلنا.
0: نعم مشان هيك عم بقول هل هذا التكليف يربط لبنان بكل شيء؟
3: ابدا ابدا
0: بس نحن ربطنا
3: ابدا لا لازم نرفض ما بشي
0: لازم نرفض؟
3: بالطبع بالطبع شو لك
0: كيف بدنا نرفض؟
3: بالرفض بالرفض المستمر.
0: نعم
3: ولكن بالدبلوماسية لأنه بلبنان تعرف ما فينا نتحمل أكثر من الدبلوماسية والحوار.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. محطة صغيرة بنرتاح شوي، بنكون مع جورج الهاني بموجز الأخبار، وبنرجع نلتقي بعد الموجز. كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي ب $6.90، بيرة كيو 330 ملي ب $0.55.

0: سجل صباحا قصف مدفعي إسرائيلي على محيط قلعة الشقيف أرنون في قضاء النبطية، في وقت أفادت معلومات عن استهداف نقطة لفرق إسعاف الهيئة الإسلامية في بلدة معروب قضاء صور، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. ومنذ قليل وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا لسكان عين قانا قضاء النبطية بالإخلاء فورا والابتعاد عن البلدة لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة، محذرا من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. تعقد الاثنين المقبل في دار طائفة الموحدين الدروز في فردان قمة روحية مسيحية إسلامية جامعة لرؤساء الطوائف والمرجعيات الدينية في لبنان، ومن المتوقع أن يتضمن البيان الختامي بنودا تدعم الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية والعسكرية وتشجع الحوار السياسي الجامع بين الأطراف وتخفف من خطابات التحدي وتفعل الدور الاجتماعي للمؤسسات الدينية في التخفيف من معاناة الناس. فاصل ونواصل الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصباح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان خلال اتصالين هاتفيين مع رئيسي وزراء ماليزيا وباكستان أن بلاده ملتزمة بالحلول الدبلوماسية وتعزيز التعاون مع دول الجوار والدول الإسلامية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن طهران تخشى من أن تعرقل إسرائيل الاتفاق مع الولايات المتحدة. في الأثناء نسبت شبكة CNN إلى صور أقمار اصطناعية أن إيران تستعيد الوصول إلى كميات هائلة من الصواريخ المخزنة في منشآت تحت الأرض. إلى ذلك أفاد موقع أمريكي متتبع لتكاليف الحرب الإيرانية أن إنفاق الولايات المتحدة على العملية العسكرية ضد إيران بلغت $95 مليار منذ بدايتها في 28 شباط الماضي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الحرارة من اليوم للأحد ما فيها أي تغيير وبتتراوح بين 25 درجة نهارا و 20 درجة ليلا. اليوم الطقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلات الموسمية وأمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. بكرة الطقس كمان غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية اعتبارا من الظهر.
0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بعد حركة المرور الطبيعية على مداخل العاصمة وكذلك ضمن طرقات وتقاطع المدينة، هذا أكيد بسبب استمرار عطلة عيد الأضحى، ما في سير أبدا على الطرقات. أما بإحصاءات حوادث السير فهناك 7 حوادث نجم عنهم 8 جرحى. أما بمخالفات الرادار فهناك بال24 ساعة الماضية 470 مخالفة.

0: متابعين معكم الحلقة مع استراحة طبعا على 9:15 لنسمع موجز الأخبار. هرجع أذكر بالموضوع السريع، فإذا اليوم في جولة تفاوض عسكرية تقنية بين لبنان وإسرائيل بالبنتاغون. الملفت مثل ما قلت قبل شوي، إضافة لإصرار الحزب على ربط الملف اللبناني بالاتفاق الإيراني الأمريكي يلي قاله مبارح ببيان صادر عن كتلته.
1: يأتي عيد الأضحى هذا العام على وقع العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين، حيث تتجسد المعاني الحقيقية للتضحية في سبيل الله. والمعنى الأسمى لهذا العيد هو في الاستجابة للتكليف الإلهي، حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء، وهو حال شعبنا اليوم الذي يقدم الشهداء برضا وتسليم للأمر الإلهي الذي يدعو إلى مواجهة الظالمين والانتصار للمظلومين.
0: أسئلتنا هي التالي، يعني عندنا سؤالين أساسي بالحلقة وطبعا أنتم عم بتزدون. أول سؤال هو كيف بتفسروا دينيا التكليف الإلهي حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء، وهل مرتبط بأي أمر أو تكليف سياسي، وليش هالتكليف ربط كل لبنان فيه؟ خلينا نناقش بهدوء وموضوعية مش بتبسيط للأمور على 09-218-233 الفويس مسجز 70-95-9111. خلينا فإذن برجع بكرر، نفوت بعمق الموضوع، ما نكون كتير هيك، في بعض عم بيكونوا سطحيين ما تبخزونا، بس بدنا نحكي بصلب الموضوع تنفسر للناس. أوكي، خليني بالبداية كمان اسمع توني على الواتساب. يلا
2: بونجور استاذ توني ويعطيك الف عافيه.
0: اهلا وسهلا.
2: نحن مع احترامنا لكل الاديان، كل الاديان السماويه اكيد، ونحن كلنا بنعرف انه سيدنا ابراهيم هو اب كل الديانات السماويه. اللي صار معه لسيدنا ابراهيم مثل ما بتقول الكتاب المقدس العهد القديم، انه ظهر عليه الله او حلم انه لازم يروح يضحي بابنه، بس الله ما سمح انه يروح يضحي بابنه وقدم له هالخروف لحتى يكون هو فدا عن شعبه. فإنك أنت بهالإيديولوجيا اللي أنت لا لازم أنت تروح تضحي ولازم أنت تموت،
0: نعم،
2: والنتيجة عم بتكون صفر، هيدي هي المشكلة. وصرنا هذا الشيء عم نعاني معه من سنة 67 أو من سنة 76 أو من سنة 75. هاي النتيجة ما عم نصلها. ربنا هو إله السلام،
0: نعم،
2: وقبل ما يكون في تضحية وقبل ما يكون في ذبائح، إن كانت قبل للأصنام وهلأ لالله، لازم كلنا سوا نرجع نفكر بكيف فينا نفكر بالسلام قبل ما نفكر بالتضحية. أنا هذا رأيي المتواضع، وبعتقد لازم كل الأديان تبلش تفكر أكثر بدموية أقل وسلام أكثر.
0: شكرا لك توني، أهلا وسهلا فيك. بأخذ اتصال. ألو.
3: ألو.
0: أيوة.
3: صباح الخير توني.
0: أهلين، أهلا وسهلا.
3: معك شوقي حبيبي.
0: أهلا فيك شوقي، تفضل.
3: ان شاء الله انت منيح.
0: هلا
3: الحمد لله. هيدي بالنسبة لموضوع،
0: بس خلي تمك على التليفون اذا بتريد شوقي لانه عم بيروح الصوت.
3: خلاص، هذا موضوع الاديان. هذا دارج عند الكل. انا ما مش معه، بس خليني لك، هذا بايام الحروب الصليبية اعتمدوا موضوع الاديان، رجعوا ايام فتاوى ابن تيمية عند السنة اعتمدوا كمان موضوع الاديان.
0: نعم.
3: اليوم الشيخ نعيم كمان عم يدعي شد عصب. هلا نحن لازم نفكر بطريقة كده. أول شغلة نحن كلبنانيين مفروض نتفق مع بعضنا.
0: إيه بس قبل نحن يعني هدول التفاصيل اللي عم تحكي عنا مهمة جدا، بس نحن عم نحكي شغلة، ليش هذا التكليف الديني بده يرتبط بالتكليف السياسي، ونحن كلنا كلبنانيين ارتبطنا بهالتكليف عمليا حتى لو مش مقتنع يعني انت.
3: لا نحن ما لازم نرتبط كلنا كلبنانيين بهالتكليف.
0: نحن ارتبطنا لو مش مرتبطين، ما مبين انه البلد كله الشلافي رايح.
3: اوكي حبيب، اقول لك شو الحل. انا
0: لا ما بدي الحل، بدي فوت بهالحلول معروفة. اوكي الحلول ما بدي فوت بالحل، انا مش طالب الحل، بدي تفسير لهذا التكليف وكيف ربط كل لبنان. الحلول على جنب، عيفة لحلقة تاني.
3: اوكي، هيدي التكليف هذا دارج بكل المذاهب وبكل الاديان.
0: قلت لي اياها غيرك.
3: وسبق وقلت لك هلا اللي يرتبطوا اللبنانيين كلهم ما لح يرتبطوا اللبنانيين كلهم ولا مطلوب انه يرتبطوا اللبنانيين كلهم. انا لما اعمل لك اني بدي اقول لك شغله, نحن لازم نوصل لمرحله نضلنا نفكر بمشاكلنا الطائفيه والمذهبيه, وهذا يكب وهذا يكب وهذا يكب. نحن لازم نفكر شو لازم نعمل لوطننا اللبناني.
0: طيب ما تعطيني حلول شوقي, عم ترجع تعطيني حلول.
3: هنا.
0: شكرا لك, اهلا وسهلا فيك. بسمع دكتوره وعد.
4: صباح الخير مسيو توني, معك دكتوره وعد سكريه,
0: اهلا وسهلا.
4: اولا
0: نعم,
4: ما فيك تجي تاخذ جزء من تاريخ كامل لحتى تطلق حكم او لحتى تصير البلبله بموضوع حساس مثل هيدا.
0: أنا؟
4: خاصة انه كل اللي بالدولة هن نتاج هيدا الفكر, هن كانوا مؤيدين لدخولهم على سوريا, هن كانوا متخليين عن معظم قرى البقاع والبقاع الشمالي وقرى الجنوب. عم تحكي عن تاريخ عمره 40 سنة. يمكن النداء اللي أطلقه الشيخ بيحدد أو بيعبر عن دقة المرحلة يلي نحن وصلنا لها. أنا ما فيني لوم شخص تربى على هيدي العقيدة, لأنه التربية هي الأساس, ما فيني لومه أنا.
0: طولت عزيز.
4: بس أنا بلوم الدولة اللي ما عملت بواجباتها. لا بالعكس, كانت الدولة مؤيدة ومستفيدة, وكل اللي بالدولة أوكي من مراكز ومناصب هن ناس مستفيدين بطريقة أو بأخرى.
0: بس لك شغلي وعد, عم تحكي هذيك الفترة مين كان مسيطر على الدولة؟ تذكر الشغلي, مين كان يألف حكومة, مين كان يشيل وزير يحط وزير, مين كان يطلع ينزل حدا من حبل المشنة, بتعرفي مين كان يفوت على قصر العدل, انت اللي بتعرفي. هلأ بعدك عم بتلوم الدولة السابقة وعم بتلوم الدولة الحالية, يعني هالتغيير اللي صار بالبلد منك أشعتي لحديت هلأ. بس طولت شوي بالرسالة, بعتذر ما رح فيني يكفي عزيزتي, لأنه صرت أخدي تقريبا دقيقتين وأربع وخمسين ثانية. الرسالة بعد فيه شي أربع دقائق بتطلع, ما فيني مرقها كلها, عذرا بدها تكون مختصر مفيد. ألو
5: صوني, سعد صباحا.
0: صباح النور, أهلين.
5: معك بيير.
0: أهلا فيك بيير.
5: صوني, هيدي المقولة غير صوخة. أول شغلة, هيدي بالدين قتل الروح مش مسموح بحي اللدين. هودي جماعة عم يشربوا عقيدة وهيدي بدعة أو فتوى بمحل ما بيستخدموها لا يقدروا يلعبوا بعقول هالشباب ويكبون على ما هن عم بيكبون.
0: يعني هون النقطة الأساسية اللي عم بحكي فيها, أن الواحد بيربي ابنه أو بنته كل شبر بنذر. هون التكليف الديني بيقول لك حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء. كيف ربطنا هذا التكليف الديني بالتكليف السياسي أو بالأمر السياسي اللي بيوصلك؟
5: السلطاني هايدي بدعة سياسية بحت, هايدي ملا موجودة بالدين, مش مضبوط يكلفوا الناس لتروح تكون دينيا مش مشهورة ولا كتاب مقدم. هايدي بدعة, هايدي عقيدة شربون يا من عقائد ولاية الفقيه, وعم بكبوا هالشباب وبس. منتي ما بدتنا نحكي فيها يا أخي. نحن مش غايبين الموت, نحن طلاب حياة, نحن طلاب فرح, نحن طلاب علم وثقافة, نحن بدنا نعيش. بدكم تموتوا خي, اتكلوا على الله, خلصونا من هالبكة يا سلطاني. تروح العملية للتقسيم, اللي بده يموت يموت واللي بده يعيش يعيش, لشو بعضنا نحن
0: راكدين وراه. طيب هذا ما هذا يعني ما بدي فوت بهالسجل, لا لشو نحن راكدين وراه, نحن بدنا كل هالشعب اللبناني يكون ملتف على بعضه. شكرا لك. خلص بزيادة خلينا نفسر أكثر ونفوت بصلب الأحاديث المنطقية. ألو مرحبتين. مين؟
6: تومي.
0: نعم.
6: خي طوني, هاي القصة العلاقة
0: عم بيقطش الخط. حبيب قلبي عم بقطع.
6: هلا منيح هيك
0: ايه مقبول. هلا في قصف مدفعي لحظه بس شوي في قصف مدفعي هلا على أرنون وبين بلدتي عبا وجبشيت وكمان على دبين. هلا صفارات الانذار اطلقت في مرجليوت بالجليل للتحذير من تسلل مسيره من لبنان. اوكي تفضل.
6: ايه رح افسر لك يا اخي طون هي لانه هو دين ودوله. دين ودوله يعني في سياسه بالضبط, والسياسه بتعرف فن الممكن تشمل كل شيء, امور الروحيه وامور الماديه. كيف من هذا المنطلق عم بيصير في هذا القول شو اسمه انه يقتلوا هالعالم او يقتلوا المشركين او يدفعوا من جزية له علاقه شيء بهذا الاساس, هذا الرابط تبعه بيقدروا يكلفوا روحيا يكلفوا الهيا. أنا الله ما نضعيف اللي ندافع عنه, يعني هو الله اللي بده يدافع عنه بالعكس. هي تبصير طبعا.
0: نعم
6: لأمرك.
0: شكرا لك. هلا في غارة إسرائيلية استهدفت مركز الهيئة الصحية الإسلامية ببلدة معروب ومعلومات عن وقوع إصابات. هيدي آخر المعلومات اللي وردتنا من الجنوب. ألو ألو ألو
7: ألو
0: أيوة
7: مرحبا.
0: أهلين يا هلا
7: أستاذ سوني, يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
7: ماجد.
0: ماجد
7: نعم نعم
0: أهلا فيك يا ماجد تفضل.
7: حبيب بالنسبة للتكليف الإلهي
0: يعني كنت عم بقول التكليف الإلهي حتى وصولا للتضحية بالأبناء.
7: نعم
0: خصوصا
7: نعم.
0: أنه عم نحكي نحن بعيد الأضحى المبارك.
7: نعم هو مش بأبنائه اللي بيحكي هالحكي, هذا الكلام عمره 1400 سنة بستخدم.
0: لا بس اليوم هو هذا اليوم ماشي
7: بالضبط لحد اليوم ماشي مع الأسف. من 1400 سنة استخدم وما زال يستخدم للمصلحة أشخاص معينين ومجموعات معينين. وبهالحالة هيدي السوني طهروا العالم.
0: خلي تمك على الأبراي إذا بتريد. إيه
7: نعم نعم احتلوا الشرق الأوسط بتحت هيدا التكليف الإلهي وقهروا شعوب وقتلوا شعوب من إسبانيا إلى الشرق الأوسط.
0: بس هلأ بالنتيجة شفنا هذه الشعوب بالشرق الأوسط كلها تركت هذا الخيار وراحت لخيار السلام والعمران والحضارة من دون ما تفقد الأيام الدينية الأساسية
7: 100%. لأنه هذه التكليف الإلهي ما على شيء استاذ اسمح لي هو مثل ما قلت
0: بليز ما تعلي الراديو ما تعلي الراديو عم بيصوفر من عندك.
7: نعم نعم ما في
0: سيستوني حلقة بلا عم بصوفر. ايه
7: اوكي
0: اذا ما في راديو فحم تسمع الحلقة. ايه
7: كذبة كذبناها وصدقناها ومتنا شهداء من اجلها, هي كذبة فقط لا غير. وبس مع الاسف تأخرت العدالة الالهية لتنقلب عليهم وبدأت الان الحمد لله يدفعوا ثمن هالكذبة اللي كذبوا.
0: ولو هلا العدالة الالهية عم تنفذها اسرائيل.
7: لا ما عم نحكي عن اسرائيل او غيرها,
0: نحن
7: كشعوب عربية مسلمة نحن عم بحكي عن نفسي سيستوني. من روح اوروبا
0: نعم
7: بيفتحوا لنا ابوابهم بصير بدنا نحن نحتلهم ونقتلهم ونضربهم بالسكاكين وندهسهم بالسيارات. ما بيصير كمان.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع صديقنا من الجنوب حسن ديب. حبيبي يا حسن
8: يعطيك العافية. حسن ديب الجنوب.
0: اهلا حسن.
8: الحقيقة هو الدين الإسلامي بشكل عام وما تفرع وما تم اختراعه عبر العصور بنصوصه وبأفكاره وبمضامينه بتحمس الشخص لحتى يقوم بالمهمات اللي بسموه تكليف, يعني وكأنه راحوا لعند كاتب العدل وعمل وكالة. لكن هذا الأمر له علاقة بالسياسة, دائما كانت السياسات بخدمتهم يفرخوا فتاوى وينسبوها إلى الدين وإلى ذلك حتى صرنا بهذا الشكل. وهذا الأمر هو من أخطر الأمور. ومن هون أنا بكرر الكلمة اللي هي بنسميه الظلاميين اللي أطلق الشهيد الكبير المفكر مهدي عامل على هو الجامعات انطلاقا من هذه الأفكار. يعطيك العافية.
0: شكرا لك حسن. أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. ألو
9: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
9: كيفك طوني؟
0: الحمد لله.
9: معك ليلى من الجنوب.
0: أهلا فيك ليلى.
9: أهلا فيك.
0: علي لي صوتك بس حبيبة قلبي نتف صغيري.
10: يلا اوكي. طعنة التكليف الإلهي بيعني انه الأوامر والنواهي يلي ربنا كلف فيها الشيخ او العاقل او المكلف يعني بدين السماوي مثل الصلاة والصوم والجهاد وكذا. وهي وجبات دينية ثابتة للإسلام خاصة للطائفة الشيعية، يعني الشيعة اليوم عم يتصرفوا بناء على واجب ديني، واكيد ربطوا هالشي بالسياسي لانه
0: حتى لو تطلب الامر التضحية بالابناء
10: نعم يعني عندهم هذه عقيدة قضية.
0: بس شيء مخيف يعني، ممكن كمان يعني واحد يعمل له ابديتنج للافكار حتى لو كانت موجوده.
10: ما هن هاو بيتربوا على هذا الشيء، يعني بيعتبروا انه السياسه جزء من الدين وبيشمل اقامه دوله ومقاومه وكذا، يعني الهدف ديني بس الاليه سياسيه.
0: اي بس
10: يعني
0: احنا ربطنا كل هذا التكليف الديني والالهي بلبنان.
10: نعم للاسف ربطوا هالشيء بلبنان لانه بشوفوا انه التهديد من العدو ما بفرق بين طائفة ومنطقة، يعني التهديد وطني. إذا الجنوب احتل أو انضرب يعني رح يأثر على لبنان، رح يضربوا مطار، بيتفكر بنهار اقتصاد كذا، يعني بيعتبروا الدفاع عن الجزء هو دفاع عن الكل. وبنفس الوقت بشوفوا أنه المقاومة جزء من النسيج اللبناني، هم عم يتصرفوا كلبنانية مش كطائفة. وهون بصير الاختلاف بيننا وبينهم، يعني الحزب شايف التهديد وطني والحل اللي عم بقوموا فيه الجهاد أو ضد العدو وطني، بس القسم الثاني اللي نحن كلنا عم نطالب فيه أنه هذا التكليف الديني ما بيلغي مؤسسات الدولة وقرار الحرب والسلم يلي الدستور وضعه بإيد الحكومة. يعني نحن قلنا حق عليهم كعيش مشترك، نحن كتنوع طوائف بالدولة، نحن ما بدنا نموت.
0: يعني ما فينا على طول نكون ست وست مكرر بشيء ومنفرد القرار بشيء آخر.
10: نعم.
0: أوكي. شكرا لك ليلى. ليلى بس طولنا إذا بتريد. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي. Thank you. ما تخزينا بس مضطرين لأنه بتعرفي في كتير ناس عم بسمعونا. إبراهيم.
11: صباحو طوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك ابراهيم من الجنوب. طوني لك التكليف الالهي، بدي بس انا بس لحتى اقول للشاب اللي اتصل فيك وقال لك انه استغفر الله انه الله اتصل فينا، لا مش هيك بيجي.
0: لا لا انا وقفته بلا طعم.
11: التكليف الالهي بيجي هو من القران. هيدا يعني القران هو انتبه شغله، والتكليف الالهي عند السنه والشيعة هو ذاته، لانه القران واحد والرسول واحد والله واحد. التكليف الالهي بيجي من القران، من بيجي من معجزات من معجزات الانبياء والائمه والاولياء الصالحين. هذا هو التكليف الالهي. بس لحتى اوضح له للشاب انه شو هو التكليف الالهي.
0: لا طبعا احنا ما عم نقول شيء، بس عم بقول انه هذا التكليف الالهي فقط انطبق على فئه من الناس، فئه من الشيعة دون فئه تانية. يعني الفئه الثانيه من الشيعة ما انطبق عليهم، ما طبقوا حتى ولا طلعوا على سوريا مثلا، ولا راحوا لهون ولهون ولهون، ضلوا محلهم، كانوا ملتزمين الهدوء وسياسة الدولة إلى حد ما. أوكي، حتى ما أقول إلى حد كبير لأنه بهذيك الأيام كانت الدولة معروفة لمين. يلا 09-218-233. ألو ألو ألو.
12: أهلا مرحبا فيني.
0: مرحبتين أهلين.
12: فواز من طرابلس.
0: ما عم بسمع.
12: فواز من طرابلس.
0: صوتك عم بروح يا فواز.
12: طيب هلا
0: جرب لنشوف. ها
12: ليه هلا
0: احسن شوي؟ تفضل يا فواز.
12: طيب هذا التكليف الالهي هو عبر وليهم الفقيه الخميني.
0: سمعت شو قال لك قبل شوي. نعم. ابراهيم قال لك بالقران الكريم مذكور التكليف الالهي. نعم. مذكور. اوكي.
12: نعم. هلا هو كنا عم نسال حتى الالهي مش بين السنه والشيعة متفق ابدا. هذا التكليف تكليف الخميني بكتابه الوصية الخالدة يقول: وأما وصيتي إلى الشعوب الإسلامية فهي اجعلوا حكومة الجمهورية الإسلامية وشعب إيران المجاهد قدوة لكم، وإذا لم تستجب حكوماتكم الجائرة لإرادة الشعوب التي هي إرادة شعب إيران فاجبروها بكل قوة على الاستجابة لذلك،
0: حتى التضحية بالأبناء.
12: نعم. فإن أساس شق هو يقول فإن أساس شقاء المسلمين هو الحكومات المرتبطة بالشرق والغرب، وأوصي مؤكدا ألا تستمعوا إلى الأبواق الإعلامية لأعداء الإسلام والجمهورية الإسلامية.
0: نعم
12: هذه وصية هن
0: طيب. هلا بالقرآن الكريم أكيد مطلع وقاري.
12: نعم.
0: شو بيحكي القرآن
12: أهل السنة يا
0: شو بيحكي القرآن الكريم عن هذا التكليف الشرعي؟
12: لا أبدا، لا أبدا، القرآن ما بيقول الكلام اللي قاله الخميني أبدا.
0: لا هلأ إبراهيم قال لك موجود هالتعبير في القرآن الكريم.
12: هذا إبراهيم، إبراهيم جاهل بالعلوم الشرعية، ما عنده علم. أنا عم حكيك شيخ ودارس بجامعات إسلامية وخريج جامعات إسلامية.
0: طب هل يجوز إذا هالتكليف ينطبق على فئة من الناس أنه ينطبق على كل اللبنانيين، علما أنه ما تطبق، يعني خليني يكون كتير واضح، يطبق بشيعة الحزب ولا يطبق بشيعة الحركة؟
12: هذا الموضوع بالأساس انطلاقته خاطئة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يكلف نفسه ما لا يطيق. نحن عنا طاقة أن نواجه بهالقوة هيدي هالآلة العسكرية الضخمة ونضحي ببلادنا وبأبنائنا وبأطفالنا، ونحن لا نستطيع أن نقاوم هذا المخرس بالعين.
0: أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بدي وجه تحية لكل المناطق المسيحية كمان، تحديدا هلأ المحاصرة بالجنوب يبدو أنه من كل الجوانب محاصرة. الله يساعده، ما بقى في حدا يجيب لهم حتى مساعدات من منطقة البقاع، والطريق النبطية وطلوع خطرة كتير، يعني ما بقى عندهم خيار آخر. وبتعرفوا وين؟ ألو،
13: صباح خير سيستوني.
0: صباح النور. بعد معي بعد معي دقيقة واحدة بس لألك، لأنه عندنا موجز. مين معي؟
13: حضرت الشيخ اللي مر قبل مني كان كلامه سليم 100%.
0: مين معي بس؟
13: معك، قلت لك محمد من عكار.
0: أهلا فيك محمد. نعم
13: ميرسي كتير. حضرت الشيخ كل شيء تمام الحكي، بس في تكليف شرعي في القرآن في شغل صغيرة، إنه المسلم لازم يدافع عن عرضه عن دينه عن ماله.
0: نعم،
13: هذا التكليف الشرعي، هذا كل شيء بالقرآن هذا موجود.
0: نعم،
13: عدا عن هيك بصير عملية بقى عملية سياسية.
0: نعم، بس هلأ نحن شو شايفين؟ شو شايفين على الأرض؟ يعني في عندك عدو مثل ما هو عم بيقول لك على الجنوب، عدو مغتصب صهيوني عم بيدمر ويشيل ويحط.
13: نعم،
0: ونحن مكلفين حتى التضحية بالأبناء.
13: نعم، هني مكلفين كمان اللي سبق كمان حكوا بالموضوع بالنسبة للطوائف الأشيعية، هذه الطائفة الاثنى عشرية واللي شابه شيخي اللي حكي قبل مني
0: الشيخ ودارس بالجامعات الإسلامية. ايه
13: نعم، كلام التكليف هو من الإمام الخميني. هذا الكلام المضبوط،
0: بس ما بينطبق على حركة أمل. لا ما بينطبق على حركة أمل،
13: إذا ما هني مش حسب إذا إثنى عشري ولا لا.
0: إيه ما بينطبق، يعني حتى حركة أمل ما طلعوا على سوريا، ما شاركوا بأي قتال برات لبنان. نعم، ما عم يشاركوا هلأ، كانوا ضد إسناد غزة وضد إسناد إيران.
13: ما عم بقلك إني إذا إثنى عشري يمكن.
0: إيه مشان هيك عم بقلك
13: تابعين للشيخ فضل الله.
0: إيه يعني عم بقلك حتى انقسام داخلي في التفسير. في التفسير
13: 100%. أنا هو عم بجر، مش موضوع هون، هو عم بجر اللبنانيين كلهم.
0: ما مشان هيك هذا السؤال الثاني،
13: وانتماءاتهم لحرب ضروس، حرب ساحة أو ماحة.
0: هذا مشان هيك السؤال الثاني كان موصول فيه. شكرا لك، أهلا وسهلا. استراحة، محطة إخبارية على 9:15، بنرجع نلتقي.

يستهدف قصف مدفعي متقطع في هذه الأثناء بلدة دبين في النبطية، وتم استهداف نقطة لفرق إسعاف الهيئة الإسلامية في بلدة معروب قضاء صور، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. في هذا الوقت وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنذارا عاجلا لسكان عين قانا قضاء النبطي بالإخلاء فورا والابتعاد عن البلدة لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة، وحذر من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات أنذار أطلقت من مرجليوت ومسكف عام في الجليل للتحذير من تسلل مسيرات من لبنان. في واشنطن وتحديدا في مبنى البنتاغون موعد مقرر للتفاوض التقني العسكري اللبناني الإسرائيلي، على أن يدرج في جولة اليوم موضوع تثبيت الهدنة بناء على طلب الوفد العسكري اللبناني برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله بندا أول على جدول الأعمال، مراهنا على تدخل الوفد العسكري الأمريكي بناء لاتصالات لبنانية شملت وزير الخارجية ماركو روبيو للضغط على الوفد الإسرائيلي لإلزامه بوقف النار. في الخبر الأخير أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات جديدة اليوم على روسيا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

طبعا باقيين معكم للعشرة إلا ربع رح نوفيكم بخلال فترة إذا جد مستجدات أمنية لا سمح الله، وإن شاء الله نحن وياكم نعيش أقل بهدوء. هلا وردنا أنه كمان في مقتل مسعف بالدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، وأنصاب 3 أشخاص بجروح نتيجة الغارة الإسرائيلية اللي استهدفت سيارة حد مركز الهيئة ببلدة معروب قضاء سور.

0: إياكم حلقتنا. خليني أرجع بس حتى نضوي على هالنقطة بالذات ونسمع شو قال الحزب مبارح عن التكليف. يعني هذه شغلة ملفتة جدا بالبيان الصادر عن كتلة حزب الله. بيقول في عن التكليف الإلهي، اسمعوا معنا.
1: يأتي عيد الأضحى هذا العام على وقع العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين، حيث تتجسد المعاني الحقيقية للتضحية في سبيل الله. والمعنى الأسمى لهذا العيد هو في الاستجابة للتكليف الإلهي، حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء، وهو حال شعبنا اليوم الذي يقدم الشهداء برضا وتسليم للأمر الإلهي الذي يدعو إلى مواجهة الظالمين والانتصار للمظلومين.
0: فإذن كيف تفسروا دينيا التكليف الإلهي حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء؟ وهل مرتبط بأي أمر أو تكليف سياسي؟ وليه التكليف ربط كل لبنان فيه؟ شئنا أم أبينا. يلا ألو. أيوة
2: ألو. بونجور.
0: بونجور، أهلين.
2: بونجور مسي توني.
0: أهلين يا هلا.
2: معك عبدو.
0: أهلا عبدو.
2: بيحق لي أحكي؟
0: تفضل بس على السريع.
2: سلام المسيح بالأول.
0: تفضل عبدو، أهلا وسهلا.
2: بخصوص التكليف،

0: هو الموجودين بالدول العربية والنصيرية يعني العلوية. بخصوص لبنان
1: ايه انا بدي بخصوص لبنان هلا فتني بغير محل. ايه
0: لا لا انا في حركة اعمل اذا بنقول حزب الله يعني اللي يعني بطائفي الشيعي الكريمي. كمان قسمين من في شيء بالدول العربية شيء ولاية الفقيه اللي حزب الله هو اكثر شيء نركز عليها والتكليف اللي نقال امبارح نقال من ولاية الفقيه مش تاني
1: بس تكليف الهي من ولاية الفقيه قال لك بالقرآن الكريم موجود هالكلام.
0: لا لا انا واحد من عقار مزبوطة هاد ايديك.
1: لا انا عبال لك شو عم بقوله انه هذا التكليف
0: نعم
1: موجود بالقرآن الكريم
0: بس بأمور معينة. لا مش موجود عند الشيعة بولاية الفقيه اللي هو أصدن السنة اني كل أصدن مش القدس بدي يدمروا إسرائيل. قلت لك إياها مرة من قبل هي الحرم القدسي بالحرم المكي وبالمدينة هونيك.
1: نعم.
0: هذا أصدن.
1: يلا شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. طولنا بس شوي لأنه توسعت أكثر وأكثر. ألو هلا وردني قبل ما نكفي صور دمار بكنيسة مارجريوس بجديدة مرجعيون ومدرسة الرهبات نتيجة صواريخ أو قذائف مدفعية ما بعرف من وين طارت قبة الكنيسة والجرس سقته كمان متضرر وأكثر من والساحة يبدو كمان والأرميد وإلى ما هنالك يعني. ألو
2: صباح الخير.
1: صباح النور. أهلين
2: تسوني كيفك؟
1: الحمد لله.
2: أحمد معك.
1: أهلا فيك أحمد.
2: بالنسبة لموضوعك اليوم تسوني
1: نعم.
2: أنا رح بلش معك من الخبر اللي نقلته حضرتك هلا.
1: أي واحد
2: تفجير الكنيسة والدمار بمدرسة الرهبات بمرج عيون. هيدا الدين المسيحي كيف بياخد موقف تجاهه؟
1: هلا مش معروف إذا لحظة مش معروف إذا هيدا الكنيسة هلا إصابة صاروخ من حزب الله بإطار التراشق ولا أزيف إسرائيلي مش معروف.
2: شفت المعيار اللي
1: ما عم بقول لك مش معروف
2: يعني لابد
1: يا أحمد أحمد أحمد مش معروف إذا من حزب الله ما سمعت الجزء الثاني ولا مش معروف إذا من إسرائيل ما بنعرف. عم بقول لك الكنيسة مدمرة مساجد مدمرة لحظة مساجد مدمرة ممسوحة حسينيات على الأرض ما عم بقول لك كله يعني ما عم خبرك هلا
2: قدام هذا المشهد. نحن كإنسان شو بدك دين؟
1: لا لا لا لحظة نحن ما عم نحكي كإنسان عم نحكي اليوم كدين تفسيريا فسر لي كيف تفسر دين أحمد أحمد سمعت السؤال كيف تفسر دينيا التكليف الإلهي حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء
2: التضحية بالأبناء لك المقاومة اللبنانية اللي بيحتفلوا فيها ب15 أيلول القوات اللبنانية
1: حتى لو تطلب كانت على أرض لبنان ما ضحينا بحدا لحظة
2: أنا عم قابل بأرض كوالامبور مثلا
1: بس أنت لما جبته للكوالامبوري على لبنان ما فكرت
2: ما هو موجود من 48
1: بأرض كان موجود وين ب48
2: موجود بأرضنا قاعدة أمريكية موجودة بأرض
1: قاعدة أمريكية
2: إسرائيل قاعدة أمريكية موجودة بمنطقتنا والصراع موجود معها منذ تأسيسها حتى اليوم والأدمان.
1: طب أنا عندي سؤال اليوم لماذا هذا التكليف لا يرتبط بحركة أمل؟
2: مين خبرك؟ حركة أمل موسى الصدر هني أول ناس.
1: هلأ إذا بتقله للرئيس نبيه بري هل أنت مع حرب إسناد غزة؟ قال لك لا. هل أنت مع إسناد إيران والسائد للخميني؟ قال لك لا للخميني.
2: هل هو مع قتال إسرائيل؟
1: قبل هلأ نحن عم نحكي عن نتيجة بس السبب شو؟
2: النتيجة شل الأسباب عجنا
1: أكيد هو مش مع قتال إسرائيل قال لك مع التفاوض غير مباشر. لحظة أحمد وعالك نتف صغيرة هو قال لك أنا أحمد إذا رح تحكي لحالك بدون ما تسمع لك الحكي هو تبادل معلومات عم تسألني أسئلة عن نبيه بري عم جاوبك
2: أنت
1: سألتني أسئلة عن نبيه بري هل هو مع القتال ضد إسرائيل هو مع التفاوض المباشر غير المباشر
2: التفاوض غير المباشر طبيعي بس هل يا ترى هو باع القتال ضد إسرائيل أو لا كدولة الرئيس نبيه بري وما يمثل للطائف الشيعي.
1: طب ليش ما قاتل إسرائيل ليش ما قاتلت حركة أمل إلى جانب الحزب وهلأ مش عم بتقاتل إلى جانب الحزب بالجنوب؟
2: مين خبرك؟
1: مين خبرني ومعروف عدد
2: حركة أمل ما عم بتقاتل مع الحزب؟
1: ما عم بتقاتل.
2: مين خبرك؟
1: أنت بتعرف
2: أنا عندي إخواتي بحركة أمل هيوم موجودين على الجبهة وأنا مسؤول عن
1: الله يسلمهم.
2: طيب والدفاع المدني اللي عم يستشهدوا والناس اللي فوق متروكي لحالة من قبل الدولة ومن قبل الإعلام
1: طب انت شو عم تعملون انت محل ما انت هلأ شو عم تعملون
2: هذا الشيء بينه وبين الله، مش انت لازم تعرف انا شو.
1: لا ما, ما انت عم بتحاسبنا لحظه، عم بتحاسب الدوله متروك، وعم تحاسب وعم لحظه احمد، لما بدك تحاسب كل الناس بدك تحاسب نفسك.
2: حاسب. انا عم بسال،
1: عم تسال وانا عم بسالك انت وينك هلا؟ ما بتروح معهم؟
2: ما روح مع مين؟
1: ما انت عم بتقول ما طرح ما بدك.
2: كل واحد له طريقته.
1: كيف
2: عم بتس... واحد له شغله. كيف انا بعرف اول انا بعرف اعمل شيء
1: شو
2: ما يقول شانا عن القوات
1: ان شاء الله. شكرا لك احمد، اهلا وسهلا فيك. يعني هذا التعصب مش مقبول، يعني بدنا نحكي ناخذ ونعطي. الو
3: الو بونجور.
1: بونجور اهلين. بس على فكره انه احمد سمع انه انا انضربت الكنيسه وحكيت عنها، لانه هلا اجى الخبر ما حكيت شيء تاني. بس ايه
3: كيفك توني؟
1: الحمد لله.
3: انا ابونا بشارة سخن على طول بالثاني، بنحب على برنامجك الكريم.
1: اهلا ابونا،
3: اسمح لي عيد كل المسلمين بعيد الاضحى.
1: نعم شكرا يا ابونا. ونحن كمان
3: بخصوص سؤالك لحتى ما اطول كثير عليك، بالنسبة للقرآن الكريم يعني بعيد الأضحى إبراهيم وقت اللي إجا يكون عم بيضحي بابنه إسماعيل، الله السلام على اسمه ما قبل.
1: نعم
3: ما قبل إنه يضحى بابنه،
1: حط له الكبش الفداء،
3: حط له الكبش. إيه فميني أنا العبد لحتى ضحي بولادي؟ هي واحد. اثنين
1: قال لك اسرائيل ابونا، تنكون سياسيين اكثر، اسرائيل موجوده اذا سمعتوا لاحمد من سنه 48 كقاعده امريكيه زرعت قدامنا، بدنا نقتلها.
3: بدي اسمح لنفسي اني اقول اول شغله، نحن عايشين بلبنان بمنطق اسمه العيش المشترك، مع اني انا مني مع هالفكره، نحن ما منعيش عيش مشترك، نحن اخوه ومنكون عايشين مع بعضنا، مش عيش المشترك بمعنى مثل كاننا مكرهين نعيش مع بعض. بدي اسمح لنفسي اقول انه في غيرهم لاخوتنا بحزب الله بلبنان. بدي سلم جدل انه هيدا تكليف الهي، هو حر يروح يعمل بي باللي بي هو بيريده على غير ارض. وقت اللي بيكون لبنان هو لون واحد وفئه وحده، حقه يعمل اللي بده اياه هيدي الفئه.
1: بس ابونا
3: معروف لبنان من اول تاسيسه انه مجموعه من المكونات اللبنانية هي كونت شيء اسمه الدولة اللبنانية.
1: بس قال لك انه يعني شو عم بيقاتلوا هلا الحزب بكوالالمبور، ما الاسرائيلية هم موجودين صاروا على ارضنا.
3: نحن في عنا كمان خينا محمد بحب اني اذكره
1: احمد،
3: الدولة مش عم تقدر تعمل شيء بالجنوب من ورا الواقع اللي فرضه الحزب يلي عم يدافع عنه. يسمح لنفسه بالاول ويسمحوا للدولة انها تفوت وتكون عم تفرض هي واقعة، وما يكونوا هن عم بيعرقلوا الدولة أكتر ما العدو عم بيعرقلها للدولة. نحن مع أن نكون عم ندافع، أكيد في مقاومة والمقاومات موجودة بكل الشعوب، ونحن كمان بفترة من الفترات كأننا مقاومة ونفتخر فيها، وأكيد نحن كل سنة.
1: بس المقاومة بهذيك الفترة قاتلت على أرض لبنان.
3: إذا بتسمح لي بس لوصل له الفكرة أنه المقاومة هيدا حق مشروع لكل الشعوب، بس أنها تقاوم عدو عم بيجي بيغتصب أرضه، مش نحنا منروح نحركش فيهم ولم نعمل إسناد لا لدولة خارج الدولة ولا لدولة جاي تلغي دولة لتعمل دولة أو إمبراطورية تانية. هذا ما عاد اسمه مقاومة، هذا صار اسمه احتلال ولازم يكون عم نقاومه، هذا لازم يكون عم نقاومه.
1: يعني هلأ الإسرائيلي احتلوا أرض الجنوب يعني مجبورين يقاوموا.
3: نحنا بمنطق في الدولة اليوم اللبنانية هي بتمثل كل اللبنانيين، الدولة بما تمثل رئيس جمهورية ورئيس الحكومة ونبيه بري كمان مجلس النيابة عم بيقولوا انه في التفاوض، لانه بعد دايما الحروب نوصل لحتى تنتهي الحروب بالتفاوض
1: طبعا.
3: دولة بتفاوض عنا لا حزب ولا غير حزب ولا خارج عن الاراضي اللبنانية حدا بيفاوض عنا. في عنا نحن كرامتنا، في عنا سيادتنا، وفي عنا نحن نضوجنا ووعينا نعرف نكون عم نفاوض عن خاننا.
1: شكرا ابونا، يعطيك الف عافيه. ثانك يو ابونا بشاره. بتاكد المعلومات الصباحيه انه بلده دبين الجنوبيه سقطت بيد القوات الاسرائيليه، وبتقول المعلومات توسع اسرائيل عملياتها العسكريه شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان، حيث بدات قواتها بالتقدم في اتجاه بلده دبين بقضاء مرج عيون في محافظة النبطية، وتتحرك القوات الإسرائيلية من جهة مدينة الخيام نحوها تحت مظلة نارية جوية ومدفعية قبل تأكيد المعلومات هذه اللي وردت انه بلدة دبين سقطت بإيدين الجيش الإسرائيلي. هلأ بترتفع بلدة دبين تقريبا 650 متر عن سطح البحر، بتبعد عن بيروت نحو 100 كيلومتر، وعن مركز المحافظة النبطية بحوالي تقريبا 31 كيلومتر، وعن مركز قضاء بمرج عيون كيلومتر واحد. بتتميز دبين بموقع جغرافي حساس للغاية بشمال مدينة الخيام وإلى الشمال من مدينة مرج عيون والشرق من نهر الليطاني. بتشرف البلدة على مناطق واسعة وبتكشف خطوط دفاع حيوية وبتكسر السيطرة عليها خط الدفاع اللي بيربط القطاع الشرقي للجنوب بالعمق اللبناني. بيمنح سقوط الجيش الإسرائيلي منصة متقدمة لمراقبة واستهداف مناطق إقليم التفاح والعمق الجبلي، ويسهل التوغل الإسرائيلي بدبين قطع طريق الإمداد وعزل مناطق مثل الخيام وحاصبية ومرج عيون. هذه صورة سريعة عن مدى أهمية دبين، ويعني الله يستر باقي المناطق كمان سقوط المنطقة فيها. يلا ألو. أيوة أهلا.
4: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.
4: معك أبو مصطفى.
1: أهلا فيك أبو مصطفى.
4: الله يحفظه. هيدي بالنسبة لسؤالك جواب عليها ما بيتبسها إلا شغل وحدة بس.
1: نعم.
4: هي شد العصب الذي أوشك على الانهيار.
1: نلجأ للدين لشد العصب؟
4: نعم. بسيسوا الدين لصالح للمصالح آنية وحالية يعني دينيوية يعتبروها، لأنه هيدي بالسنة ما في منها أساسة. بالسنة في بس شغلة الدعوة إلى الجهاد. إذا ما حد إذا شخص ما راح بيعتبروه منافق، ونزلت فيه آية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
1: حتى يعني هلا السنة المعتدل صار كل الطائفة السنية والسنة صار كلهم معتدلين، باستثناء كان بعد في شوي من داعش خلصوا.
4: عنا نحن هيدي بيقولوا له فتوى، إذا بدهم يعملوا فتوى دينية بدها تخضع لمجمع علماء.
1: لمجمع إيه؟
4: وبدهم مجمع العلماء بدهم ينظروا بالفتوى بناء على أحاديث.
1: بده يصدر من دار الفتوى يعني مش يصدر من دار الفتوى. الفتوى.
4: نعم. أما قصة هيدي اللي عاملين هيدي بدعة، هي مش موجودة عنا نهائيا.
1: طب نحن السؤال ليش نربط كل لبنان بهذه الفتوى الدينية؟
4: ما
1: أو بهذه بهذا التكليف الديني؟ لا ربط. يعني سواء قتلنا ولا ما قتلنا لبنان كله تدمر ومشبوك فيها.
4: مشبوك فيها عمليا، اما بالشيء اللي نحن عم نشوفه هيدي هن البس ليشدوا العصب.
1: اوكي شكرا لك.
4: الله يحفظك.
1: اهلا وسهلا فيك. اتصالات مثل الشت اليوم. الو نقطع الخط بياخد اتصال. الو
5: بونجور.
1: بونجور اهلا.
5: كيفك؟
1: الخط عاطل. مين معي؟
5: معك هاكر. رح طفي الرجل.
1: الو راح الخط. اوه شو عم بصير بالخطوط اليوم. الو
6: الو صباح الخير.
1: صباح النور. اهلين.
6: معك عصام.
1: اهلا فيك. اهلا فيك يا عصام.
6: يا اخي الكريم، هن عم يستعملوا مبدأ التقية التابع ل شو اسمه
1: ولاد فقيه.
6: ولاد فقيه. نعم صح.
1: نعم.
6: هذا انت بتكون ببلد لحالك، ما معك بقية طوائف بتطبقك بهالشي ولا لا؟
1: بس هو قال لك هذا الكلام موجود بالقرآن الكريم، حكي عن خصوصا لمناسبة عيد الأضحى المبارك التضحية حتى بالأبناء.
6: لا ينطبق على هذا، على علينا هذاك على زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام. بس الله سبحانه وتعالى أبدلوا أنزلوا كبش. كيف؟ فده هذا لا ينطبق.
1: قال له خده ضحي فيه بدل ما تضحي بابنك.
6: صحيح. كيف؟ هذا لا ينطبق. هنا عندما التقية هذاك اللي ولد التقية اللي قاله الخميني، ليش ما كان ينطبق كل الشعب الإيراني مشي ورا منه اللي كان يمشي ضدهم اللي ينهو؟ طيب ما بينطبق على كل الشعوب.
1: طب ليش الحزب في هالأثناء، يعني عم نحكي عن حزب الله تحديدا ببين الكتلة تبعه مبارح، تطرق لهالنقطة لمناسبة عيد الأضحى؟ يعني عمل الوضع الجنوب مرتبط بعيد الأضحى والتضحية بالأبناء والوضع اللبناني ككل.
6: يا أخي مزاجوه ببعضهم، مزاجوه إن عندهم مبدأ التقية. بتعرفوا أنت مبدأ أنا زي
1: نعم أكيد إيه.
6: مبدأ زي ده ما في كتجادلهم، لا يجادلوا
1: لا بدنا نناقش، لا فينا نناقش، مش غلط المناقش.
6: ما فيكم تاخذ نتيجه ابدا، ولا ممكن تاخذ نتيجه. بيوضك على البحر بردك، بيوضك على الجبل بردك، ولا ممكن يقنع منك الا اللي بروس هو هدف صحيح، لانه هيك ربيان هو وكان صغير سنه ورا سنه حتى صار انه زلمه صار كبير. ما بدي نطول عليك.
1: يلا شكرا لك.
6: عندنا عقيده هيدي بنفسه لا يجادلوا لا يجادلوا.
1: طيب شكرا لك. خليني اسمع خليل على الواتساب.
7: ايه صباح الخير.
1: صباح النور.
7: والله رساله نعيم قاسم كثير ملفته.
1: مش نعيم قاسم،
7: شيخ نعيم قاسم، هيدي بتعكس هالهلوسات اللي عايشين فيها الجماعه لدرجه انه دوله كبيره مثل الصين يعني صنفت هاي المجموعات بالمرضى النفسيين. ما بنقل غير كلام يعني، ما بنقل كلام الطف.
1: شكرا لك خليل. بس للتوضيح، هذا مش الشيخ نعيم اللي عم بيحكي، هو نائب عز الدين حسن عز الدين عم بيتلي بيان كتلة حزب الله. الو
8: الو.
1: ايوه
8: بونجور لوي خليل.
1: اهلين.
8: معك خاتشو. غطنا خطر
1: شوي. تفضل خاتشو.
8: انا بدي اوضح شغلي مهمة كتير، يعني هذا سؤال كتير مهم. تكليف ديني من الله وبيشبه تكليف ام في النبي موسى، هيدا تكليف من عند الله، بيكون الله القدوس خلق الكون وعطى الإنسان الحياة وأعطى موسى رجع ليخرج شعبه بتكليف منه بدون قتل، أخرج شعبه وأعطاه سلطان من السماء. هيك بيكون تكليف الديني. يوم في تزوير للتكليف الديني،
1: تزوير موجود، قال لك موجود بالقرآن تلو تزوير.
8: لا أنا بقصد كل الديانات يوجد فيها الوصايا العشرة، بإحدى الوصايا مكتوب
1: لا تقتل لا تزني لما هنا. ايه؟
8: اليوم ما بيقدر يناقض واحد الله اللي عطى الحياة ويدعي انه هو طالب منه يرجع يقتل.
1: بس لما يكون العدو على أرضك يا خاتشو، لما يكون العدو على أرضك بدك تقاتله. نعم. بدك تضحي بكل شيء بالغالي والنفيس لتسترد هالأرض المسلوبة وتسترد كرامتك.
8: نعم. اليوم اللي عم بيحارب عنده قائد بيخدم الله، لازم يكون عنده إيمان، بيقدر يطلب من الله.
1: مين مين قالك ما عنده إيمان الشباب؟
8: اليوم إيمانهم في حدا ضلله إياه بغير معارف. الإيمان هو واحد يصدق لما بيطلب من الله إنه أنا عم بتنجد من الله. العدو عم بيفوت على أرضي، عمول أي شيء عندك الرب قادر بقدراته بدون قتل يعاقب ويؤدي بالبشر.
1: شكرا لك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. فكر رح ناخد آخر اتصال ولا بعد في شوية وقت. ألو تنشوف قد ايه بطول. صباح النور. أهلين.
9: معك أمل سعد.
1: أمل كيفك يا أمل؟ معي ثلاث دقايق أمل، تفضل يا أمل.
9: نشكرك. أنا بس بدي أوضح شغلة. نعم. بالنسبة للأبونا اللي حكي أول شيء،
1: أبونا بشارة،
9: الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. هلأ في فرق وجودي ما بين الإسلام والمسيحية بهالموضوع.
1: هاي هون نقطة اختلاف.
9: طبعا إضافة الذبح الدم بالرب يسوع المسيح، وما بقى في شيء اسمه شخص يقدم ذبيحة من أجل شيء آخر، انتهت الذبائح. هلأ أنا كإنسان مواطن بلبنان إلي حق دافع عن لبنان وقت بيكون كلنا سوا مع
1: بس بليز قرب تمك على السبيكر عندك أو على الميكرو على التليفون أصلا. هيك أحسن. إيه
9: أوكي. أنا كمواطن لبناني إلي حق دافع عن لبنان وقت بيكون كلنا سوا بجو واحد، بس الدفاع وقت بيكون عم بيقتلني بطل اسمه دفاع، صرت أنا عم بأذي أكثر ما عم فيه.
1: صار الحزب بموقع هجوم، يعني بموقع كان بموقع لأنه عم بيهاجم قوات الإسرائيلية الموجودة بأرضك بالصواريخ والمسيرات والمحلقات
9: بالضبط، بموقع هجوم إضافة بموقع تدمير للبنان، لأنه عم بدمر لبنان أكثر ما عم بفيد، بغض النظر إذا معه حق ولا معهش حق، إذا كان في اجتياح ولا فيش اجتياح. نحن وصلنا لمرحلة ما بقى فينا نكفي نحن بهذه الطريقة. نحن نوصل، لازم نوصل لمرحلة اسمه سلام. وقت لما نحن بنربط انه نحن عم نقدم شيء سماوي او شيء الهي، نحن
1: هو هل لك اياها تكليف الهي حتى لو تطلب الامر التضحيه بالابناء، يعني واحد عم يضحي بابنه بهالتكليف الهي.
9: بس هذا ضد الله، لانه الهنا هو اله السلام، اله المحبه، بدينا نعيش بكرامه مع بعض مش بالقتل والدمار.
1: اوكي شكرا لك. مختصر مفيد. 09-218-233 بعد معي وقت يمكن الاتصال واحد. الو بدي وحده. الو راح الخط. يلا بيخد فؤاد.
10: توني صباحو. يعطيك العافية.
1: أهلين.
10: أي توني، أنا مش لحل على الموضوع بس بدي أقول لك شغلة. لما هيدا اللي اندفس لاسمه نصر الله مات.
1: لا لحوقف الرسالة، عذرا على التعبير. بتمنى تكون كلامك مهذب أكثر. بحوقف الرسالة بغض النظر، وكمان بعتذر سلف عن التعبير اللي قاله صديقنا، مش هكفر الرسالة إطلاقا، ما تخزني بلش غلط. برنامجنا خلص لليوم، تعددت الآراء، ودائما لبنان الحر منبر حر للجميع. شكرا لإلي مسيحي، شكرا لحلوة لبنان سيدي مخلوف. على أمل الأيام الجاية تكون أهدى وأروق، عطلة نهاية أسبوع سعيدة إذا أمكن. جنوبنا الله يحميك، أهل الجنوب الله يكون معكم ويصبركم. كونوا معنا نهار التنين 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. ضلوا بألف خير.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع بلدتي دبين وعبا في قضاء النبطي بعدما كان استهدف محيط قلعة الشقيف أرنون في القضاء نفسه. كما تم استهداف سيارة تابعة للدفاع المدني التابع للهيئة الإسلامية في بلدة معروب قضاء صور، ما أدى إلى سقوط قتيل من المسعفين وثلاثة جرحى. كذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مركز للهيئة الصحية في بلدة دير قانون النهر في صور. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه إنذارا عاجلا لسكان عين قانا قضاء نبطي بالإخلاء فورا والابتعاد عن البلدة لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة، محذرا من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. إلى ذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت في مرغليوت ومسخاف عام في الجليل، محذرة من تسلل مسيرات من لبنان. ومنذ قليل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في مناطق عمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. فاصل ونواصل الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن مذكرة التفاهم مع إيران تؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي قريبا. في واشنطن تعقد اليوم في مبنى البنتاغون جلسة تفاوض تقنية عسكرية بين لبنان وإسرائيل، على أن يدرج في جولة اليوم موضوع تثبيت الهدنة بناء على طلب الوفد العسكري اللبناني برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله. في وقت أفادت معلومات بأن عميحاي ليفين رئيس الشعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي سيتولى قيادة الوفد الإسرائيلي في مفاوضات البنتاغون اليوم. كتب النائب وضاح الصادق عبر إكس: لن أخاطب الحزب فليس فيه نوى، ولا الرئيس بري فليست لديه القدرة، بل أخاطب أبناء طائفة ذاقت الأمرين منذ سنوات طوال بين براثن احتلال إسرائيلي مجرم وقبضة حزب إيراني زج بهم فيما لا ناقة لهم فيه ولا جمل من سوريا إلى اليمن، والنتيجة عزلة في محيطهم العربي وخصام مع أخوانهم في لبنان ودمار وشهداء بالألاف وصدمة نفسية من وهم وكذب عاشوه لسنوات. أضاف الصادق موجها نداءه للطائفة الشيعية: لا سبيل لكم سوى الدولة، ولا خلاص من مآسيكم إلا بأيديكم أنتم، أنقذوا ما يمكن إنقاذه قبل أن يداهمنا الوقت جميعا. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: الويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: بتبقى الحرارة من اليوم ليوم الأحد ما فيها أي تغيير وبتتراوح بين 25 درجة نهارا و20 درجة ليلا. طقس اليوم غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلاتها الموسمية وأمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. أما بكرة طقس غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف أيضا بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية اعتبارا من الظهر.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور بهالوقت كثيفة على طريق ذوق مصبح بالاتجاهين. كمان أصبحت حركة المرور ضاغطة أكثر من ساعات الصبح على مداخل بيروت وذلك على أيضا طرقات وتقاطعات العاصمة.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: لبنان الحر.
1: صف للصف شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديداً جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصاً من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703. عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان 1,582,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,600,000 ليرة، المازوت 1,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بأيام البرد، بأيام الشتاء، الدفا مضمون مع IPT ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفا يوصل لعندك.

0: الحر. صباح الخير من إلي مسيحي وإلديكو إليا. كل عم بيصبحوني كمان بقلكن ألف صباح الخير. بعرف كتار عم بيتابعونا من لبنان ومن برات لبنان، وفي ناس ما عندهم صباح الخير، هلأ عندهم مساء الخير. المهم انه نمرق هالفترة مع بعض وتكون فترة حلوة، وهيك تنسينا شوية امور وتنروح عن نفسنا. كرمال هيك راح اطرح عليكم دغري سؤال معك ومعك كل الفرق. وسؤالي لليوم: اذا عم نعمل دورة تدريبية لنعلم كيف تعيش في لبنان، شو اول درس لازم نعلمه؟
1: معك ومعك كل الفرق، كل الفرق.
0: صفر 9 218 233 للاتصالات، 70 959 1111 للرسائل الصوتية والمكتوبة. والسؤال اللي عم نسأله اليوم نفكر فيه مع بعض عن جد، يمكن في أجوبة حقيقية فينا نقول، يمكن في أجوبة فيها تهكم، يمكن في أجوبة فيها نكتة، بس السؤال الأساسي: إذا عم نعمل دورة تدريبية وعنوانها كيف تعيش في لبنان، شو أول درس لازم نعلمه؟ هلا يمكن ناس تقلي نعلمهم عن الصبر، ناس يقولولي على السياسة، ناس كيف نتحمل الأزمات، يمكن ناس عندها إجابات تانية. قبل ما أخبركم أنا برأيي شو لازم نعلم الناس، بدي أنتو تقولولي على 0918 233 70 959 1111. ريمو قال أول شي منعلمهم المثبت، بس تحديداً تا يتعلموا يسبوا لشو أو لمين؟

0: حلقة فنجان المتة وعم بعمل معكم هالصبحية. بتعرفوا قبل كنت اشرب المتة بلا ما افكر، هلا بس بلشوا يحطوا اخبار المتة، يوم بتفيد يوم بتضر، صرت اتوتر بس اشرب متة. رجعت بعدين قررت انه ما بدي لا احضر ولا شيء، انا بدي نبش شخصيا اذا كانت المتة بتضر ولا لا. فطلعت مثل ما بشربها تمام، لا بتضر ولا شيء. فإذا سؤالي لليوم، إذا عم نعمل دورة تدريبية وبدنا نعلم الناس كيف يعيشون في لبنان، شو أول درس لازم نعلمهم إياه؟ رح بلش مرق الرسائل على 70-959-111 واسمع رسالة من الياس.
1: يعطيك العافية، يعطيك العافية قلبك يا ستي، معك الياس وعبسي. أنا بالنسبة لي هو الدرس الوحيد يا ستي، أول شيء نشغل طابعة النسيان، خلي طابعة النسيان 24-24 شغالة. ثاني شيء بكل كرتم الأخبار، أي كان على التلفزيون ولا وين ما كان الأخبار، نحط موسيقى بس ما نسمع أخبار ولا أي نشرة أخبارية ولا أي شيء ولا ولا ولا شيء حتى. يعطيك ألف حكي.
0: حبيت بده النسيان مود، بده يفعل النسيان عنده، بس مرات النسيان ما بيساعد يا الياس، شو بعرفنا. كمان رسالة.
2: مجور أنت مو
0: مجور؟
2: والله أهضم أهضم مس خبرياتك. أول شيء إذا هن عم بيتعلموا يعني هن منوا بلبنان وقرروا يجوا على لبنان، أول شيء بقول لهم لا
0: ما تجوا،
2: لا لا ما يجوا. أو بتكوني أنت مشيت، أنت بتكوني أنت رايحة بإرادتك، بقول لهم غيروا إرادتكم.
0: أوكي، سو أول درس ما يجوا على لبنان. ميرسي لك يا بي.

0: عودة تالت كلمة رابع كلمة كيف بدي أقولهم على الهواء أنا؟ مش رح تزبط لأنه إلي قال بده أعلمهم شي بس للأسف ما بقدر لكم إياه على الهواء. يلا خليني اسمع باسل شو بعت لنا.
1: يسعد صباحك. لازم أول شيء تعلمين باللبناني يجمعوا مصاري لأن ما بتعرف كيف بيبرم معهم الدولاب وبينقطعوا عن العمل وعن كل شيء بلبنان.
0: أوكي.
1: المصايب اللي بتجيهم بلبنان ما حدا بيعرف كيف دغري، لازم يجمع مصاري الواحد ليقدر يتحمل.
0: وين بحطهم إذا جمعهم؟ بس تنعرف ما يكلون الفيران وما يسرقون المصارف والمسؤولين وحتى ما يجي الحرام عليك بالليل، بس بدك تعلمهم بس يجمعوا مصاري وما بدهم يخبون. هيك علمتهم درس ناقص، عطيتهم تيوري بس ما عطيتهم تكنيك. أهم شيء يتعلموا كيف يسوقوا بلبنان لأنه غير كل البلاد. طارق مرسي لك يا طارق. فإذا سؤالي لليوم، إذا عم نعمل دورة تدريبية كيف تعيش في لبنان، شو أول درس لازم نعلمه؟ عم باخد اتصالاتكم على 09-218-233 على الواتساب 70-959-111 وبسمع كلير.
2: ايديكو
0: مجور.
2: اول شي السواقة، تاني شي المثبت. المثبت لانه المثبت كل ما طالت في دراسة بتقول كل ما طالت المثبت كان المكان الطويل وفوت
0: كل ما فشيت
2: الخلق عجيبة، كل ما فشت الخلق. بتخيل كمان السواقة والمثبت.
0: شكرا لك يا كلير. بسمع عصام.
3: إلكو صباح وكيفك منيحة؟ ما زالك جبت سيرة الصبر. هيدا في واحد صبر أربع مرات ورا بعضه، سموه صبر رباعي.
0: دخلك مش مخبرني إياها إنك تقابل عصام؟ يعني بدي شي جديد بعد. عم بضحك قبل بدون ما تحكيني، خبرني خبرية بتضحك أكتر. اوكي عبدو بيقول اول شي بنعلمهم تبديل الاقنعة حسب ما تقتضي المصلحة الخاصة. نيحة منك يا عبدو. كلود شو بعتت لنا كلود؟ يا
4: صباح الخير كلود
0: بعت لنا سوري بعتذر.
4: اول شغلة لازم يتعلموا احترام القانون، بس يصيروا يعرفوا هيدا القانون ويحترموه بيصير في احترام للناس لبعضها.
0: شكرا لك يا كلود. يعني كلود بده يعلم اللبنانية مش أشخاص افترض أنه هن جايين من برات لبنان، ووجهة نظر مختلفة. وشكرا كتير لك يا كلود. نوال بتقول بدها تعلمهم أول شيء التقشف. بعد فينا نعلم حدا بهالأيام ولا ما بقى حدا بيقبل كلمة أو بيقبل نقد أو بيقبل ملاحظة؟ شو بعرفني، يمكن يجي حدا يقلك مش عايز تعلمني أنا بدبر حالي. ممكن، مين بيمنعه؟ رسالة.
5: أنت بو بونجور حبيبي.
0: بونجور يا جورجيت.
5: مالك مبارك، معك جورجيت. أكيد بحب أعلمهم على المحبة، محبتنا لبعض، السلام، نزرع السلام بقلوب الكل، الصدق، نحط الصدق أهم شيء، ومحبة لبنان بحياتنا يكون هو الأهم شيء أكيد من بعد محبة ربنا. ونهارك مبارك ومرسي لك.
0: شكرا لك يا جورجيت. سؤال مش سؤال، رسالة من ميدو.
6: صباح مدام إلديكو.
0: صباح ومن أبلح الأبي.
6: من أبلح الأبي. أنا بس من شغلي أنه بالعيب إن شاء الله بنعاد عليكم.
0: إيه
6: أنا أنه بتجيب له جيفت لابنك أداء كلاشين وفارد وهذا تعلموا ويقوسوا بعضهم. هاك منعلم جيل طالع.
0: ما تسمعت شو بالآخر ختم ميدو. شكرا لك يا ميدو. بسمع باخد اتصال على 09-218-233. ألو
7: ألو مرحبا.
0: مرحبا،
7: كيفك مدام إلكو؟
0: الحمد لله.
7: معك الياس حبيب، ليك عيوني. أول شيء لبنان بلد العذاب، هاي وحدة. اثنين، بدو يعيش بلبنان بدو يكون روحه متل روح لبسينات بعيد عنكم. ثلاثة، إذا فيني ساعدهم يسافروا من لبنان هيدا اللي بعمله.
0: مرسي على اتصالك يا الياس. باي. ماري بتقول اول درس يحبوا بعض. كمان اتصال 09-218-233. اذا بدنا نعمل دورة تدريبية عنوانها كيف تعيش في لبنان، شو اول درس بتعلمه؟ الو الو
8: ألو.
0: أهلا، مين معي؟
8: وليد حرب.
0: أهلا فيك يا وليد.
8: أو قبل ما أقلك لجاوبك على سؤالك بدي بس أطرح عليك نكتة صغيرة.
0: تفضل.
8: مرسي لك. هالمرة حدا مسافرين بالباخرة بالبحر،
0: نعم،
8: وقف الشيخ بيقول لهم مين ممكن يكون منكم شريف مكي؟ فقام واحد رفع إيده عيطوا قال له أنت شريف مكي؟ قال له أنا شريف مكي.
0: أوكي، سمع غلط يعني.
8: لا، أنه قال له شريف مكي عسيرت أنك أنت بتصر بمكي.
0: أوكي مرسي لك.
8: بعدين بالنسبة لسؤالك،
0: نعم،
8: أول واحد بده يجي بده يحترم القانون، يحترم القانون بلبنان، بعدين طناش، عرفتين؟
0: أوكي، يعني احترام القانون هو الشيء الأساسي اللي ممكن يخلي البلد يتغير.
8: 100%.
0: أوكي يا وليد، شكرا كتير على اتصالك.
8: ماشي يا ريت. باي.

0: حدا بده يعلمهم التنصيب ليمشي حالهم بلبنان، بس مش رح قلكن مين. صباحه أول قاعدة بلبنان دايما خبي شارجور وباور بانك، وإذا عرفت تدبر أمورك بلبنان بتعيش بأي محل تاني بالعالم. مرسي لألك يا مالك. كمان بسمع رسالة بس ما عرفت من مين.
1: بونجور، كيفك؟ ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
1: قلنا شغلة واحدة بس، ما يجادلوا العونية ويدعوا لهم بالشفاء بس.
0: مرسي لألك، ما عرفت مين معي. كمان رسالة.
2: صباح الخير مدام إليكو، كيفك؟ والله أنا الدرس الأول والأخير بقلهم إيه، إذا مصرين يجوا على لبنان يبيعوا الطابق الفوقاني،
0: يبيعوه أو يأجروه، ما بلكي بس رجعوا فلوا عزوه. شو قولك؟ يلا بسمع شربل شو بعت لنا رسالة.
3: بونجور إنريكو، يعطيك العافية. أول درس هو السويقة، درايف على القصة، درايف جورة جورة جورة. شو بكي عم تطلعي فيي؟ عم قلك جورة. يلا درايف درايف على القصة، جورة جورة جورة. هيا ها، يعطيك العافية، نهارك سعيد.
0: اوكي يا شربل، مرسي كتير لك. 09-218-233، شو أول درس بتعلمه إذا عم تعمل دورة تدريبية تحت عنوان كيف تعيش في لبنان؟ ألو، أهلا.
4: صباح الورد.
0: صباح الورد يا فوزي. أنا منيحة وأنت؟
4: مرتين ثلاثة بتصل فيكي ما بتردي.
0: ما هو أنا التليفون بالستوديو. إيه
4: الله يخليك،
0: مرسي.
4: أول درس يتعلم السواقة، ثاني درس يكون مؤدب ويحترم الغير.
0: حلو،
4: يحترم الناس،
0: بيمشي حاله بلبنان.
4: إيه
0: أوكي يا فوزي،
4: الله معك،
0: مرسي على اتصالك. باي. شادي من الصين بيقول لا تجادلوا، جاوبوا معك حق. كمان رسالة ما بعرف من مين، نسمعها سوا.
5: بونجور إلتيكو.
0: بونجور.
5: أول مرة بتصل. إذا بدي أعمل دورة تدريبية كيف بيدلوا قاعدين على أعصابهم وأعصابهم مشانجي ودربين الشنطة؟
0: اوكي، قولي لي مين معي مدام اول مره عم بتشاركي معنا يا صديقتي العزيزه. في حدا قال بدنا نروق بقلن
6: بونجور بونجور، دوره تدريبيه. بونجورك قلدك، ويسعد صباحك. صباح جميل، احلى صباحة. سؤال هذا لازم، اذا بده يكفي الواحد الحلقه التدريبيه لازم بس يطلع بالسياره متعلق بالعجله انا على طريق المطار، لازم يحط الحبيبه هيفا بدنا نروق بدنا نرجع بدنا نروق، عرفت كيف؟ يعني بعصبك بعصبك بتسمعي هيفا بتروي. هذا احلى دوره تدريبيه عنا اياها، الله يطولنا بعمره، رمز للبنان.
0: يعني شو ما صار بتقول له الامضاء بدنا نروح. زياد بيقول اول درس حب الوطن عن صدق، مش بغبن ونوايا مبطنه. شكرا لك يا زياد. 09-218-233 70-959-1111 للواتساب إذا بكون تعملوا دورة تدريبية كيف تعيش في لبنان. أول درس شو بتاعته؟ بهمني عن جد أعرف كيف منفكر وكيف منشوف الوضع عنا.
7: صباح الخير إلتيكو.
0: صباح النور.
7: ليلى معي.
0: أهلا بليلى.
7: شوف أنا بقلون بدكم تتعلموا تصمتوا كأنكم ما فهمتوا وتتجاهلوا كأنكم ما شفتوا، كيف بتعيشوا السعادة ومرتاحين.
0: حتى لو كان في حقيقة ممكن تخلص حدا، بدنا نسكت وما نحكي ولا شو؟ رسالة.
8: هاي إلديكو، يعطيك العافية.
0: الله
8: يعافيك. بعلمهم الصبر ليعيشوا بلبنان، لأنه ما في شيء إلا ما فيه سميت بدن، وما في شيء غير كله صعوبات مشقات على كل الأصعدة.
0: شكرا لك يا ماري روز. هلأ معقولي كله سلبي؟ قولكم ما في شيء إيجابي عنا ياه نعلمهم للعالم. سوزي بعتت لنا رسالة كمان. سوزي كم أنت كريزي. سوري بس هيدا بنتي دايما بتبعت لي ياهن فيديوهات. يلا رسالة.
9: بونجور إلديكو، صباح الخير. أول درس بقلن إنه بس يوصل على لبنان يطنشوا على كل شيء.
0: أوكي شكرا لألك. كمان بسمع رسالة.
10: دكتور إلديكو، يعطيك العافية، معك جان.
0: أهلا جان.
10: لازم نعلمهم قانون السير المضبوط، ولازم نعلمهم ما يكبوا زبالة من الشباك على الطرقات، مش ببيك السيارات ويوسطوا الدنيا. لازم نعلمهم عن النظافة، لازم نعلمهم يفرزوا زبالة من المصدر، شكرا.
0: شكرا لك يا جون. برجع بذكر بسؤالنا لليوم بمعك ومعك كل الفريق، اذا كنا عم نعمل دورة تدريبية وعنوانها كيف تعيش في لبنان، برأيك برأيك شو اول درس لازم نعطيه؟
11: قولا ضمان ولا في ايميل الانسان.
0: كمل بسمع رسائل على 70 95 9 11 11.
2: بونجور الديكو.
0: بونجور جون
2: ابو ناسي. والله يا الديكو اهم شيء واحد يعلمهم كيف يحب الوطن، مجرد ما حب الوطن بصير يحترم كل شيء، السواقة، كف الزبالة من الشباك.
0: حلوة منك.
2: طريقة المقاومة، كل شيء، احترام الآخر. بس الواحد يحب وطنه من قلبه كل القصص بتنحل. يعطيك العافية.
0: شكرا لك يا جون. كمان رسالة.
12: بونجور ويعطيكم العافية.
0: بونجور.
12: بالنسبة لشو بدكم تعلموه للشخص اللي بده يجي يعيش بلبنان، أنا برأيي يتعلم قلة الأخلاق.
0: ليه؟
12: لأنه ما في شيء بلبنان بيلزموا أخلاق، وين ما بتروحي بدك تتعاملي بقلة أخلاق لحتى تقدري تعيشي بلبنان.
0: أقولك ما في شيء إيجابي يا صديقي، معقولة كله سلبي. كمان رسالة. ألبير.
13: الله معك، يعطيك ألف عافية. معك ألبير.
0: أهلا فيك ألبير.
13: إذا ما نعمل دورة بلبنان بدنا أول شيء نعلم المحبة، نحب بعضنا، نساعد بعضنا، نوقف حد بعضنا، نعلمهم على القيم اللي هي عن تنفقد بلبنان.
0: نعم.
13: نعلمهم على الاحترام الكبير، على الإنسان يسوق بأخلاق وباحترام. ما نعلم المسبات وهالأمور، نعلمهم على الخدمة، نخدم من كل قلبنا، نطيع بعضنا.

0: من الياس.
1: ارجع زيد على مدخلتي ست قلبك، مع احترام لكل اللي دخلوا معك وكل اللي سمعتوه وصباتهم، عم يحكوا كأنه لبنان ما في شيء، يعني لبنان بألف خير، لبنان ما في حرب.
0: لا مش مزبوط.
1: أنا عملت مدخلت عشان لبنان محترق دينه، مشان هيك بعدت الناس ما تسمعوا الأخبار، ما تسمعوا النشاط الأخبارية، ما تقروا جرائد. هذه اللي عم نصحهم هيك حتى يقدروا يعيشوا، حتى يقدروا يكفوا نهارهم. يعني اللي عم يحكوا كأنه البلد بألف خير وما في شيء، عرفت كيف؟ مع احترامي لكل اللي عملوا مدخلات يعني.
0: لا أكيد الياس، مش الكل اعتبروا أنه البلد بألف خير، بس كمان أنت يعني كل واحد بيعبر عن رأيه، بيقول نصيحته بالطريقة اللي هو بحب يقوله، ونحن عم نسمع أراء الكل، ما تعطى الهام الياس. مروان أبو عجرم بيقول أول درس هو الاعتراف بأنه خطأنا الأكبر هو اعتقادنا بأننا لا نخطئ، وبكلام آخر أن نعرف كيف نعالج الخطأ، وهذا هو الجوهر. أعني لا ينبغي علينا الاستمرار بتجاذب غير مألوف يحمل أسلوب سيء وخاطئ يسبب الإساءة والعداء فيما بيننا، والابتعاد عن الغرائز الطائفية والمذهبية للوصول إلى المواطنة الحقيقية واحترام الدستور لبناء دولة القانون. مرسي كتير لألك يا مروان.

0: احترام الغير. بيير بيقول رسالة.
1: يسعد اوقاتك صرنا مع كتير من زحمة. اول شيء منعلمهم يسمعوا لبنان الحر, وثاني شيء المهم نعلمهم كيف يهربوا من الجورة.
0: شكله في كتير جور بحياتك يا بيير. بسمع رسالة من محمود الأحمدية, شكرا لك. يلا
2: بونجور الديكو. والله السؤال أكثر من رائع. أنا بتصور أنه الوطن الصالح بالرغم من كل المصايب اللي نحن فيها هو كناية عن مجموعة مواطنين صالحين.
0: نعم,
2: ومفروض أنه إذا بدنا نعمل دراسة, إذا بدنا نعمل تنشئة حقيقية, لأول شغلة بنعلمه إياها أو بنشجع عليها هي دراسة تاريخ وطننا, حتى يعرف انه هذا الوطن اللي تعداده 5 ملايين و 15 مليون مهاجر, هذا حجمهم بالبعد السكاني مش هو المعبر الحقيقي, حجمهم اكبر, هو بحجم الكون كله, لانه لبنان اكبر من اكبر من وطن لبنان رسالي. وبنفس الوقت بعلمه الجرأة في قول الحق, إذا شاف حق وباطل يكون عنده إمكانية يقول هون الحق وهون الباطل, والجرأة هي الأساس في اتخاذ كل البواقف. ومثل بدي أقوله بالأخير أنه خسارة المال خسارة عظيمة, وخسارة الشرف خسارة أعظم, أما خسارة الجرأة فهي الخسارة التي لا تعوض. الساكت عن الشر شيطان. لذلك نفس الوقت بعلمه تاريخ, بأسس له, وبيكون عنده جرأة لما يشوف, يكون عنده جرأة يحكي بصوت مرتفع, وصوت زائد صوت زائد صوت زائد صوت بشكله مجموعة ضخمة لتغيير حالة بلد. شكرا جزيلا.
0: حلو كتير يا محمود. حلو كتير يا محمود, شكرا كتير لك على رسالتك. كمان بسمع رسالة من ريتا, وبرجع بذكر بسؤالي لليوم.
3: يعطيك العافية ست إيديكو.
0: الله يعافيك.
3: ولا أول شيء بدي ألفت له نظره أنه هالإشارات اللي على الطرقات هي زينة بدل الشجر, من زين بلدنا فيها ما بنستعملها. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا ريتا. فإذا مسكر بسؤالي لليوم, إذا عم نعمل دورة تدريبية لنقول كيف نعيش في لبنان, شو أول درس منعطيه لحتى نقلع هالدورة التدريبية؟ 09-218-333-70-959-111. ألو.
4: ألو.
0: أهلا.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: كيفك اليوم ست ألديكو؟
0: أنا منيحة وأنت؟
4: ماشي الحال. أنا بعلمه أنه يخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود, لأنه مثل ما بصير هلأ بلبنان, يعني الواحد بيجي على عمر معين ما فيش ضمان, ما فيش شيء. بعلمه الاعتذار, أنه إذا صار في شيء أنه يعتذر. هذا الاعتذار شغلة جاست حلوة كتير. بعلمه أنه يعيش على أرض الواقع, يعني يحط إجري على الأرض, ما يتعلق بالمظاهر الغشاشة والمزيفة.
0: نعم,
4: هيدا بكفي كتير.
0: ايه طيب, نجاح وين بده يخبي قرشه الأبيض؟ إذا بالبنك ما في يخبيه, وين بده يخبيه؟
4: هلا بيخبيه مثلا بيشتري أرض, لأن عقار اللي بيشبق بيت أرض يعني بتضل

0: متفية لأنه تحط بالخزنة
1: يا دليل. قديش بده يجمع حتى يشتري أرض؟
0: مثل أنا اشتريت أرض، هلا أنا شاري أرض، لأنه الأرض إذا صار لا سمح الله
1: ما قرشي نجاح، ما كان معي خبر. وين اشتريت أرض؟ بالبترون أنا بقول.
0: لا اشتريت بأنفي.
1: بأنفي. ايه. مبروك لكن. أوكي يا نجاح.
0: عبيل
1: السامعين. عبيلهم أكيد أكيد. ميرسي كتير على اتصالك يا نجاح. باي.
0: باي.
1: بسمع كمان رسالة، هالمرة رسالتي من باربرا.
2: بونجور بونجور، كيفكم؟ كيفك قلديكو؟
1: الحمد لله.
2: أنا أول شي بعلمهم على تاريخهم، طلعهم على أنه مين، بفرجيهم جدودهم كيف كانوا مضطهدين وكيف حاربوا وقاوموا، ولأنه هذا الشيء عم يتكرر. جدودنا عايشوها ونحن عشناها وهن أكيد رح يعيشوها، وبترك لهم الخيار، حابين يعيشوا هالمخاض هيدا يضلوا بلبنان، مش حابين يفلوا. معك باربارا.
1: شكرا لك باربارا. كمان رسالة من ناجي.
3: بونجور إلديكو.
1: بونجور.
3: لبنان أول شيء وأهم شيء أنا بعلمهم إياه التاريخ، التاريخ التاريخ التاريخ. بس تتعلم تاريخنا نصير نعرف حضرنا، وبكون عندنا رؤية واضحة كتير لمستقبلنا. تاريخ لبنان رائع.
1: هلا أي نسخة من التاريخ ناجي بدك تعلمهم؟ ما نحن مش متفقين على سردية واحدة ولا على نسخة واحدة، حتى بقلب البيوت العائلية أو الطائفية والثقافية الواحدة في بعض الخلافات على السرديات. بدي أعرف أي تاريخ بدك تعلمهم تنشوف كيف بدنا نتفق أنا وياك هلا، لأنه مش بس أنت قلت هيك، كمان في حدا قبلك عم يحكي عن التاريخ، مشان هيك لفتت لمعت براسي الفكرة. أي تاريخ بدنا نعلمهم؟ يلا رسالة تانية.
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: بنعلم البدو يجي من برا ليعيش بلبنان، يجي بجسده ويترك عقله برا لبنان.
1: شو يعني؟ ما فهمت جورج، اشرح لي اكتر شو قصدك. كمان رسالة.
5: بونجور، يعطيك العافية.
1: بونجور يا داني.
5: كيفك؟ منيحة؟ داني معك. اليوم لازم يتعلم الواحد دورة تمسحة تيقدر يعيش بهالبلد.
1: أولك ما تمسحنا بعد، أنا بحس تمسحنا لأنه كل شيء عم بيصير وكيف نحن مكملين، بحس إنه نحن تمسحنا شرعي، يعني فينا عم نوزع شهادات بالتمسحة، شو بعرفني. يلا كمان رسالة على 7995911.
6: لأنه هيدي البلد هون عايشين ميتين وجسس عم نمشي زومبي. أوكي أدسكلاهر كميسار يا بولهر جنرال.
1: هلا بدي اتعلم ارمني كمان.
6: العالم اخينا اللي بده يتعلم كيف بده يعيش بلبنان، اول شغله بده يدفن حاله تحت التراب ويكب حاله بالبحر.
1: يا لطيف.
6: ساعتها بيمشي حاله وبيروق وبيشتغل وبيمشي مزبوط.
1: اذا كب حاله بالبحر كيف بده يشتغل تحديدا؟ معقول مثلا معقول يفتح السوبر ماركت للسمكات؟ ما فهمت كيف يكب حاله بالبحر ويمشي حاله. رسالة.
7: صباحو يا إلديكو.
1: صباحو.
7: أول شيء لازم واحد يتعلم جغرافية لبنان، الجغرافيا تبعه.
1: أوكي.
7: وين في قصف وين ما في قصف.
1: أوكي بول.
7: لأنه الضرب ماشي والطيارة من المطار طالعة بيقصفوا ضايعة والناس عم تتسبح على البحر، ناس سهرانة. لبنان بدك تتعلم الجغرافيا تبعه لحتى تعيشي فيه وتمشي بين الألغام، غير هيك ما في. ونهارك سعيد. معك بيير.
1: يعني بيير محطوط بول عندي. اوكي يا بيير. ميلاد بيقول الصلاة لأنه مش الكل عم يعمل هالشي، وتاني شي نحن أخوة. معرفت شو بدي كفيها صراحة، بس انه سافا بكفي، نحن اخوة. حسن من السويد رسالة. مرحبتين.
8: لبنان عايش بالسويد. اول شغلة كيف يحمل السيجار، ثاني شغلة كيف ينفخ ارجيلة،
1: كمان
8: ثالث شغلة كيف يقوس العصافير. يعطيك الف عافية، برنامجك حلو اليوم.
1: مرسي لألك. فإذا مذكر بسؤالي لليوم، إذا بدنا نعمل دورة تدريبية كيف بتعيش بلبنان، شو أول درس برأيكم لازم نعطي؟ رسالة.
9: والله يصف لك يكون لازم نعلم كيف يساند وغزة وكيف ينتقموا للتعبان هذا. الله يغمق له الخمنين.
10: بونجور، معك جو. أنا برأيي نحن نتعلم منهم قديه بحبوا لبنان بهالوضع بعضهم عم يجوا، لأنه نحن بلبنان وبعتقد ما منحب لبنان مثل ما هني بحبوه للأسف.
1: أوكي، في عندي هون شهادة قوية. أول ما رجعت عيش بلبنان كل نهار مشكل، توصلت لقناعة أنه ما ممكن غير شعب، فأنا صرت على اللبناني، يعني هني علموني. والمشكلة أنه كل ما أطلع أوروبا بيكل زبط لأرجع على الأوروبي. أوف، هيدا ديلام، شو بدنا نعمل؟ هات عصام، استفزيتك انت، شو طلع منك؟
11: قلدكو بس دخيل الله بلا المثاليات،
12: مش عم بحكي عنك يعني أكيد. بس اللي عم بيشاركوا
11: هو المثاليات دعوسونا.
1: أوكي أوكي، في بس
11: أنا مش رح تحكي بقى، خلاص
1: خلاص استقالت، استقال عصام عظيم. بسام من برات لبنان عم بيقول أهم شيء ما يقولوا عايشين برا، أحلى ما يأكلوها بالأسعار على الطالع والنازل. إيه والله معك حق، لازم كل واحد يتعلم يكون حافظ النشيد الوطني. مرسي لك يا مارك. 0918-233-70-959-111 إذا كنتوا هلأ عم تسمعونا عم نطرح سؤال وعم نفكر سوا مع بعضنا على العالي، إذا كنا بدنا نعمل دورة تدريبية وعنوانها كيف تعيش في لبنان، شو أول درس برأيكم لازم نعطي؟ واسمع رسالة.
13: مدام صديقو بونجوري، سؤال عميق بس مشان ما نتفلسف كتير، علمو الإنسان أولا ويكون مواطن صالح.
1: أوكي ميرسي كتير لألك. كمان رسالة من سامر.
14: مدام إلديكو إذا بتسمحي لي بدي رد على مدام اللي عم تقولي خبي قرشه الأبيض ليومه الأسود.
1: نعم،
14: بدي قلها يا مدام ياما نحن أيام كتير منجرب نخبي منجمع قرش أبيض بس بنفس النهار بعد الظهر بيجي يومنا الأسود ما بيضايب.
1: عم بقلي نعمة يمكن بدنا نعلمهم يتعودوا، نحن شعب بيتعود، دايما في إجابة نعلمهم ينطروا انه ما بيعرفوا اي متى بيطلع لهم شي. هلا بيني وبينك مزبوط اللي عم بتقوله، انا موافقة. ناجي
15: براس قلديكو، نحن منا بالصدفة موجودين هون، موجودين من 1400 سنة، في تاريخ واحد مجبورين نعلمهم اياه.
1: اوكي ميرسي كتير لألك يا ناجي. 0918-233. الو الو
16: الو،
1: اهلا
16: بونجور ابو جو.
1: اهلا ابو جو، والله لنا زمان ما سمعنا صوتك. شو بك؟
16: ماشي، امراض نفسية.
1: بس للأسف بعد الضمان ما بيعترف بالأمراض النفسية، ما بغطوا لك كلفة العلاج.
16: نعم نتعالج بعضنا يا مدام.
1: سلامة قلبك
16: حبيبتي. لك قصة، هلأ كلهم حكيوا بالموضوع. بعلمه أهم شيء السواقة، السواقة أهم شيء أول شغلة، هيدي بالصغير لأنه كل يوم بيموت واحد اثنين بالسواقة.
1: هيدي
16: تكليف من الدولة.
1: نعم
16: هيدا بالنسبة للسواقة. والشغلة الثانية انه اذا انحكمت بمشكل كون اول من يضرب ضرب بقوة.
1: ايوه
16: وتعال عندي.
1: ايوه
16: وتعال عندي.
1: لا عم تعلمون على العنف يعني.
16: لا مش على العنف، دفاع عن النفس.
1: دفاع عن النفس. هل قد الخطر بلبنان محدق؟
16: اذا انفرض عليك مشكل بلبنان لانه مرة واحدة بتوطي راسك خلص. ليش شو صار فينا نحنا؟ لكن لو وين صرنا؟
1: يعني بفهم منك بتعلمه ممنوع يوطي راسه.
16: ايه ما في
1: شو بيتطلب ادوات هذا الموضوع بده يعملون مهمة
16: مجبور وتعال عندي ورجع لعندي لانه ما في دولة، لانه لو كان في دولة لو كان في مش بمعنى دولة،
1: لكننا نوعدنا من فترة انه صار في دولة
16: الحمد لله، بس عم بيكون الاشخاص في شيء ميعة بالتعامل. ملاش عم بليك يضرب بقوة وخلصنا، في عطول اكبر منك في مرجعية بترجع لها بتحميك. هيدي بالنسبة للواسطة وبالنسبة لكل الامور اللي عم تحكي فيها. لا هون اكتر من هيك. والحدود، شاب حكي بالحدود، كتير كتير كتير مهمة انك تعرف كيف تتعامل بالبلد لانه تتعرف وين حدك تتوقف عنده، يعني من التونال للتونال لكفر دبيان. اوكي هون انت بتعيش كذا، من هونيك لهونيك انت بتعيش بغير طريقة. كل واحد بعيش بطريقته.
1: يعني الحدود مش بس النفسية، الجغرافية
16: لا
1: كمان.
16: لا ابدا، لانه هلا الوقت لك شفت امبارح كل يوم بيفرض عليك واحد رأي معين وفكرة معينة، فبدك تحمي حالك. هلا عندك درع على طول.
1: ايه هلا الا الفكره ما حدا بيقدر يفرض عليك من هيك الواحد عنده انا
16: ما عندك درع بتاثر.
1: ايه
16: لك يا ستنا عفوا خلي شوي صغيره في على طول بتربي اولاد مربيهم عم نتعب عليهم الحمد لله وكل شيء بعد شوي بنلاقيهم جايين من المدرسه جايبين فكره معهم جايين من من تحت البناء عم بيلعبوا مع الاولاد جايبين فكره معهم جايبين مسبه جايبين حركه
1: طبيعي ما هن اكسبوزد وانت بدك تجرب تصلح لهم
16: في في في في درع لازم يلبس على طول اذا ما في بدله نلبسها كانت زيتيه مرققه او حيلا شيء يحمينا بدنا نلبس درع درع ايمان درع ثقافه درع علم بدنا نلبسه ما في مجال
1: ابدعت يا ابو جو
16: حبيبه قلبي شفتي هذا
1: هيدا عسخونه لا خليك ساخن
16: الحمد لله لو بعدنا لك موضوع الدخان قديما ما كتير ولا ممكن تقدر توقف دخان اذا وقفتيها بالخاص بالايد بالفكر ما بتوقف
1: سلامة قلبك ابو جو ميرسي على اتصالك باي بروفيسور بيكر قال بعلمهم كل شي في مثبت تيفشوا خلقهم يقدروا يصندوا

0: مهبل بيسمعنا رسالة شو بيقول فيها؟
1: الله يا سيد ابدكو، أنا بخبرهم إنه يروح يقروا تاريخ ليعرفوا بالأخص المسيحيين الزمنيين، ليعرفوا لوين رايحين، وليعرفوا مين إلنا ومين علينا، ولا يعرفوا انه ما في شيء اسمه اورشليم او فلسطين المحتله. هاي ضيعه ارض كنعان، ارض الفينيقيين، يعني ارضنا، ارض المسيح، ارض اورشليم. حاش بقى يخبرونا بدهم يعملوا، بدهم يشيلوا، بدهم يحطوا، وبخبرونا بدهم يجوا عليكم، وبدهم بعد ما هن اجوا علينا واخذوا لنا ارضنا واخذوا لنا سحلونا قبل ما حدا بده يجي علينا. فبقى هيدا بدنا نخبرهم اياه، والمسيحيين الزمنيين يوعوا بقى وروحوا اخر شيء ينتخبوا انتخابات صح لنعرف نقيم بهالبلاد، ساعه بنلاقي الاخلاق والقيم بهالبلاد.
0: شكرا لك يا شربل. فيليب بيقول اول درس كيف يركبوا راس حمار، واليو او الي من كندا بيقول
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: بخصوص سؤالك مدام انديجو،
0: نعم،
2: اذا اللي جاي على لبنان هو لبناني ما في لزوم نعلمه شيء ابدا، لانه هو متعلم خلقه، يعرف كيف بده يتصرف وكيف بده يسلك اموره بلبنان.
0: اوكي،
2: بس اذا اللي جاي على لبنان هو اجنبي، اللي لازم نعلمه كيف لازم انه ما يتعلم شيء من اللي راح يشوفه بلبنان، لانه ما راح يشوف بلبنان الا كل شيء غير كليا عن الشيء اللي هو متعود عليه، عن القانون، عن الاحترام، عن النظافة، عن هول الامور. لازم نعلمه انه يبقى على الشيء اللي هو بيعرفه،
0: يبقى على ولينه ومبادئه،
2: لانه راح يشوف شيء غريب،
0: خصوصا إذا كان واحد مختبر كل الحياة اللي فيها قانون والتزام وتحضر وما بعرف شو. أكيد صعبة، خصوصا لما يكون في ضعف بالدولة، الفلتان بيصير سيد الموقف. مرسي لك إلي. بسمع كمان رسالة من سيمو.
3: صباح صباح. وأنا برأيي إنه الواحد يتعلم دورة تمسحة كرمال يقدر يقلع بهالبلد، أنا هيك برأيي. عيسى
4: بونجور. في دروس كيف تعلمين؟
0: نعم،
4: متبلشي كيف بيعلق الجونتير، كيف بيفتح سكر الماي، كيف تجي الكهرباء، كيف بتروح.
0: ذكرني بسهر امبارح.
4: الجور حدث ولا حرج، هول بدون شي شهرين تتعلمون. في 3-4 انواع كهرباء بتجيكي، 3-4 انواع ماي، حسابات فاضية بالبنوك، كل هول بدون تعلمون كيف بنعيشون، ومعهم لليرة.
0: ذكرت عم يتصل فيي سهر امبارح بلي راحت الكهرباء عندكم بالبيت، شو لازم اعمل؟ صباحو. اذا ما زبطت معنا غنية هيفا بدنا نروق، خلينا نجرب غنيتها الجديدة اللي بتقول فيها تفه. ماني متابعة هالقد، في تطور غيب عني. خليني اسمع رسالة نعيم.
5: معك نعيم، لو سمحتي انا بدي اقول رأيي بصورة عامة.
0: تفضل.
5: تعيش بلبنان الواحد بده يعرف انه ما في ولا قاعدي، دبر راسك ولا قاعدي، كل شي فيه تناقضات رح تصادفك بهالبلد.
0: مرسي لك نعيم. انطوانات بتقول الدرس يكون اطرش اخرس واعمى، هيك لازم يعيش. اشتقتلك. بعد عندي وقت ولا لازم وقف تسلم الاخبار؟ رسالة
6: سارة عم تسألي شو أول درس بدنا نتعلم، ولأول مرة بشتري
0: باي. وأنا انبسطت فيك.
6: بقلي أول شغل بدي يتعلمه أنه يكون إنسان، يعني إذا جاره ما عنده كهرباء يمدله لمبه، إذا جاره ما عنده شي ببرابه يطبله من عنده يأكل هو وياه، إذا جاره تهجر لظروف أمنية يفتح له بيته. بدي يتعلم يكون إنسان مش رقمي بهالبلد.
0: نعم، شكرا كتير لك. رح تابع معكم بعد الموجز أكيد، وأخذ رسائلكم وتعليقاتكم واتصالاتكم على سؤالنا لليوم. إذا بدنا نعمل دورة تدريبية تحت عنوان كيف فيك تعيش بلبنان، شو أول درس ناخده؟ فاصل ومنتابع.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: سقط قتيلان في الغارة على بلدة طير دبة في قضاء صور ليلا. إلى ذلك تعرضت النبطي الفوق شوكين كفرومان وحبوش لسلسلة غارات عنيفة، كما طالت الضربات الجوية جباع وعين قانا، وترافقت الغارات مع قصف مدفعي على أرنون وعلي الطاهر. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش أوصى القيادة السياسية بتكثيف الضربات الجوية والبرية على لبنان. تزامنا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية مددت حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 16 من حزيران المقبل. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: نقلت العربية عن مصادر أن إيران وافقت على رقابة دولية لمنشآتها النووية لمنع تفكيكها. أشار وزير الخزانة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. تعليقا على عبور سفينة حربية كندية مضيق تايوان، قالت الخارجية الصينية نعارض استخدام الدول لحريات الملاحة لتقويض أمننا وسيادتنا. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط رذاذ أو أمطار محلية. الحرارة بين 17 و26 درجة ساحلا وبين 9 و26 بقاعا وبين 11 و19 على ارتفاع 1000 متر. حال البحر مرتفع، الموج خاصة شمالا، وحرارة سطح المياه 22 درجة. أما السبت فيكون الطقس مشمسا إلى غائم جزئيا مع احتمال تساقط رذاذ محلي على الجبال، والحرارة تتراوح بين 18-26 درجة ساحلا وبين 9-26 بقاعا وبين 11-19 على ارتفاع 1000 متر.
0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من الساعة 11 لغاية الساعة 11 ليلاً.

0: لبنان، كل فرق مع ايديك واليوم معك ومعك كل فرق. وسؤالنا بذكر فيه
1: معك ومعك كل الفرق، كل الفرق.
0: كنت عم بسأل إذا بدنا نعمل دورة تدريبية كيف تعيش في لبنان، شو أول درس لازم نعلمه؟ ما حددت أكتر من هيك. 0-9-0-18-2-3-3-7-9-5-9-1-1-1 مكملين وبكمل الرسائل اللي وصلت لي وما قدرت مرقتها قبل الموجز. ويلا
2: بونجور مدام عندك، وكيفك؟ شربل معك.
0: لا شربل.
2: بدنا نعلمهم اول شيء، بدنا نعلمهم اياه وين فيهم يروحوا وين ما فيهم يروحوا، لانه اذا فاتوا بشي محل على شي منطقه غلط بركي بيموتوا يمكن.
0: هشام بيقول اول درس هو التطنيش ونفخ عليها تنجلي. ورسالة
3: شتنا يا بتيك العافية،
0: طول عمرك.
3: تحية بين الالك وللجميع. شو بدهم وين بدهم يروحوا؟ جماعة الحزب من دعاوي الأرامل اللي مات بلادها، من دعاوي هالأطفال اللي
0: شو خاصة بالموضوعنا يا سيد؟
3: بالحرب يلي قاعدين وجادين تيحاربوا ويقتلوا سعيد. نحن فينا وحش، هذا وحش، إسرائيل وحش.
0: سيد ركز معي على موضوع نعمل معروف، شو بنعلم أول درس إذا عم نعمل دورة تدريبية كيف تعيش بلبنان؟ واسمع رسالة لهدى.
4: صباحو قلبك وصحتين على المد،
0: صحتين ميرسي.
4: برافو انه شفتي لنا اذا بتفيد ولا بتضر.
0: لا بتفيد.
4: شكرا لك. ايه بالنسبه لسؤالك، نحافظ على وطننا اول شيء، نحافظ على بلدنا. بلدنا شمس وطني، شمس منيره، ما في اجمل من لبنان. بعدين حبوا بعضكم بعضا ويكونوا صادقين. إذا الزوج والزوجة بحبوا بعضهم في عمار بعمروا بيتهم، بيتهم بيعمر، ويربوا أولادهم على الصدق وعلى المحبة، بيعمر لبنان. هذا أنا بوصي لكل لبناني، نحب بعضنا بعض وبلا ما نفرق عن بعض.
0: شكرا لك يا هدى. بسمع رسالة كمان من شربل.
5: بونجور مدام، معك شربل من الزوم.
0: أهلا شربل.
5: والله كيف بدنا نعيش بلبنان؟ أول شيء صرنا ناخد دواء أعصاب من وراء الحروب وتعودنا، قطع كهرباء، ماي ما في، اقتصاد ما في، كل شيء ما في، تمسحنا. بس صدقيني مدام، بدنا نعيش، بدنا السلام، بدنا الحرية.
0: موافقة معك. مريم بتقول نعلمهم الأخلاق والصبر والتأني والتفاؤل بالخير وحب لغيرك ما تحب لنفسك، والمحبة وعدم الشماتة بالغير، والدعاء للغير بالخير، وقول كلمة الحق، والاهتمام بالفقرة وعدم جرح مشاعر الآخرين. هلأ يمكن هيدي توصيات مريم فينا نوصيها لكل الناس، بس تحديدا بلبنان شو اللي بيميز وشو الشيء اللي لازم نعلمه برأيك؟ زياد يمكن بعت لي رسالة تانية بيقول لازم نعلمهم يرددوا مقولة الراحل شوشو، أخ يا بلدنا، كرمال ياخدوا عبرة أنه الإنسان ما يحرق حاله كرمال غيره، حتى ننقذ هالوطن الجريح اللي لا علاج لقله للأسف، فالج ما تعالج. مرسي لك يا زياد ومثلك أكيد. فيروز بتقول صباح الخير، أول درس مشي حد الحيط ويا رب وصلني على البيت، هيدي هي العيشة بلبنان. طيب إذا كلنا مشينا حد الحيط، مين بيقول لا وبيواجه وبيرجع بيصلح الوضع؟ شو بيقول ريمو عن دورتنا التدريبية تحت عنوان كيف تعيش في لبنان؟
6: صباح الخير. صباح الخير لألك.
0: صباح النور.
6: رفيقة قلبك ولكل مستمعينك. معلي نحن ببلد أول شيء ديمقراطي، بما أنه ديمقراطي بحق لي يكون مثل ما أنا بحب، مثل ما أنا بفكر.
0: أوكي.
6: لو كنت عنصري يمكن هيك بفكر، يمكن هيك بفضل كون.
0: أوكي.
6: بحب ربي ولادي. أنا المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار. بعدين يرجع المجتمع اللبناني النظيف، هيدا أقوى هدفين عندي، وعم بربي ولادي على هيدي الطريقة. يسعد صباحك.
0: بس وين التعددية والعيش المشترك إذا بدك تحكي بالمجتمع المسيحي فوق كل اعتبار؟ يعني حتى يمكن بخالف الهدف الأساسي لبناء الدولة اللي كان بده لبنان الكبير ولبنان العيش المشترك. شو رأيك يا ريمو؟ ماري ألين عم بتقول منعلمهم الفوضى تيعيشوا. بسمع رسالة من نصير.
7: صباح خير.
0: صباح النور.
7: معلمون بكل أسف يركبوا راس حمار. سوري بك.
0: هلا فيهم يركبوا راس حمار وفيهم يربطوا الحمار مطرح ما بده صاحبه. أيها أهيان كمان رسالة.
8: ايه بونجور مدام. لازم نعلم أولادنا شغلة واحدة بالأساس، هي موضوع الطائفية نغير نهائيا. الدين لله والوطن للجميع، هي أول شغلة. ونعلمهم على التشبث بأرضهم ومحبة أرضهم رغم كل الحروب واللي عم نمرق فيها.
0: نعم.
8: ما ننسى أنه نحن بلد القديسين، ولو من القديسين ما بقينا بهالوطن. وبون ويكاند.
0: شكرا لك يا جورج. كمان رجع ألبير بعت لنا رسالة.
9: الله معك
0: ومعك
9: ألف عافية. لازم نعلمهم المواطنين يحبوا وطنهم، يكون ولائهم لبلادهم لوطنهم، يحترموا القانون، يحترموا الإنسان، يكونوا عايشين بمحبة، يكونوا عايشين بهالنفسية الحلوة. هلأ نحن أكيد عايشين بوضع استثنائي، بس ولكن علمونا يعيشوا الصبر. الصبر مفتاح الفرج. شكرا.
0: مرسي لألك. كمان رسالة من زياد.
10: صباح الخير الديكور، معك زياد. زياد غير زياد من الشرق.
0: ايه هونيك قريب.
10: من بعد سلسلة خيبات تقدر تعيش بلبنان، ما بدك تفكر ببكرة، لأنه اللي بده يفكر ببكرة بيأس، يعني أنه يخطط وهيك وما بيمشي شيء على حسب المخطط، لأنه بتعرف أنت الشبيبة أمتى بيقرروا يسندوا أمتى بيقرروا. بدك تعيش كل يوم بيومه وبدون كتير خطط يعني وتأملات. أنا هيك عايش كل يوم بيومه.
0: أوكي زياد شكرا لك. خليني أرجع سلم الهوى لوفاء وأسعار المحروقات ونرجع منتابع.
11: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
12: أسعار المحروقات برعاية IPT.
13: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتخلي؟
14: ليه؟
13: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
14: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
13: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
15: نذكر بأسعار المحروقات. بنزين 95 أكتان 2,582,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,600,000 ليرة، مازوت 2,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة لبنانية.
12: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: خليني اسمع ريمو اكيد جاوبني على السؤال اللي طرحته عليه عن قصة العيش المشترك. يلا.
1: عفوا منك الديكو، هيدي كلمة العيش المشترك منزين حالنا فيها، خلينا نكون واقعية مثل ما بيقول مثل عود عوض وحكي جالس، ما في منا بالمجتمع اللبناني ككل ما في منا هيدي ابدا ابدا ابدا، يعني لا غيرنا عم بيتعامل معنا بهذه الطريقة ولا نحن عم نتعامل مع غيرنا بهذه الطريقة بكل صراحة بكل شفافية. ابدا ما فيها هيدي الكلمة ابدا، يعني جربي انت روحي على المجتمع من غير طوائف مالي لو بدنا نسميه مجتمع الدرجي، بحسك غريب وبتحسي غريب، مجتمع السني مجتمع الشيعي ككل، لك هو المسيحية مثلنا المجتمع الأرمني تحس حالك غريبة، ما في عيش مشترك أبدا، هيدي كذبة كذبة بكل صراحة.
0: هلا أكيد أنا بحترم رأيك ريمو، بس يمكن اللي عايش الاختبار غير اللي ما عايش الاختبار، يعني أنا ما كتير بوافقك إنه أنا ما فيني عمم، لأنه في أشخاص أقرب لإلي من المسيحي الآخر اللي أنا ممكن يكون عم شوفه، حتى بقلب البيت المسيحي ما في خلافات وفي ناس بتحسهم غرب عنك بتوجهاتهم وبطريقة نظرتهم للبنان، بفتكر وين ما كان بحيالله مطرح رح تلاقي حدا ما بيشبهك حتى لو من قلب بيتك، بس أكيد أنا بحترم رأيك يا ريمو. باخد آخر اتصال. ألو
2: ألو إبنيكو،
0: كيفك بشارة؟
2: سافا إتوا؟
0: سافا؟
2: سألناكم
0: ونحن كمان. قل لي يا بشارة شو بدك تعلم؟
2: أنا ما بعلم حدا، أنا بعلم نفسي أهم شيء، لأنه الإنسان بداية بده يعمل شيء بده يبلش من حاله أهم شيء.
0: نعم
2: طلع بالغير أكيد بده يكون في قيم وأخلاق ومبادئ، ودريك شغلة أديكو، الشعوب تيجي وبتروح من لبنان، لبنان بلد تاريخي يعني عنده خبرة كتير ومرق كتير شعوب عليه، المهم يلي بيقدر، في ناس قدرته حافظت عليه وفلت وفي ناس مش عارف قيمة لبنان، فعشان هيك انه لبنان مش بقى منه أوتير أو شيء، يعني الكيس كان واحد مواطن صالح أهلا وسهلا، أشلاء لبنان بيضل هو زيته ما بتغير.
0: حلو.
2: والإنسان بالنهاية هو بيعلم حاله، لأن الصدق والاحترام والمبادئ والقيم هذه ما عاش بقى شاعر أو منقول الله يرحم الإنسانية أو المبادئ، لا بعدها موجودة لأنه بنت على القيم وهذه بالحياة، والله وضعنا إياها تنعيش في هيك مبادئ مش نحارب ونقتل بعض، و يعني كل واحد يعلم نفسه يعرف كيف بده يعيش، لأنه تزرع تحصد، يعني شو بيعمل بالحياة بده يكون آخرته مش منيحة، إذا كان عم بيعمل شيء مش منيح، وإذا كان إنسان مواطن أخلاقي وخير أكيد رح يكون الحصاد خير.
0: شكرا كتير لك يا بشارة، ميرسي كتير على اتصالك.
2: ثانك يو أديكو، تشاو بينا.
0: يمكن أول درس مش ضروري يكون عن الصبر ولا عن السياسة ولا حتى عن تحمل الأزمات، يمكن أول درس منعلمه كيف بتقدر تشرح حياتك لحدا عايش ببلد طبيعي. صراحة صرنا عم نقضي نص عمرنا نشرح أشياء مش قابلة للشرح، يعني مثلا كيف ببلد الناس متعلمة شاطرة مبدعة، كل واحد عنده مشروعين وثلاثة وأربعة، ومع هيك كلهم حاسين كأنه علقانين بهالمطرح لأنه مش عم يقدروا يحققوا أحلامهم أو يقربوا فشخة لقدام. يعني كيف بدك تشرح لمواطن عايش ببلد طبيعي هو عادة الصبح بيشيك الطقس تيشوف إذا بيلبس نص كم ولا بيلبس كم طويل، أنت لأ بتشيك إذا في عاصفة من نوع آخر سياسية يما اقتصادية، كيف بدك تشرح أنه أنت كلبناني عندك قدرة خارقة أنك تحول حيالله كارثة لهيك دردشة بأقل من 10 دقايق؟ وأنا بوطني غني كنا عم بخبرك واحد أنه انقطعت الكهرباء، بيجي واحد بيجاوب لك ليك بتتذكر أيام الحرب؟ صارت عادة الخبرية نرجع منسولف. غلي البنزين بيقول لك هاي بعدها بسيطة لو بتشوف شغلة الفلانية. أزمة مصاري يا خيي. المهم الصحة، خبرني إذا صحتك مش منيحة، كل هالمصريات شو بدها تفيدك؟ يعني ما حدا بيعطيك حل، بس الكل بيعطيك مقارنة أسوأ حتى ترتاح نفسيا. برأيي هيدي أول مهارة فعلية.

0: اللبناني ما بقى يسأل شو الصح، صار بيسأل شو الماشي، وهيدا درس بعلمه، وهيدا فرق حضاري كامل. هون بطلت الحياة مبنية على قوانين، صارت مبنية على ما ورائيات للأمور، يعني شيء بيشبه الواي فاي الاجتماعي، كل الناس حاسة فيه بس ما حدا شايفه. بدك تعلمهم انه اذا فاتوا على دايرة رسمية تيخلصوا ورقة بدهم يحسوا حالهم فايتين على لعبة الاسكيب روم، كيف بدك تظهر وتهرب وتفك العقد وتفك الشيفرة، ورق ناقصة، طوابع مختفية، موظف معصب، مواطن عم بجرب يساعدك وبيوشوشك ليك جرب بالطابق التاني هونيك يمكن يمشي الحال، انا جيت وقدمت ورقة. معقول؟ بيفتش عن غيابي. كلمة يمشي الحال أهم جملة أنا برأيي لازم نكتبها على علم لبنان، مش لأنه الأمور ماشي، لأنه الشعب بذاته عم بدفش الحياة تفيش حتى تضل ماشية. وإذا بدي أكمل بالكورسات، أكيد في دروس متقدمة لازم نعطيها للي بدون يعيشوا بلبنان، كيف تميز بين الخبر الحقيقي والخبر اللي عمتك اخترعته وصار منتشر ويمكن بيبنوا لقاءات على أساسه. كيف فيك تحضر عرس وعزا وخناقة سياسية بذات النهار؟ كيف تضحك على نكتة عن وضعك الاقتصادي وانت اصلا الضحية الأساسية؟ وكيف تقول ما بقى في شي بيفاجئني كل جمعة وانت اصلا عم تتفاجئ؟ بس يمكن بالنهاية اهم درس بالحياة بلبنان هو كيف تضل انسان طبيعي ببيئة بتدفشك يوميا، او تتعصب، او تتكون لا مبالي، او تتهرب.
1: وطني بيعرفني وانا بعرفه.
0: قبل ما اختم خليني اسمع كم رسالة.
2: صباح الخير يا ام فؤاد، الله يسعد صباحك.
0: صباحك.
2: انا برأيي انه عايش مشترك، يعني نحن بدنا دولة، اول شيء بدنا دولة لحتى كل واحد ياخد حقه، دولة يكون فيها مؤسسات لحتى يزبط عايش المشترك. هلأ يمكن مثلا أنا أكون أنا وشخص كتير منيح، يعني من غير كل الطوائف في كتير أشخاص، بس إنه لحتى تشمل الكل بدنا دولة تعطي المواطن حق مثل،
0: أنا موافقة معك،
2: مثل الدول مثلا يلي هني برا يلي فيهم من كل الطوائف وكل واحد بياخد حق. وأنا برأيي بس يصير عندنا دولة مزبوط، دولة مؤسسات، كل واحد بياخد حق وبصير عايش مشترك 100%. يلا نهار مبارك.
0: شكرا لك يا محرز. كمان رسالة
3: معك على كل التوصيف اللي وصفتي فيه، بدي بيه بشر واحد هي شغلة كمان نصيب في فات اللبناني من سماته، انه المشكلة بيحولها لنكتة، يعني خدي على نكت، ولما المجتمع بيصير ينكت من مشاكل ومن مقاسي، معناها على حد قول ابن خلدون معناها المجتمع بحالة انهيار كبيرة ولا صحة في هذا المجتمع.
0: ايه هيدا اللي كنت عم جرب اقوله.
4: بونجور الديكو، كيفك؟ يعطيك الف عافية. نزار معك. الديكو اهم شيء نعلمهم كيف يحبوا لبنان، منو هين نحن كيف نحب لبنان، نحب لبنان من قلبنا، نعطي لبنان من قلبنا، لبيئته، لنظافته، للإيمان بلبنان، للمحبة اللي تعلمناها من القديسين اللي عطونا الإيمان والبركة لهالبلد. هيدا أهم شيء، أهم شيء نحب لبنان ونعرف كيف نحب لبنان فعلا فعلا فعلا. لبنان لبنان لبنان، وما في شيء غير لبنان.
0: شكرا كثير لك. يعني رغم كل شيء قلته، رغم كل الظروف، رغم كل العصبية واللامبالاة والهروب، بعد في ناس عم بتحب، عم بتعيش حياتها، عم تتجوز، عم تفتح مشاريع، عم بتغني، عم بتكمل كل يوم بيومه، ومرات بتتخانق على اشياء سخيفة، مش كأنه في عنا امور عم بتهدد بلدنا، عم تهدد هويتنا. بس تقول انه هيدا طبع الانسان البشري، بده يضل يحلم، بده يضل يكمل حياته. فيني اقول انه هيدا الشيء الوحيد لحديت هيدي اللحظة ما قدر ينهار. طول الزمان رح تبقى حبيبي انت يا لبنان، انت حبيبي. رغم كل العبث اللي عم نعيشه الناس بعدها عم تتصرف كأنه الحياة بعدها تستحق إنه نعيشها. وأنا أكيد بقول

الأغاني بعيشنا وبحياتنا اليومية، بس للأسف وصلنا مرات نفقد أهمية تعلقنا بهالأرض وبهالوطن. ما تخلوا حدا يأثر عليكم، خلي لبنان هو الرقم الصعب. مرسي لألك إلي مسيحي، بتمنى لكم ويك أند حلو، برجع بلتقيكم التانين.

0: الميدان الحر.
1: صف للسعر شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703. عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي إنك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد إنه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الأحكام. خبره عن حالك شوي، أيمتى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له. ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انها تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه. بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد. هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي فيه.
0: نصيحة طبية من

حوار حر سباق الحرب والتفاوض فصل لبنان عن إيران حصر السلاح أولى الأولويات أم رابع المستحيلات الدكتورة منى فياض ضيفة حوار حر حوار حر مع جمانة زغيب مراد الجمعة الساعة الواحدة حوار حر نجمع فيه كل

0: في المسيرة هذا الشهر، معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان اعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر $5.70.

تحية طيبة موجز وأخبار الثانية عشرة إلى ربعا من لبنان الحر. في جديد الميدانيات الجنوبية سجلت غارات على عين قانا وطير دبة أدت إلى سقوط قتيلين، كما قتل شرطي في بلدية عبا في غارة من مسيرة على البلدة. وفي مرجعيون أدى القصف إلى تضرر كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس ومدرسة راهبات القلبين الأقدسين، وسقط صاروخ آخر أمام مركز صليب الأحمر اللبناني من دون تسجيل إصابات. أعرب وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تقدير لبنان والحجاج اللبنانيين لما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة وتسهيلات بما يؤمن أفضل الظروف لأداء مناسك الحج. أشار رئيس فؤاد سنيورة إلى أن الحكومة والدولة اللبنانية لديها ورقة يمكن أن تستعملها، وهي وقف المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل حتى تلتزم الأخيرة بوقف النار بشكل جدي. وقال سنيورة للعربية: صحيح، هذا أمر جائز، وللحكومة أن تستعمل هذه الورقة بالانسحاب من المفاوضات تأمينا للحصول على وقف جدي للنار. كتب النائب وليد البعريني على إكس: أمام هول ما يجري من تساقط البلدات الجنوبية ووصول الإسرائيلي إلى مشارف النبطية وصور، ألا يستحق هذا وقف الضمير من حزب الله وتسليم أمره للدولة لوقف المجزرة؟ رهانكم على إيران سقط، الجنوب يباد ولم تطلق طلقة واحدة، الرهان الوحيد اليوم على الدولة، فسلموها أمركم قبل فوات الأوان. مع استمرار الوساطة في شأن إيران، وصل وزير الخارجية الباكستاني إلى واشنطن. رأى وزير الخارجية الأوكراني أن توغل الطائرات المسيرة الروسية في رومانيا أثبت أن العدوان الروسي يشكل تهديدا حقيقيا لمنطقة البحر الأسود وأوروبا بأكملها. الأمين العام للناتو أشار إلى أن سلوك روسيا المتهور يشكل خطرا علينا جميعا، وسنواصل تعزيز الجهوزية للردع والدفاع ضد أي تهديد بما في ذلك المسيرات. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي إنك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد إنه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الأحكام. خبره عن حالك شوي، أيمتى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له. ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انها تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه. بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد. هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي فيه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: صف للصف، شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703. عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتاريخ.

0: وصلت واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
1: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على

الواحدة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار. تم إطلاق صاروخين منذ بعض الوقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وفي جديد التطورات الميدانية، يتقدم الجيش الإسرائيلي من يحمر في اتجاه أرنون. وفي دبين تمركزت قوات إسرائيلية في عريض دبين ووسط البلدة بعد تقدمها ليلة أمس من الخيام. الطيران الحربي الإسرائيلي أغار اليوم على ياطر والمجادل، حيث أفادت المعلومات عن وقوع إصابات، في وقت يسجل تحليق للطيران المسير في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. الإعلام الإسرائيلي لفت اليوم إلى إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تصدت لهما القبة الحديدية. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا ووي نشرت فيديو على إكس أعلنت فيه أن سلاح الجو يواصل مهاجمة بنى حزب الله الإرهابية في الجنوب وضرب قدراته العسكرية بقوة من دون أن تحدد الأهداف. في المواقف، اعتبر نائب حسن فضل الله أن الجرائم الإسرائيلية ضد الجنوب تتم بإجازة أمريكية وتغاض مريب من السلطة في بيروت، وقال إن من يغامر بمصير البلد وتوازناته هو من سيتحمل مسؤولية النتائج. ولفت فضل الله إلى أن حزب الله كان على استعداد لتولي الدولة زمام الأمور جنوب الليطاني، لكنها تخلت عن مسؤولياتها ولم تقدم المعالجة المطلوبة، واستغل العدو الوضع الذي نشأ على الحدود وخلو العديد من القرى من السلاح فتمكن من دخولها واحتلالها كما قال. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة حماس عماد حسن حسين أسليم. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. هذا اللبناني النازح والمهجر والمنكوب، هذا اللبناني الذي فقد أهلا وأحبه، هذا اللبناني الذي خسر بيته وباب رزقه، هذا اللبناني الخائف والحزين والقلق والحائر، هذا اللبناني المتروك لقدره. ماذا يعنيه من قرار إسناد إيران وتوريطنا بحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل ولا حتى عنزة ليحظى بمرقد لها في جبل لبنان؟ ماذا يعنيه أن ينام على التهديد بالتقدم على طريق القدس وبرمي الكيان الغاصب في البحر ليستيقظ على إسرائيل تحتل نصف الجنوب وتدمر الحجر وتحرق الشجر وتلاحق البشر لأن حزبا أراد الاحتفاظ بسلاحه المرتهن ولو فوق الجثث والركام والآلام؟ ماذا يعنيه أن يتفرج على الفظائع والمآسي من حوله بينما الشيخ نعيم يهول باللجوء إلى الشارع وهو قابع في مخبئه؟ ماذا يعنيه أن تصيب مسيرة صفراء مفخخة جنديا إسرائيليا فيما اللبنانيون يسقطون بالعشرات يوميا وتمحى بلدات وأحياء برمتها؟ يشكو البعض من وحشية إسرائيل وهمجية إسرائيل ودموية إسرائيل، صحيح، ولكن من أعاد الدب إلى كرمنا مرة ومرتين وثلاثا لكي يرضي ملال طهران؟ لا مزارع شبعة عادت، بل ما زالت لو كنت أعلم تتردد في مسامعنا. طوفان الأقصى استحال طوفان موت وخراب في قطاع غزة برمته، وإسناد غزة غيب السيد حسن وكبار القادة، وأنزل لبنان درجة أخرى في انحداره المريع نحو جهنم التي بشرنا بها الرئيس القوي جدا. وها إن إسناد إيران ينقلب كارثة جديدة والآتي أعظم، ليس بالضرورة حربا وعنفا، بل أزمات مالية واقتصادية واجتماعية وبطالة وهجرة وتضخما. ولن يأتي قرش واحد طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه لينكد عيشة اللبنانيين بعدما أطاح شعار نحمي ونبني مع المشاهد المريعة للبلدات الجنوبية الممسوحة بالأرض ولأحياء مدينة صور التي كانت درة الجنوب والحبل على الجرار. ألم تشبع انتصارات أم أن الجوع إليها سيتفاقم حتى آخر كسرة خبز وآخر فلس وآخر نفس وآخر نسمة؟ فصل ثان. قبل الإفلاس المالي والمادي، الأخطر والأبشع هو الإفلاس الأخلاقي، والأسوأ من الإفلاسين السالفين الإفلاس الشخصي على صعيد الثقة بالنفس، لأنه يدفع صاحبه أن يخبط خبط عشواء كما الناقة العمياء أو كما العنكبوت المصاب بالباركنسون. وهذا ما تشي به حملات التجني والتشكيك التي تشن على القوات اللبنانية ورئيسها من هنا وهناك بحجة أو بدونها، حينا بنبش مخلفات الماضي وأحقاده في الذاكرة المثقوبة، وحينا باختراع سيناريوهات خيالية لا تركب على قوس قزح ولو اقتصرت ألوانه على البرتقالي، وحينا ثالثا بتخصيص سمير جعجع بأوصاف لا غاية منها إلا تبرير العجز عن مجاراته في رؤية الواقع وتحديد العلاج، علما أن بعض هؤلاء لا دواء له ولا شفاء منه، بينما البعض الآخر لديه عقدة من موسى ربما لأنه سرق منه الكوسة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلة؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,582,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,600,000 ليرة، مازوت 2,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر سباق الحرب والتفاوض فصل لبنان عن إيران حصر السلاح أولى الأولويات أم رابع المستحيلات الدكتورة منى فياض ضيفة حوار حر حوار حر مع جمانة زغيب مراد الجمعة الساعة الواحدة حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار

0: هلا معكم مستمعينا الكرام حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. بين الدبلوماسية والسياسة والعسكر والأمن تنطلق مرحلة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، لكن المفارقة أن هذه المفاوضات التي ينبغي أن تجسد المسار السلمي تتم وسط تصاعد دخان القصف والحرائق في مناطق عدة من الجنوب وصولا إلى أطراف البقاع الغربي وحتى الضاحية، فيما تخرق المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله الحدود الجنوبية نحو الجليل مسببة إصابات عدة. لكن المشهد الأكثر إيلاما وتعبيرا هو مشهد الضحايا اللبنانيين الذين يسقطون كرمة لحرب عبثية قرر الحزب خوضها إسنادا لإيران، وسط خسائر مريعة في التراث والذاكرة وتساؤلات عمن سيعوض في ظل الشروط المعروفة لإعادة الإعمار. بصرني اليوم استضيف المفكرة والكاتبة الدكتورة منى فياض، صاحبة المواقف النقدية الجريئة والوجه السيادي المتميز يلي بيآمن بلبنان وطن الإنسان والحرية والتنوع والثقافة، مش وطن الأحادية والارتهان. أهلا وسهلا فيك دكتورة منى فياض باستوديوهات لبنان الحر.
1: مساء الخير إلي كل هي مساء الخير بعد الظهر
0: بتزبط للمستمعين والمشاهدين يا هلا. اليوم في سباق بين الحرب والتفاوض، في محادثات عسكرية بالبنتاغون بتبدأ بعد نحو ساعتين، فيما إسرائيل عم بتوسع عملياتها البرية وعم بتقطع الأوصال بين الجنوب والبقاع الغربي. إسرائيل عم تتعامل مع المفاوضات كمسار موازي للمحادثات للعمليات العسكرية. هل لبنان برأيك كله مهدد بتداعيات متدحرجة؟
1: تداعيات أكيد لبنان مهدد، يعني مهدد من أول يوم بعتوا في صواريخ الإسناد العظيمة بال23، وبعدين يعني كانت الخسائر محمولة بمعنى أنه يعني ما أنه كان في 5 نقاط ضلوا محتلينا، وكانت دولة عم تقوم بمباحثات حتى تحل المشكلة. ف جرت حرب أمريكا على إيران وقتلوا خامنئي، وبعدين يعني هالشي هني من 23 لحد 26 كانوا عم يتعرضوا لنفس الخبرية الضرب، وهي طبعا مش هيك مثل هلأ، بس انه الاغتيالات والقنص وللأفراد ولغيرهم كانت عم تتم وهني كانوا ساكتين. قال بهالوقت هني تركوا الأمر للدولة اللبنانية، فبالتالي هلأ هني طبعا ما تركوا الأمر للدولة اللبنانية، هني كانوا عم يهيئوا حالهم، ومن الأساس صواريخهم منعوا أنه يستخدموهم ضد إسرائيل، صواريخهم اللي بتأذي، إلا بأوامر من إيران. إيران ما كانت بدها تعمل حرب مع إسرائيل ولا مرة، هي كانت بدها تعمل حرب مع إسرائيل ولا مرة كانت فعلا بدها تحرر القدس، نسيناها للقدس وغزة يلي ساندوها أول مرة. هلأ يعني حل الدولتين ما بقى كتير قائم مثل ما عم نسمع، بالتالي ما تحركوا. يعني قتلوا السيد نصر الله، نحن بنعرف شو بيعني السيد نصر الله لقلهم بشكل خاص ولكل اللبنانيين وللمنطقة، ما حركوا ساكنا، والبيجر وألاف ألاف الضحايا ما حركوا ساكنا. بس وقت اللي اغتالوا مسيو خامنئي بعتوا 6 صواريخ وفتحت، يعني كانت هاي الفيفير الضوء الأخضر لحتى إسرائيل تطلع كل عدوانيتها وكل عنفها على لبنان وعلى حزب الله اللي ما قدرت كانت تعمله شيء. بهالوقت هني كانوا عم يجددوا سلاحهم والآخري وضربوا. هلأ بهالوقت كمان يعني كان عنا الدولة اللبنانية اللي هني بيقولوا نحن عطيناها سنة ونص. هلأ بالسنة ونص كان لازم أو أكتر شوي كان لازم تقوم بتدابير معينة على الأرض، كان لازم يعني تبدأ بالشيء اللي انتهت لقله بآب بخمسة وسبعة قرارات
0: نعم قرارات الحكومة،
1: وببداية هيدا الشهر أدار اللي قالوا انه حزب الله حزب غير شرعي، وهول بيتلاقموا مع الخطابات اللي عملوا لنا هني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. بس هني تأخروا،
0: يعني تأخروا سنة ونص،
1: تأخروا سنة ونص بهالوقت، عطوا كل الوقت لحزب الله لحتى يجدد نفسه. ونحنا يعني الوضع بلبنان كان من التداعيات هي كانت انه الوضع الاقتصادي راوح مكانك وصعوبات بنعرف يعني اللبنانيين صاروا من 2018 تقريبا عندهم مشاكل مع الودائع مع بعد كوفيد بعد والانفلاسيون، يعني وضع اقتصادي ينهار يوميا، وكان مكمل كمان بهيدا الوقت بس لم يكن الامر على ما هو عليه الان. الان يعني مش بس المخاطر الاقتصادية اللي عم تتراكم بشكل ممكن يصير صعب كثير الرجع عنه بوقت منظور، في عنا التهديم الممنهج اللي أنا يعني كتبت مقال عن أنه الإسرائيلية عم يقولوا لنا بدنا نقلعكم من الجنوب خالص، عم يقولوا لأهل الجنوب ما بدنا إياكم ترجعوا إطلاقا، عم يمحوا لهم كل شيء، عم يمحوا كل شيء، يعني عم يمحوا البشر الحجر، عم يهدموا البيوت، عم يهدموا كل المعالم الأثرية، كل المعالم الثقافية،
0: الذاكرة كمان.
1: عم يمحوا الذاكرة، وهني ناس هني أكتر ناس بيعرفوا شو هو معنى الذاكرة. نحنا بنعرف إنه مرقوا بالشغاة وشو عملوا حتى يحفظوا ذاكرة إنه قديش عذبوهم النازيين، ما خلوا شعرة ما وثقوها، ما خلوا اسم، ما خلوا حذاء، ما خلوا مقاس، ما خلوا شو بدي أقولك، يعني وثقوا كل شيء. هالكامب شو كان فيه بقايا وثقوهن وعملوا لهم معارض، كانوا يعملوا معارض للأحذية، معارض للشعر المقصوص، وعملوا لهم توثيق وعملوا بروباغاندا طالة الأدب والأفلام وبعدين ليوصلوا للمحاكم. نحن بالمقابل كل هالتدمير وهالمحي للذاكرة بعدنا ما كتير عم نتحرك على صعيد يعني دولة انه تتوثق كل هالجرائم. لازم تتوثق هاي جرائم ضد الإنسانية، لأنه حزب الله موجود بس مش موجود بكل المباني، حزب الله موجود بس مش موجود بقلب سور وبقلب النبطية الآن. يعني هذه سور المدينة المقاومة من أيام الإسكندر هلأ يعني مهددة، وهذا تاريخ البشرية موجود هناك. طبعا في ناس بيكتبوا انه نحن بنهتم بالحجر اكتر من البشر، لا عم نهتم بالبشر، البشر عم ينتقلوا من غير من مكان الى مكان، بس عم ينتقلوا وعم يقتلعوا يعني حتى بيته الواحد ما بقى رح يقدر يعرف وين هو، لانه التوبوغرافيا تاعت الجنوب عم تتغير، الانفاق والقصف اللي عم يحصل، عم يصير في عنا وديان جديدة، تلال جديدة،
0: ما بقى في امل يرجعوا لا المنازلهم اللي كانت لضياعهم مثل ما كانت
1: على الاقل المنطقة يلي اسرائيل بتصر انه شو ما كان رح تضلها تحت كنترول. هالكنترول سواء بيكون نحن ومهارتنا هلأ بالمفاوضات، وقديش أمريكا رح تساعدنا، وقديش أمريكا مش رح تعمل ديل مع إيران وتتخلى عنا مرة تانية، لا نقلها بالعادة تعمل هالشي. فبالتالي يعني في فكرة إنه في منطقة، وفكرة متداولة ما رح يخلوا حدا يقعد فيها، رح يحولوها منطقة اقتصادية. وهذا بيعني انه هناك رح يصير في حياة معامل مصانع وهي، بس اللي بيروحوا بيشتغلوا بيسكنوا بغير محل. معناه في منطقة، وهذا بيقال انه هاي المنطقة هي بتشكل نوع من كنترول على آبار الغاز اللي بكرة رح يلاقوها بالساحل اللبناني، ويقال إنه في ثروات هائلة. بالتالي يعني من هون وقت استعجال توتال، وبعدين ما بما أنه الوضع كما هو عليه، بما أنه هول الموجودين بالسلطة كانوا موجودين بالسلطة وإلى غيره، المهم توقف البحث عن الغاز. وهلا يعني في نوع من إزاحة للفرنسيين، وبعتقد الأمريكان رح يحطوا إذا زبطت بيحطوا إيدهم. فالمسألة كتير معقدة وكتير طويلة ومترابطة بعدة فايلات، يعني مش مترابطة فقط بالسكان. وهيدا يعني هلا بنرجع للمفاوضات.
0: نعم
1: بيخدنا للمفاوضات. بالطبع يعني أنا برأيي الجيش اللبناني والرئاسي والحكومة اللبنانية ما فيهم إلا يطالبوا بوقف إطلاق نار. بس كمان نحن بنعرف إنه إسرائيل طالما في بعد حجة مسيرة واحدة، طبعا عم يأذوا شوي المسيرات، بس إنه شو هالأذى مقابل احتلال، مقابل قضاء على مدن عريقة مثل صيدا وصور، وممكن عفوا مثل نبطية وصور ممكن يوصلوا لصيدا. وبيطلع نتنياهو بيقول نحن طلعنا الشمال الليطاني ورايحين على الزهراني. طيب انه قدام كل هالخسائر شو رح تعمل خسائر المسيرة؟
0: على كل حال نتنياهو اخذ ضوء اخضر من ترامب.
1: ايه لانه
0: يعني يمكن مش للضاحية الا لعمليات محدودة، في تحييد لبيروت لحديد هلأ، ولكن بالجنوب اخذ ضوء اخضر.
1: ايه صحيح بالجنوب وبال يعني كمان يعني اذا في بالبقاع ما يفيده رح يعمله. الارجح انه لبنان يعني كدولة هيدا الشيء اللي ضمنته امريكا، انه ما نأذي الدولة اللبنانية ولا البنى التحتية ولا البشر، وانه اذا اضطريتوا تعملوا عمليات ما تهدموا بنايات. يعني انا بستغرب انه نازلين هيك مثل كأنه جحافل كأنك عم تشوفي بفيلم فيديو ذكاء اصطناعي يعني، او هول الافلام الخيال اللي بفرجوكي انه اشياء بتمشي وبتهدم كل شيء.
0: نعم.
1: طب انه ما حزب الله مش موجود بكل هالاماكن، مش مضطرين تنزلوا كل هالبنايات. يعني لو بس منركز بالمفاوضات انه نمنعون يهدموا البنايات، انه انتو عم تقوموا بعقاب حزب الله،
0: دمار منهجي.
1: ايه انه انتو يعني قاتلوا حزب الله، بس ما تقاتلوا يعني. طيب ما انتو عم تقولوا هذا جمهور حزب الله، ما هو مش كله مع حزب الله. يعني هلأ الاحصاءات اللي عم تقول انه قديش في ناس مع السلم، عم يقولوا في 38% من الشيعة، يعني قريبة 40% هول اللي تجرأوا يقولوا رأيهم. نحن بنعرف انه مش انه الناس ما بتتجرأ تقول رأيها لانه في ضغط كتير عليها، لانه مقطرينهم وين ما راحوا، لانه في التماهي مع الاخرين وفي الامتثال، في اسباب عديدة بتمنع هالجمهور انه يقول رأيه. بس اذا منلاحظ سلوكهم منلاحظ انه في تغير بسلوكهم، ما بقى مثل قبل. يعني بينزل نعيم قاسم بيقلهم بدنا سقط الحكومة وبيحق لهم ينزلوا مظاهرات، لم يحرك احد ساكنا، ما هني موجودين على الطرقات بالحمرة. لو بدهم يتحركوا كانوا تجمعوا، ما هني مجمعين بالشارع كانوا تحركوا. فمنلاحظ انه ما بقى في استماع اصغاء لشو بيقول نعيم قاسم او ازلامه مثل قماطي. القماطي بحسه صاير مثل الممثل، يعني بيطلع انبسط انه الناس عم تتناقل، ما بعرف قديش اهميته هو بالحزب، بس انه الفيديوهات عم تاخد صداها وعم يثير كل هال يعني كل هالردود الفعل. فصاير بيحكي مثل الممثل، يعني شفته انا اخر فيديو بيعمل هيك وبيعمل هيك، يعني انه منيح هديها شوي، يعني مبسوط بحالك هالقد، ما اسرائيل عم تشكرك. ما
0: انت نحكي عن نعيم قاسم تحديدا. رفع وتيرة خطابه وعم بيحرض على اسقاط الحكومة، بينما وزراؤه داخل هيدي الحكومة والرئيس بري بموقف مناقض، عم بيقول انه هو ما ريحوا هيدا الحديث لنعيم قاسم وانه جربوا يلم الموضوع. في تباين واضح بالمواقف بين نعيم قاسم ونبيه بري، وين افق هيدا التباين؟
1: فهذا التباين يعني يبدو لحد هلا انه نبيه بري يبدو موافق على الشيء اللي عم يعملوه رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه، بس انه مش قادر يعلن هالشيء. بس يعني ما بعرف لأمتين بيقدر انه بيقدر يعني يتميز عنهم. يمكن كمان بيخاف يصير في احتكاك، لانه يقال انه في يعني في معلومات او حديث انه اللي بحركة امل عم يتهموا تعين حزب الله انه ما انتوا سببتوا لنا يروحوا بيوتنا والى اخره، والشيء صحيح يعني. فهلا هو يعني اولا بنلاحظ انه في ضغط عليه من ايران، وبعده مش كتير متفلت، لانه كان موافق نسبيا على كل شيء، وكان معلن هالشيء، ووزرائه وافقوا على بالحكومه وافقوا على المباحثات او المفاوضات المباشره. فاتصل فيه عراقجي فطلع بيان انه انا ضد المباحثات المباشره مع غير المباشره. نعم. بكل الاحوال موقفه ما عم يمنع ولا اي خطاب ولا اي تصعيد، عم يمنع السيروره اللي ماشيه بواشنطن. يعني ملاحظين نحن انه بالرغم من الاعتراضات، بالرغم من الخطاب المرتفع اللي هو بجزء كبير منه بيعبر عن قلق، عن مخاوف، وطبعا بنسبة كبيرة كمان دعم لإيران، لأنه إيران بتقلن صعدوا لحتى نحن نقول للأمريكان أنه لبنان بعد ورقة بإيدنا. بس الوقائع على الأرض بتقول أنه لا، لبنان والمفاوضات بمعناها الرمزي كانت كتير مسألة أساسية، إنه المفاوضات عم تقول إنه لبنان هو بيفاوض عن حاله، وإنه لبنان ما بقى يقبل يكون ورقة على أي طاولة لأي طرف آخر بمساندة أمريكا. طبعا إنه لو ما أمريكا عم تساند ما كان بيقدر الواحد يقوم بهالشي. هيدا مسألة كتير مهمة، عم تفرجي مواقف سيادية حقيقية، وهالشي رمزيا بيعطي كتير يعني بيعطي كتير إيجابيات للناس وللجمهور وللدول ولا إيران بحد ذاتها. إيران عم تحاول بكل الطرق ترجع تمسك خيوط لبنان وتقول أنا بدي أحكي باسمهم. بس يعني بما أنه لبنان الرسمي مش موجود على طاولة الباكستانيين والقطريين
0: إسلام عباد،
1: معناه أنه لا، يعني لبنان منه تحت إيدكم ومنه
0: يعني في فصل،
1: في فصل طبعا
0: لبنان عن إيران
1: والمهم بالممارسة يعني يصير في فصل أكبر.
0: نعم.
1: المهم الآن يتخذ تدابير حتى يعني حتى يصير في مصداقية لا أي شيء مطلوب من الجيش اللبناني. يعني ما بيكفي يضل يطلع الجيش اللبناني وقائد الجيش يقولنا أنا مع السلم الأهلي، كلنا مع السلم الأهلي، بس مش ضروري إذا نزلت تنفذ المطلوب منك. يعني طيب إذا واحد راح سير مسيرة أو قذف قذيفة أو صاروخ، طب هذا بده يرجع معرفته مين هو. إذا مش قادر، إذا ما عندك الإمكانية إنك ما عندك يعني الأدوات اللي بتساعدك، الأقمار الصناعية وإلى آخره، مينو طلب مساعدة، وهيدا بس يرجع مفروض تلقطه. يعني أنت إذا قبضت على اللي هن كأفراد عم يخلوا بالاتفاق اللي نحن عم نقوم فيه، قوموا بواجبكم ضده. يعني ما حدا عم يقول لك روح مسوك بارودي وأوسو، عم نقول لك انه قم بمهمتك. والمحكمة العسكرية اذا حكم ما تفلتوا بعشرة دولار، يعني من المحكمة بعشرة دولار ومئة الف يعني.
0: بده يكون في تشدد اكتر،
1: بده يكون في تشدد، وبده يكون في ممارسة للسلطة بالاماكن اللي هي قادرة تمارس فيها. يعني سمعنا انه بيروت مفرغة من السلاح، وين؟ يعني بعدنا ما عم نشوف، طبعا بنشوف جنود والى غيره على الارض، بس يعني أنا برأيي أنه بالأماكن الموجودين فيها المهجرين
0: نازحين
1: واللي هن عم يحصلوا النكبة أكتر من نكبة فلسطين، أكبر بكتير، لأنه بفلسطين راحوا على دول على مناطق يعني وهون هون يعني عم يشكلوا مشكلة لحالهم، مشكلة للبيئة اللي عم يروحوا عليها، ومشكلة على الاقتصاد، ومشكلة لبعدين، ومصيرهم يعني غير واضح. والأرجح أنه ممكن جزء كبير منهم إذا صحلوا يسافر رح يسافر. والهجرة، حتى الهجرة هي نوع من المقاومة السلبية، من المقاومة للظروف ورفض لها للي حاصل. ف يعني هول بشكله مشكلة. فبس أنا يعني بستغرب أنه تركينهم بالمدارس بالأماكن اللي هي آنية
0: أماكن إيواء.
1: طب أنتوا كدولة أو كحزب إذا بعده مسؤول، أو هن كمهجرين بعدهم مش يعني
0: واعيين،
1: مش واعيين شو عم يحصل لهم. طب أنتوا حاطينهم بأماكن يعني بدها ضل البلد معطل بلا مدارس وبلا شغل، ناطرين شو؟ مشان هيك بدهم تدابير جدية، ينتقوا أماكن تكون معقولة للجوء يضلوا فيها لفترة 5-10 سنين. ما بعرف قديش رح يقدر جزء منهم، رح يضل أكتر من نصهم، رح يضلوا يمكن أكتر من هيك، لأنه بدها كتير وقت لحتى نسترجع وضع.
0: وإذا رح يصير في إعادة أعمار وبأي شروط
1: تماما، ما هو إذا هلأ واللي هو هلأ ما في مجال لإعادة الأعمار إلا نخلص من سلاح حزب الله. فبالتالي يعني لو هلأ بلشنا بدنا سنوات، كيف إنه نحنا مش رح نبلش إلا بانتظار حزب الله شو بده يعمل بحاله وشو عم يعمل فينا. بالتالي أنا بقترح إنه هول يكونوا بأماكن وتكون دولة عم تراقبهم، مش الحزب، مش الأفراد تعين الحزب، لأنه الأفراد تعين الحزب بيشلحوا تيابهم العسكرية وبيجوا كشباب بيقعدوا بينهم بيراقبوهم وبيمارسوا السلطة عليهم، بيمنعوهم يقولوا آرائهم يعني. وهني هول بالإضافة لكل اللي ذكرته يعني أنواع المقاومات اللي عم يعملوها واللي ما بيسترجوا والأسباب اللي بتمنعهم يقولوا رأيهم، في أنه بضلهم قايلين بينوا بيمشوا بينهم شو بدي أقول بروباغندا، أنه إيران بعتت لنا، رح تبعت لنا مليارات، وهي إيران عم تطالب ب 12 مليار أو 18 لحتى تاخذهم لتعيد لتوزعهم على شعبها منشان ما يقوم ضدها. فبالتالي عندهم أوهام إنه بعدين إنه بيخافوا، بركي إيران بعتت مصاري.

0: وبالتهديدات. قديه فينا نقنع هيدي البيئة بالدولة تحديدا؟ قديه بدنا وقت؟
1: بدها الدولة تكون دولة قبل، بدها تقنعهم لهول الناس انه اذا الدولة اخذت قرار بدها تنفذه. قلنا احنا شايفين انه بالدولة العميقة، وهون دور العقوبات. يعني وقت لي امريكا بتلاقي بتحتار يعني كيف بدها تضغط على هالدولة اللبنانية لتقوم بشغلها مثل ما لازم، اكتشفوا انه القرارات تؤخذ لكن على الارض لا تنفذ.
0: نعم.
1: وانه بعده في حزب الله ماسك مفاصل اساسية بالدولة، وعادة يعني الناس بدها وقت لتستوعب انه الوضع على الارض تغير. عادة الواقع بتغير كتير بكير قبل ما افكارنا او ايديولوجيتنا تتغير. بالتالي بعدهم بالدولة كلهم عم يتصرفوا انه شو فينا نعمل ماسكيننا. وقت الحادثة مثلا سيئة الجنزير شو بتقلنا؟ انه كان في اكيد كان في شخص يعني عنده موتور كهرباء عم يستغل، كل اللي عنده موتورات كهرباء عم يستغله، ووقت اللي راح بهديك الطريقة منطقة إلى وضع طائفي وضع مذهبي معين ونزل فيهم خبيط اللي بيقولوا عنه شريم، واللي الشيخ الفوعاني طلع قال مين هو وعرفنا وانه هيدا حط كل اوصافه وذكر كل الضباط اللي موجودين بقلب الانظمة بقلب الاجهزة الامنية اللبنانية اللي هن تابعين لحزب الله. شو اتخذ تدابير؟ ولا شيء. وقت اللي عملوا عقوبات على شخصين بالهذا طلعت الأجهزة الأمنية، طلع قائد الجيش يقول كلهم هن ملتزمين بأوامر الجيش وما بيتصرفوا برا الجيش. طيب معناتها يعني واحدة من التنتين، أو إنه الجيش هو مع الحزب كله، أو إنه لا يعني في ناس متواطئين ومفروض ناخد منهم تدابير. ما في، بالتالي يعني ما فيها ثقة. طيب ما هو مثل ما انه الخارج مش عم يوثق بالداخل، بالداخل اللبناني كمان البيئة اللي هي شايفة حالها مين بيقدر يحميها؟ يعني مين بيقدر يحميها اذا هي قالت رأيها بصوت عالي؟ وقديش عم تحصل على مساعدات يعني؟ وهون ونحن بنعرف انه يعني ما في شيء رح يتغير مرة واحدة. اللي بني خلال 40 سنة مش رح يطلع بأربع سنين حتى، يعني بده أكتر بكتير. بس الناس كلها عم تشوف إنه ما في تدابير حقيقية تطمئنها، يعني لا البيئة مطمئنة ولا الآخرين مطمئنين. بعدين بيسألوني إنه بعدين إذا صار حل شو بدنا نعمل فيهم كشعب؟ بقولن أنا ما هني مواطنين لبنانيين، شو بدنا نعمل فيهم؟ ما بدنا نعمل فيهم شيء تاني، بدنا نعملهم مثلهم مثل، فبدهم يكونوا مواطنين يعني بيحصل على حقه كمواطن لبناني ضمن القوانين اللبنانية وضمن الدستور اللبناني اللي عاطي الشيعة وخاصة إذا بطبق الطائف وفي عندي مجلس الشيوخ، عاطي الشيعة حقوقهم مثلهم مثل الآخرين. يعني شو بدي أعمل فيهم؟ بس تنفك الدولة حقيقة عن حزب الله، بعتقد هني بصير عندهم حظ يعني أكبر.
0: بس نتخلص من الدولة العميقة
1: يعني هالشي بيساهم بأنه
0: تبسط الدولة سيادة
1: يتجرأوا، وبس يشوفوا أنه في تطبيق على الأرض وفي مجارات بين المباحثات مفاوضات بواشنطن وبين التدابير على الأرض، هيدا بيطمن كل لبناني لأنه اللبنانيين كلهم حالتهم يعني بالويل. نحنا كلنا معرضين لأنه عايشين يعني منا عايشة لعايشين
0: خايفين من بكرة، عايشين كل يوم بيوم.
1: تصوري أنت يعني نحنا بغرفة انتظار.
0: نعم.
1: بغرفة انتظار يعني ما فيك تقولي بكرة شو بدي أعمل، ما فيك تقولي هلأ بعد الظهر إذا أكيد أنا إذا عطيت موعد رح أقدر روح على هالموعد. ما بتقدر تعرفي إذا رح تلاقي أكل بعدين، إذا رح تلاقي طبابة، ما في يعني وستريس يعني ما بتقدر تعرفي عمتين بتجي فوقك شيء شيء شيء صاروخ. فهيدا كله يعني والناس هيك مثل المغايطة المشدودة، المغايطة إذا ضليتك شدتيها صرنا كذا سنة هيك ما بتنقطع.
0: طبعا
1: ما بعرف امتين راح ينفجر الوضع وضع البشرية كلها.
0: دكتورة منى، حصر السلاح ومثل ما شايفين هو أولى أولويات العهد حاليا والمجتمع الدولي، هل رح يكون مستحيل تحقيقه؟ منه قرار سهل ولكن مستحيل؟
1: ما بظن أنه لازم يكون مستحيل. بالبداية يعني المفروض يتطبق 17-01 عن الحدود، يعني منع إدخال أي ذخائر جديدة لحزب الله. يعني حتى لو ما صار شيء، هذا سلاح إذا ما تجدد وإذا يعني ضبطت المصانع المسيرات،
0: نعم بتصنع.
1: طيب مثلا أنه بلبقى في هاي المصانع، طب الدولة اللبنانية ليش تركتها؟ أنه هلأ رايحة إسرائيل تهدمهم، يعني أنه نحن تركين إسرائيل تقوم بمهامنا؟ ما لو بلشت الدولة اللبنانية تقوم بأي مهام بسيطة، أنه مسموح لحزب الله يكون عنده مصانع صواريخ؟ طب أنه يعني فإذا طالما يعني الوضع هيك تركين إسرائيل تقوم بهالمهام، طب بس ما إسرائيل بنفس الوقت عم تعمل الوضع خطير والتدمير لا عودة عنه.
0: نعم.
1: يعني كل يوم بيمرق ونترك إسرائيل عم تكفي اللي هي عم تعمله، عم تسبب بمشكلة لبنان لسنوات قادمة وإيريفرسيبل. يعني أي شيء بتقوم فيه دولة
0: غير قابلة للعمل،
1: إيه يعني كل الوقت قايلين لنا السلم الأهلي السلم الأهلي، وعم يهدد حزب الله بالحرب الداخلية الحرب. نعم. الأهلية. طب هو الوحيد اللي عنده سلاح، فإذا عم يهدد بالحرب الأهلية، يعني هو المسؤول أنا للحرب الأهلية. بالتالي يعني حتى هذا الكلام مفروض يعني يتحاسب عليه شي مسؤول. ما منسترجي نقول لهم شي، بيطلعوا ببهدلوا برئاسة الجمهورية، ببهدلوا برئاسة الحكومة، بيهددوهم بالاغتيال. طب شو عم تقول للناس يعني أنت؟ وشو عم تقول أنه عم تعطي وقت اللي بتطلع إسرائيل تقول انه في ناس مهددين بالاغتيال، تطلع انت يا محمود قباطي بتقول انا بنزعلكم ارواحكم. يعني هلا اي شيء بتعمله اسرائيل شو رح ينقال؟
0: عم يتحسب الله مع اسرائيل.
1: ايه؟
0: بمواقفها.
1: ايه؟ عم يساعدوا لنتنياهو، عم يعطيه كل التسهيلات المعنويه والايديولوجيه. واذا في ضغط على نتنياهو، مش ضغط خايفانين من مسيراته، ضغط انه خلصنا منهم، فوت فرد مره وقلعهم من كل لبنان وضرب كل لبنان. هيك بده يعني الجيش
0: أصلاً
1: الاسرائيلي.
0: كمان حزب الله ما نفذ القرارات الدوليه، ولا ال 1559 ولا ال 1701 ولا كمان من بعد الحرب سنه ال 91 كان المفروض يسلم سلاح
1: وبيطلع بده يعني ينزع ارواح المسؤولين اللبنانيين وهو عنده وزراء. طيب اسحاب الوزارة تعينك، يعني بدليل انه هيدا الكلام ما كتير لازم نقبضه جد.
0: ولا بيئتهم عم تقبضه جد برأيك؟
1: هلأ في منهم يمكن، في منهم يعني اللي عاش في عندهم تقريبا فئة عقائدية ملتصقة فيهم، هول بيستقوا بهالحكي. بس الناس القاعدين يلي ساكتين اللي بيقولوا تعبنا، يعني هو الناس ما بقى في على لسانهم الا يعني وقت بيقولوا تعبنا، هيدا نقد ضمني.
0: نعم.
1: لحزب الله
0: عم بيخسروا اولادهم. إيه؟ عم بيخسروا ارزاقهم.
1: فبالنهايه يعني في فئه بتستقوي، بس الباقيين لا اكيد بيضحكوا.
0: طيب بالتالي من هون هل فينا نلبنن حزب تابع لولايه الفقيه؟
1: شوفي انا بعدني هلا كاتبه بالليفون تايم مقال، مش يعني بده يقريب تمعن الواحد لحتى قايله انه هل فعلا نحن الخطر الحقيقي من حزب الله هو عقيدته. انا شخص يعني بتبع الدستور اللبناني، حريه المعتقد بالدستور اللبناني وحريه الضمير هيدا لا يمس. طيب إذا في عبدة شيطان بلبنان وهول قاعدين ما عم يعملوا شيء إلا هني بين بعضهم بروحوا بيرقصوا حول النار أو بيعملوا شيء، وما هددوا جيرتهم ولا عملوا شيء لألون، إلي شيء عليهم أنا هون الناس؟ ما هددوا الدولة ولا هددوا جيرانهم ولا هددوا عدن، عم يعملوا طقوس شيطانية اللي بدك إياها. فمشان هيك إذا حزب الله عنده عقيدة ولاية فقيه، يكون عنده عقيدة ولاية فقيه أو وشيعة معظمهم ضده، بس هو يكون مع 100% على ذوقه، بس ما يكون عنده تدابير وممارسات تترتب على لبنان وعلى اللبنانيين انطلاقا من هالعقيدة. بالتالي كحزب الله تابع وعميل لإيران أنا مش معه أكيد، يعني بس كشخص كشخص بكرة نعم. بيعمل حزب الله إذا راحت إيران يعني ما بقى إلها ضغط على لبنان، تحررنا من وطئة وقبضتها على لبنان، وضل في فئة بتقول أنا مع ولاية الفقيه وبدها تعمل حزب، هيك رأيه، وهو بده يمارس ضمن وتحت سلطة الدستور اللبناني، ما قالي على شيء السفل
0: يعني عم اللي مقتنع معه بين إيه؟ الحزب السياسي والحزب يلي عم بيستعمل سلاحه
1: عم بفصل، مش ضروري يعملوا حزب بالضرورة يعني نعم. ما بعرف إذا رح يعملوا إذا رح ينجحوا، بس إنه إذا كان في فئة من الناس تعتنق عقيدة ولاية الفقيه هي منها لحالة، هالشي بتطبقه على حياتها الشخصية، بتطبقه على إيمانها، بيجي المهدي بتنتظر المهدي إلى آخره، بس ما بتخلي البلد كله ينتظر المهدي يعني وإنه إيه سلاحنا باقي ليجي المهدي، ما فيك لا تفرض هالشي على ثلاث أرباع اللبنانيين، عند الدروز، على معظم الدروز، على معظم السنة، على كل على معظم ثلاث أرباع أكثر 80% مسيحيين، ما فيك أنت كفئة ما بعرف قديش بتمثل صرت يعني حتى بين الشيعة ما بتمثل، هني وقت الانتخابات كانوا بمثلوا 30% من الشيعة وهلأ صار أقل صحيح. يعني قدي بتمثلوا أنتم من اللبنانية 5% 10% ما قالكم حق تمشونا على ذوقكم أبدا. بالتالي شو ما كان معتقدوا للشخص يعني مثل حتى السلفيين، السلفيين لاحقينهم أنه السنة عندهم سلفيين، طيب أنه لا مرة حملتون السلاح بقضية الأسير وهيدي إلها يعني حيثية خاصة ومفروض المحكمة ترجع تعمل محاكمة حقيقية وصحيحة وتحترم القوانين، ومنعرف قديش كان حزب الله له تأثير ولهت للآن، فما فينا نقول انه هيدا حكم عليه بمحكمة بوقت الهيمنة الثقيلة وحاسبه وقول هولي السنة بيحملوا سلاح، مش صحيح، هولي الإسلام السياسي إذا ما حمل السلاح يستفل يبقى موجود، ما بس أنا ما في يفوت على رأس الناس ويكون اعتقادهم شخصي فردي ما لي حق اتدخل فيهم، بس هن ما قالهم أي حق يفرضوا علي أي شيء.
0: دكتورة منى، عن حرية المعتقد وحرية التعبير بنستذكر الشهيد لقمان سليم، كلنا منعرف كيف قتل ومين كان وراء اغتياله ومنعرف تجهيل التحقيقات، إلى متى هالظاهرة رح تستمر لطال كل صوت حر بلبنان؟
1: ظاهرة الاغتيالات؟
0: نعم
1: بعتقد بستصعب الآن وبتمنى يخففوا حديثهم البلا طعمة، لأنه هيدا عم يعطي حجة لإسرائيل إذا بدها تقوم بفتنة حقيقية
0: نعم.
1: تقوم باغتياله وتقول هيدا حزب الله اللي اغتاله، فأنا بطلب إذا بعد في ناس عندهم عقل بحزب الله أنه ضغطوا الناس اللي هن مأجورين أكتر منكم بيتبعوا إيران وفرجونا صوت، فرجونا صوت واحد يطلع يحكي شي منطقي لحتى تعطوا نفس للآخرين ليصيروا يتقبلوكم أكتر، ليصيروا يعني يتأملوا أنه في مجال شي نهار يتحسنوا، بس أنه يعني قلتي عن حرية المعتقد
0: نعم
1: شو كان
0: يعني إسكات أصوات الأحرار وحتى يعني حتى
1: لا لا لقمان لقمان, نعم لقمان. عن لقمان لقمان والله أنا بعد هلأ بس أمرق بالحمرة في محلات كنا نقعد فيها دغري بيجي على راسي، يعني لقمان شخص خسارة كبيرة، كان شخص عنده قدرات يعني على عدة أصعدة وكان عنده تفكير استراتيجي وكان عنده قدرة أنه يمارس على الأرض، وهن يخافوا منه واغتالوه لأنه عنده قدرة بممارسة على الأرض. أنا بطلع بحكي وبما أنه ما قالي أي علاقة بالأرض بيتركوني أحكي اللي بدي إياه واللي مثلي بيتركون، بس لقمان شكل لهم خطر لأنه لقمان كان عنده وثائق، كان عنده داتا معينة، مش هناك حرصوا أنه يعملوا قصة على التليفون وعلى لأنه بدهم يحصلوا على على الشيء الوثائق اللي عنده إياها اللي بدينهم. بالتالي لقمان يعني خسارة كتير كبيرة، وبتمنى أنه يكون آخر اغتيال، طبعا الخطر قائم. أنا ما عم أقول إنه لا، يعني بكل لحظة كل المخاطر قائمة، مخاطر حرب أهلية قائمة، مخاطر عنف أهلي بين اللبنانيين قائم، اغتيالات قائمة، بس أنا ما برجحها بهالمرحلة. يعني هيك شعوري، هيك بستنتج وقت بشوف الواقع، وقت بشوف الناس، وقت بشوف إنه لبنان يعني شبع من الحروب الأهلية، شبع من العنف. ما في لبناني هلا مستعد يرجع يعيش عنف مثل ما كنا نعيش. هو بيكفي العنف اللي عم يحصل، بيكفي التدمير اللي عم تعمله إسرائيل، لحتى كل لبناني يقول خلص خلص، يمكن لخمسين سنة لقدام ما بقى في حدا يقدر يخلي اللبنانية يحملوا سلاح، بس نخلص من هالقصة.
0: على أمل، إذا بدنا نختم بآخر سؤال، إلى ماذا يحتاج لبنان عدا الاستقرار والسلام؟ هل برأيك لإعادة تأسيس سياسية؟
1: بالنسبة لي أنا، نحن كنا بلد خاضعين للاحتلالات طويلا. بالبداية كان عنا شيء ما نسميه احتلال، لأنه كان برضانا وبمشاركتنا الفعالة وضمن حفظ هيك، ضمن حفظ الاتيكات إذا بدك، إنه ما كان حافظ الأسد يجي إلنا مثل هيدا الإيراني قاليباف أو قاليباف أو التاني عرقجي، إنه بيطلع بيقول أنتوا لازم تعملوا هيك، يعني بيجوا بطريقة فجة ووقحة وقليلة التهذيب وبطريقة مش مقبولة إطلاقا، وبيكون عنده الناس على الأرض وبيموتوا بيقولوا هولي دبلوماسيين وكل الوقائع بتكذب هالشي. فكانوا فينا الهيمنة أو الاحتلال السوري. بالألفين وخمسة كان عندنا لحظة كتير ملائمة إنه نتحرر وإنه نبدأ بلد بدون هيمنة، بس للأسف الطبقة السياسية اللي عم نحكي عنها دغري شو عملت؟ يعني كان وقتها حزب الله بنقطة بموقف ضعف شديد وكانوا ساكتين وقاعدين على جنب، دغري عملوا لنا التحالف الرباعي، ودغري نبيه بري شو بيسموهن جي اند بي، نبيه بري وجنبلاط والباقيين عملوا تحالف وقال شو نزلوا على الانتخابات سوا، جابون حركة أمل وحزب الله وكل المعارضة الشيعية اللي الله يرحمه حبيب صادق، وبيقول لي الله يرحمه السفير خليل الخليل اللي توفى مش من زمان، انه كانوا يروحوا ليحضروا بالبريستول ما يعطوهم كرسي، هو سفير سابق قال لي كنا نوقف على جنب، فدغري هن استوعبوهم وعملوا تحالف معهم، وبعدين مع هذا كله ما اكتفى حزب الله بهالشيء، عمل 2008 ووضع ايده بمشاركة لبنانية. مين انتخبوا لعون؟ كيف اجى عون؟ شو عمل عون؟
0: دكتورة منى للأسف خلص الوقت، يمكن أوكي. هيك موضوع بعد بده حلقة تانية. إن شاء الله بنرجع نستضيفك بكل سرور بإذاعتنا. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا، وإلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيك

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس، هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زبده لور باك 200 جرام $2.40، نسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب $4.60.

الثانية إلا ربعا في لبنان الحر، جولة الظهيرة. مفاوضات البنتاغون بعد ظهر وقائمة البلدات الجنوبية المتهاوية تكبر. بعد سقوط دبين النبطي مطوق بالنار وتقدم إلى يحمر. حزب الله مطلبنا واضح، العودة إلى الدستور واتفاق الطائف وتأمين الشراكة. طهران لا تنوي نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد وبول عباس. النار المستعرة جنوبا تطحن كل حجر وتأكل اليابس، لأن إسرائيل وحزب الله بالتكافل والتضامن قضيا على كل أخضر في السباق لمفاوضات واشنطن التقنية العسكرية التي تنطلق في الثالثة من بعد ظهر. فالبلدات الجنوبية تتساقط الواحدة تلو الأخرى بيد الجيش الإسرائيلي وصغارات عنيفة، ما يؤشر إلى أن تل أبيب تسعى لفرض واقع ميداني جديد قبل أي تسوية مرتقبة. في المقابل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا متمسك بالتصعيد ويجر لبنان أكثر فأكثر إلى الخراب والدمار، ولا يفوت فرصة إلا ويتهم السلطة بأفعال هي من صنيعة يديه. نبدأ من اجتماع البنتاغون.
1: إذن تنطلق في ثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت جلسة تفاوض تقنية عسكرية بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، ومن المتوقع أن يتناول البحث موضوع تثبيت الهدنة بناء على طلب الوفد العسكري اللبناني برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزالله. وأفادت معلومات بأن عميحاي ليفين رئيس الشعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي سيتولى قيادة الوفد الإسرائيلي في المفاوضات.
0: جنوبا توسعت رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية اليوم، فبعد سقوط دبين والتوغلات في اتجاه يحمر وحركة نزوح للأهالي من قرى السرفند عدلون البيسرية بعد الإنذار الإسرائيلي، تعرضت النبطية الفوقة شوكين كفر رمان حبوش لسلسلة غارات عنيفة، كما طالت الغارات كفر جوز ياطر جباع عين قانا كفر رمان طول طلعت الرحاب جوية مفرق العباسية حروف أنصارية الخرايب شبريحة والسرفند وعدلون وعين قانا وطير دبة، حيث أدت الغارات إلى سقوط قتيلين، كما أغارت مسيرة على المجادل أدت إلى وقوع إصابات في البلدة. المقاتلات الإسرائيلية أغارت أيضا وعلى دفعتين على جل البحر في صور.
1: وفي عبا قتل الشرطي في البلدية في غارة من مسيرة، وترافقت الغارات مع قصف مدفعي مركز على بلاط أرنون كفر تبنيت علي الطاهر الحنية والقليلي، ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تصدت لهما القبة الحديدية.
0: في الأثناء أدت الصواريخ التي أطلقت في اتجاه القوات الإسرائيلية في خلال تقدمها في اتجاه دبين إلى تضرر كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في مرج عيون ومدرسة راهبات القلبين الأقدسين، وسقط صاروخ آخر أمام مركز الصليب الأحمر اللبناني في مرج عيون أيضا من دون تسجيل إصابات.
1: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية نشرت فيديو على إكس معلنة أن سلاح الجو يواصل مهاجمة بنى حزب الله الإرهابية في الجنوب وضرب قدراته العسكرية بقوة من دون أن تحدد الأهداف.
0: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن استهداف آليات إسرائيلية كانت تتقدم قرب الملعب في بلدة حداثة ودبابة ميركافا في بلدة يحمر الشقيف.
1: وفي بيروت سجل تحليق للطيران المسير في أجواء الضاحية الجنوبية.
0: بعد سقوطها الأهمية الاستراتيجية لدبين في هذا التقرير لجورج الهاني.
2: توسع إسرائيل عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني، حيث سقطت بلدة دبين التي تتميز بموقع جغرافي حساس للغاية في شمال مدينة الخيام وإلى الشمال من مدينة مرج عيون والشرق من نهر الليطاني. تشرف البلدة على مناطق واسعة وتكشف خطوط دفاع حيوية، ويكسر السيطرة عليها خط الدفاع الذي يربط القطاع الشرقي للجنوب بالعمق اللبناني، ويمنح سقوطها الجيش الإسرائيلي منصة متقدمة لمراقبة واستهداف مناطق أقليم التفاح والعمق الجبلي، كما يسهل التوغل فيها قطع طرق الإمداد وعزل مناطق مثل الخيام وحصبية ومرج عيون. تبعد دبين عن مركز محافظة النبطية نحو 31 كيلومتر، وعن مركز قضاء مرج عيون نحو كيلومتر واحد، وعن بيروت نحو 100 كيلومتر، وترتفع قرابة 650 مترا عن سطح البحر.
1: بين بر وقاسم تباين داخل الثنائي حول المرحلة المقبلة. سيمونا حتشيتي.
3: في وقت تتقدم فيه الاتصالات المرتبطة بالمسار الأمني والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يرفع رئيس مجلس النواب نبيه بري سقف اعتراضه على المفاوضات المباشرة، مؤكدا تمسكه بخيار التفاوض غير المباشر. وفي موازاة انعقاد الاجتماع الأول لفريق المسار الأمني المنبثق على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لماذا يرفض بري المفاوضات المباشرة والذي اعتبر أن لبنان لا يملك اليوم أوراق قوة؟ سؤال يجيب عليه الكاتب السياسي بشارة شربل عبر لبنان الحر.
4: الرئيس بري لم يقل ما هي أوراق القوة، هو يعارض لأنه يلتصق بموقف حزب الله، يريد أن يكون لبنان على مائدة البازار الإيراني الأمريكي وورقة في يد طهران. طبعا الحجة التي تقول أن التفاوض لن ينتج شيئا هي حجة واهية، معارضة الرئيس بري يمتزج فيها الخوف من عدم الرغبة يمكن بالافتراق عن حزب الله، وربما عدم الجرأة في التمايز عن حزب الله.
3: في هذا السياق يعلق على أفق خلاف الرئيس بري والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خصوصا وأن الأخير ألمح إلى إسقاط الحكومة.
4: الرئيس بري يكسر ويجبر، يعني تصريحه عن معارضته المفاوضات باعتباره أن المفاوضات لا تنتج شيئا بقابله تصريحه أو تسريبه أنه هو ضد كلام نعيم قاسم عن إسقاط الحكومة. أولا كلام نعيم قاسم عن إسقاط الحكومة حزب الله سحبه لأنه هو كلام لا محل له من الإعراب، لأنه لا يستند إلى أي حقائق وموضوعية. كون حزب الله لا يستطيع أن يسقط الحكومة، أولا دستوريا لا يستطيع أن يسقطها ووزاريا لا يستطيع أن يسقطها، وثالثا لأنه في الشارع حزب الله لم يعد كما كان سابقا في 7 أيار.
3: وسط رفض المفاوضات المباشرة والتحذير من الذهاب بلا أوراق قوة، يضع الرئيس بري علامات استفهام حول المسار التفاوضي الحالي وسط ترقب لما قد يحمله الاجتماع الأمني من نتائج وانعكاسات على الداخل اللبناني.
0: في المواقف دانت الخارجية الإيرانية العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، مؤكدة تضامن طهران معه في مسار دفاعه عن سيادته أمام أطماع الاحتلال الإسرائيلي كما قالت.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا السلطة إلى عدم الرهان على الولايات المتحدة التي تريد دفعها عبر المفاوضات المباشرة إلى إيجاد فتنة داخلية تشكل طوق نجاة للعدو الإسرائيلي، وإلى التراجع عن قرار نزع سلاح المقاومة تحت شعار حصرية السلاح، وأكد أنه طالما هناك احتلال ستكون هناك مقاومة، ولبنان لن يشذ عن هذه القاعدة المنطقية، فليقلع أصحاب نظرية نزع السلاح عن رهانهم.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله اعتبر أن الاتفاق مع إيران سيشمل لبنان وإسرائيل تستبقه بتوسيع عدوانها فيما السلطة غائبة، وقال مطلبنا الواضح هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف وتأمين شراكة وطنية حقيقية في إدارة شؤون الدولة، ومن يغامر بمصير البلد وتوازناته هو من سيتحمل مسؤولية النتائج، لأننا في موقع الدفاع عن حقوقنا وهناك من يصر على الاعتداء عليها ويريد تسخير بعض أجهزة السلطة لتنفيذ سياسته الفئوية، ونحن سنمارس حقنا المشروع المكفول بالقانون بالتصدي لأي اعتداء على حقوق شعبنا، على حد تعبيره.
1: في المقابل لفت النائب وليد البعريني إلى أنه أمام هول ما يحصل من تساقط البلدات الجنوبية ووصول الإسرائيلي إلى مشارف النبطية والسور، ألا يستحق هذا وقف الضمير من حزب الله وتسليم أمره للدولة لوقف المجزرة؟ أضاف إن رهانكم على إيران سقط فالجنوب يباد ولم تطلق طلقة واحدة، مشددا على أن الرهان الوحيد اليوم على الدولة، فسلموها أمركم قبل فوات الأوان.
0: النائب وضح الصادق قال لن أخاطب الحزب فليس فيه نوى، ولا الرئيس بري فليست لديه القدرة، بل أخاطب أبناء طائفة ذاقت الأمرين منذ سنوات طوال بين براثن احتلال إسرائيلي مجرم وقبضة حزب إيراني زج بهم فيما لا ناقة لهم فيه ولا جمل، من سوريا إلى اليمن لا سبيل لكم سوى الدولة ولا خلاص من مآسيكم إلا بأيديكم أنتم، أنقذوا ما يمكن إنقاذه قبل أن يداهمنا الوقت.
1: الرئيس فؤاد السنيور لفت إلى أن لدى الحكومة والدولة ورقة يمكن أن تستعملها، وهي وقف المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل حتى تلتزم الأخيرة بوقف النار بشكل جدي. وقال صحيح هذا أمر جائز وللحكومة أن تستعمل هذه الورقة بالانسحاب من المفاوضات تأمينا للحصول على وقف جدي للنار.
0: من السعودية، أعرب وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب عن تقدير لبنان والحجاج اللبنانيين لما تبذله المملكة من جهود كبيرة وتسهيلات بما يؤمن أفضل الظروف لأداء مناسك الحج.
1: كتب النائب الأوروبي الفرنسي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فرانسوا إكزافييه بيلامي في منشور عبر منصة إكس بعد لقائه البطريرك مربشارة بطرس الراعي: الحرب التي تضرب اليوم تؤكد مرة جديدة ضرورة الإصغاء إلى دعوة البطريرك الراعي الدائمة لحياد لبنان.
0: أخبار إيران مع وفاء شديق.
5: أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران لا تنوي نقل الأورانيوم المخصب لدولة ثالثة. واعتبر المتحدث باسمها إبراهيم رضائي أن إدارة إيران لمضيق هرمز ترسخت في العالم وأن الدول تستأذن وتدفع التكاليف لكي تعبر سفنها بإشراف القوة البحرية للحرس الثوري. وقال رضائي أن الشخص الوحيد الذي لم يصدق أو لا يريد أن يصدق ترسيخ إدارتنا للمضيق هو ترامب. أضاف على وزير الخزانة الأمريكي التفكير في الانحناء أمام قوة الإيرانيين في الخليج بدلا من التهويل والجعجعة الزائدة كما قال. في المقابل أشار وزير الخزانة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. ومع استمرار الوساطة بشأن إيران، وصل وزير الخارجية الباكستاني إلى واشنطن إلى غزة، حيث أكد الجيش الإسرائيلي مقتل عماد أسليم نائب قائد لواء القطاع في حماس. رأى وزير الخارجية الأوكراني أن توغل الطائرات المسيرة الروسية في رومانيا أثبتت أن العدوان الروسي يشكل تهديدا حقيقيا لمنطقة البحر الأسود وأوروبا بأكملها. الأمين العام للناتو أشار إلى أن سلوك روسيا المتهور يشكل خطرا علينا جميعا، وسنواصل تعزيز الجهوزية للردع والدفاع ضد أي تهديد بما في ذلك المسيرات، ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا. أخيرا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بإيبولا في الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 906 إصابات، فيما تتحقق من 223 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.
1: أخبار المونديال في فقرة ضوء على المونديال مع جورج.
2: ضوء على المونديال.

0: أعلن مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل النهائي المشاركة بكأس العالم 2026 اللي راح تنطلق ب 11 حزيران. وراح يقود النجم ليونيل ميسي منتخب التانغو للمرة السادسة بمسيرته، علما أنه أحرز لقب النسخة الأخيرة بالعام 2022 بقطر. وراح تلعب الأرجنتين بالمجموعة العشرة إلى جانب منتخبات الجزائر والنمسا والأردن. قبل 14 يوم من صافرة الانطلاق، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم دفعة جديدة من تذاكر المباريات 104 للمونديال، لافتا إلى أن التذاكر متاحة وفق مبدأ الأسبقية بالحجز طالما أن الكمية متوافرة. وبحسب رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو، فقد تم بيع حتى اليوم أكثر من 5 ملايين تذكرة من أصل نحو 7 ملايين مطروحة. سلطت وكالة الصحافة الفرنسية الضوء على 5 نجوم توقعت أنهم رح يسرقوا الأضواء والأنظار بنهائيات كأس العالم، وهن الفرنسي كيليان مبابي، النرويجي إيرلينغ هالاند، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي هاري كين، والإسباني لامين يامال. ولكن خارج حساب التوقعات فرانس بريس، بيبقى الاعتماد على العديد من اللاعبين البارزين الآخرين اللي من المتوقع أنه يحملوا منتخباتهم لمراكز متقدمة بالمونديال وربما أيضا المنافسة على اللقب.
1: إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
3: يسيطر طقس ربيعي معتدل على لبنان مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى الحوض الشرقي للمتوسط والتي تتراجع تدريجا اعتبارا من يوم الأحد. وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع في الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات، وهناك تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية اليوم خصوصا على الشواطئ الشمالية.
1: في الختام قراءة ثانية للعناوين. مفاوضات البنتاغون بعد ظهر وقائمة البلدات الجنوبية المتهاوية تكبر. بعد سقوط دبين النبطي مطوق بالنار وتقدم إلى يحمر. حزب الله مطلبنا واضح، العودة إلى الدستور واتفاق الطائف وتأمين الشراكة. طهران لا تنوي نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج. النشرة انتهت، أخرجها فريدي سيبا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: قف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بين بري وقاسم، حين يخرج خلاف الرئيس نبيه بري مع الشيخ نعيم قاسم إلى العلن عبر الإعلام ولا سيما المواقع الإخبارية، فهذا لا يعود توزيع أدوار بل عجز عن إخفاء الخلاف. والخطير في هذا التطور أن هذا يعني خلافا بين بري وإيران، لأن الشيخ نعيم قاسم يحكي كلاما إيرانيا ويعكس وجهة نظر إيران. هذا الخلاف خرج إلى العلن مع إعلان الشيخ نعيم قاسم المطالبة بإسقاط الحكومة في الشارع، فرد عليه بري بالقول لست معه ولا أوافق عليه، ومن غير الضروري أن يقال هذا الكلام. لكن ما هي خطة الرئيس بري بعدما قال كلمته في وجه حزب الله؟ كلمته منقوصة إذا لم يكن هناك ما يليها، بمعنى أن عليه أن يعلن موقفا واضحا ورسميا من حرب الإسناد التي يخوضها حزب الله دفاعا عن إيران. هناك قول مأثور يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس، فلئلا يكون الرئيس بري كما هو وارد في القول المأثور عليه أن يجهر بالحقيقة كما هي، إذ لا يصح أن يسكت على حزب الله وهو يطالب بإسناد إيران وبإسقاط الحكومة اللبنانية في آن. إذا كان أحد طرفي الثنائي وهو حركة أمل يرفض خيار الطرف الثاني وهو حزب الله، فماذا يتبقى للآخرين؟ يلام من يعتبر أن حزب الله بات معزولا وأنه لا يحاول فك عزلته إلا باستخدام فائض قوته في الداخل وليس في الجنوب طبعا. ولكن بعد خروج خلاف أمل حزب الله إلى العلن، فكيف سيتصرف الشيخ نعيم؟ وما هو أمر العمليات الجديد الذي سيعطيه إياه الحرس الثوري الإيراني؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: العربية يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي انك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد انه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الاحكام. خبره عن حالك شوي، ايمتى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له.

للسر. شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسة بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703، عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية

0: بلا رحمة.
1: ماذا تحمل مفاوضات واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة السبت

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة عرق فقرة 700 ملي $6.90 بيرة كيو 330 ملي $5.50

0: صباحية طيبة موجز وأخبار أسالسة إلا ربعا من لبنان الحر. أغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان، استهدفت سيارة مركونة على جانب الطريق ولم تسجل إصابات، كما سجلت غارات على بلدة يحمر الشئيف أرنون وعلى بلدة عيت الجبل والبزولية. رئيس الأركان الإسرائيلي قال إن الخط الأصفر في لبنان لا يقيدنا للعمل ضد حزب الله، وسنعمل في أي مكان نرى فيه تهديدا. أضاف: قتلنا 7500 عنصر من حزب الله، بينهم 2500 منذ أذار، لافتا إلى أن كل ضربة لحزب الله هي ضربة لإيران واستثماراتها. رأى الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان هي طريق الاستقرار الدائم وخفض التصعيد، داعيا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسودة اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران إلى عدد من الحلفاء من بينهم إسرائيل. أخيرا، طلبت إيطاليا من الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود تحسبا لتفشي إيبولا. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: صف للصف، شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703، عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية وبالكنيسة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار من وين ما عم بترافقونا، من بيتكم، من أشغالكم وبسياراتكم أكيد. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم بتضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خلاله منتواصل وبنتناقش أراءكم.

0: معكم سيمونا حتشيتي ومرافقنا اليوم الزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. وما تنسوا دايما فيكم تكونوا عم تتابعونا على كل منصاتنا على السوشيال ميديا أكيد على يوتيوب على فيسبوك على اكس على تيك توك وانستغرام. وكمان ما تنسوا أنه فيكم تكونوا عم تتابعوا كل أخبارنا على الواتساب شانل. بأرالال تيم اليوم راح تكون معنا الزميلة وفاء شديق بنجوم الظهر وأكيد بتستضيف الممثل جهاد الأندري مباشرة من دبي. وبنرجع نلتقي من الخمسة للست ونص وخمسة. رسميا بلشت حلقتنا من أرالال تيم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونا حتشيتي

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه البابا لون الرابع عشر وهو عم يستكشف سيارة فيراري الجديدة الكهربائية، الأمر يلي أثار دهشة الملايين حول العالم. وإذا ما عندكم فكرة قدي حقها، يعني حقها تقريبا شي نص مليون دولار، وبتتميز بقدرتها على التسارع من 0 لـ100 كيلومتر بالساعة بسنتين ونص بس. شو رأيك يا مارون؟ انتو بتعرفوا أكثر كشباب بالسيارات انها هالقد كتير سريعة. هلأ يلي نشروا الفيديو يا مارون وضحوا أنه السيارة قدمت خصيصا لرئيس دولة الفاتيكان بوقت لفت الفيديو الأنظار بشكل واسع بسبب الجمع بين رمز ديني عالمي وفخامة التكنولوجيا الحديثة، الأمر يلي حوله لموضوع حديث متابعي وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار العالمية.

المشهد يلي جمع البابا لون الرابع عشر بسيارة الفراري الكهربائية ما كان مجرد لقطة عابرة على مواقع التواصل، بل صورة تحمل كتير من الرموز والأسئلة. فالعالم اليوم عم بيعيش أزمات اقتصادية خانقة وحروب وفقر وتفاوت اجتماعي كتير كبير. كرمال هيك بين يعني في كتير أحسوا أنه في شيء غريب أنه ترتبط شخصية دينية عالمية يفترض أنها بتمثل التواضع والقيم الروحية بسيارة تقدر قيمتها بنص مليون دولار. بالمقابل في البعض يلي شاف انه ما لازم نقرأ الموضوع بطريقة هالقد سطحية، فالفاتيكان صار له كثير سنين عم يحاول الانخراط بخطاب البيئة والطاقة النظيفة، ويمكن كرمل هيك كان بده من خلال هالخطوة انه يكون عم بيوجه رسالة تتعلق بدعم التكنولوجيا الكهربائية والاستدامة البيئية. ولكن وعلى الرغم من ذلك بيبقى السؤال الأهم، هل رح توصل الرسالة عن جد للناس بهالشكل، أم أنه الصورة تختصر بأذهان الملايين كمشهد آخر من مظاهر الترف لبعيد عن واقع البشر؟ والواضح أنه الفاتيكان دخل رسمياً عصر السيارات الخارقة. المشهد كان كفيل بإرباك الإنترنت كله. رجل يفترض أنه هو رمز روحي عالمي بيقف أمام واحدة من أفخم السيارات بالعالم بوقت ملايين البشر بالكاد قادرين يعبوا سياراتهم العادية بنزين. حتى فكرة أنه السيارة كهربائية وصديقة للبيئة ما قنعت الكتار، لأنه بالنسبة لهم الفخامة تبقى فخامة سواء اشتغلت بالبنزين أو اشتغلت بالكهرباء.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. نجحت السلطات البنغلاديشية بإنقاذ جاموس نادر يلقب بدونالد ترامب قبل ذبحه بعيد الأضحى. من بعد ما انتشرت صورته بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خصلة شعره الشقرة يلي بتشبه تصريحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح مسؤول بوزارة الداخلية البنغلاديشية أن الجاموس اللي وزنه تقريبا 700 كيلوغرام كان بيع للذبح، لكن التدخل الحكومي الأخير أوقف العملية ونقل الحيوان لحديقة الحيوانات للحفاظ على سلامته وسط اهتمام شعب كبير بالحادثة.

قصة هالجاموس البنغلاديشي اللي لقب بدونالد ترامب قد تبدو مهضومة لأول وهلة بسبب لون شعره الأشقر، لكن بالحقيقة بتكشف جانب عميق من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قرارات الحكومات والرأي العام. عم تتخيلوا انه حيوان كان مخصص للذبح كأي أضحية عادية تحول بأيام لقضية رأي عام بس لأنه شكله ذكر الناس بشخصية سياسية عالمية معروفة. اللافت بهالقصة من الاسم بحد ذاته انه دونالد ترامب، بل السرعة يلي انتقلت فيها الصور عبر الانترنت وكيف قدرت موجة التفاعل الشعبي انه تدفع السلطات البنغلاديشية للتدخل ونقل الجاموس لحديقة الحيوانات تيحافظوا عليه. هيدا بيعكس حجم القوة اللي صارت بتمتلكه الصورة بعصر السوشيال ميديا، حيث يمكن لتفصيل بسيط كخصلة شعر مثلا انه تغير مصير كائن كامل. ولكن خلف هالهضامة اللي صارت في سؤال لازم نسأله، ليه العالم بيتحرك أوقات بقوة لإنقاذ حالة استثنائية جذبت الانتباه بوقت بتبقى قضايا أكبر وأكثر خطورة بعيدة عن الاهتمام؟ هيدي الحادثة تحديداً بتبين كيف صار التعاطف الجماهيري مرتبط أوقات بما هو غريب أو قابل للانتشار أكثر من ارتباطه بالقيمة الحقيقية للحدث نفسه. ويبدو أن الشهرة عن جد قادرة تنقذ الأرواح حتى لو كان جاموس. فبزمن الإنسان العادي بحاجة لسنين كرمال يحصل على اهتمام المسؤولين، قدر جاموس شعره أشقر أو خصلة من شعراته شقرة أنه يحصل على حماية حكومية كاملة بس لأنه تصريحته بتشبه دونالد ترامب.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. أعلنت منصة يوتيوب إنها بلشت تحط علامات تلقائية على الفيديوهات اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، حتى لو مصانع المحتوى صرح عن الموضوع. وبتعتمد المنصة على أنظمة كشف داخلية لتحديد المحتوى المصنوع أو المعدل بالAI، وراح تظهر العلامات تحت مشغل الفيديوهات الطويلة وفوق الفيديوهات الشورتس، مع تنبيه إضافي بوصف بعض أنواع المحتوى الخيالي. وأكدت يوتيوب أنه الهدف من هالخطوة هو تعزيز الشفافية ومكافحة المحتوى المزيف، وكمان شددت على أنه وضع العلامة ما رح يقلل من المشاهدات أو يأثر مباشرة على الأرباح.

يوتيوب بوضع علامات تلقائية على الفيديوهات اللي بتعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، يعتبر خطوة مفصلية بمستقبل صناعة المحتوى الرقمي، خصوصا بوقت صارت فيه الحدود بين الحقيقة والمصطنع شبه غير مرئية بالنسبة للمستخدم العادي. فخلال السنوات الأخيرة شهد الانترنت انفجار كبير بالمحتوى المنتج عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تقليد الأصوات والوجوه لصناعة مقاطع كاملة. صعب كتير أنه نفرق بينه وبين الواقع. لهالسبب تبدو خطوة يوتيوب محاولة ضرورية لإعادة بناء قدر من الثقة بين المنصة والمشاهدين. فالمشكلة بطرت باستخدام الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل بغياب الوضوح حول كيفية إنتاج المحتوى. يعني لما بيحضر المستخدم فيديو سياسي أو تصريح لشخصية مشهورة أو حتى تقرير إخباري، من حقه يعرف إذا يلي عم يحضره حقيقي أو معدل أو مولد بواسطة الخوارزميات.

مكافين بأخبارنا ترند بها الحلقة، ومنوصل للرابع أخبارنا اليوم، حيث لجأت السلطات الإسبانية لاستراتيجية مبتكرة للحد من حرائق الغابات الصيفية باستخدام شو؟ الحمير الإطفائية. وبتعتمد الفكرة على قدرة هالحيوانات على راعي النباتات الجافة يلي بتشكل وقود طبيعي للاشتعال، الأمر يلي بيقلل من خطر انتشار الحرائق. وأوضحوا خبراء البيئة أنه استخدام الحمار يعتبر حل بيئي مستدام، لأنه هالطريقة بتساعد على تنظيف الغطاء النباتي من دون ما يلجأوا لأدوات ميكانيكية أو كيماويات، وبتساهم كمان بالحفاظ على التربة ومنع تدهورها. وأتت هالمبادرة ضمن جهود إسبانيا لمواجهة تزايد حرائق الغابات بالسنوات الأخيرة نتيجة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، حيث يمكن أنه يلعب هالنوع من الحيوانات دور فاعل بالوقاية من الكوارث الطبيعية وتقليل الأضرار على البيئة والمجتمعات المحلية.

الخطوة يلي اعتمدتها إسبانيا باستخدام الحمير الإطفائي لمواجهة حرائق الغابات قد تبدو غريبة أو بتضحك كمان، لكن بالحقيقة تعكس تحور كتير مهم بطريقة تعامل الدول مع الأزمات البيئية والتغير المناخي. فبدل الاعتماد الكامل على الحلول التكنولوجية المكلفة أو الوسائل الكيميائية يلي قد تضر بالنظام البيئي، بلشت بعض الدول ترجع لحلول طبيعية مستوحاة من توازن البيئة نفسها. الأهمية الحقيقية لهالمبادرة منا بس بمكافحة الحرائق، بل بفلسفة الوقاية قبل الكارثة. فالعالم اليوم بيدفع مليارات الدولارات كل سنة على إخماد الحرائق بعد اندلاعها، بوقت قد تكون الحرائق

الوقائية البسيطة والطبيعية أكثر فعالية وأقل تكلفة على المدى الطويل. كما أنه استخدام الحيوانات بإدارة البيئة بيعيد تسليط الضوء على العلاقة القديمة بين الإنسان والطبيعة، وهي العلاقة اللي تراجعت كتير مع الاعتماد المفرط على الآلات والتكنولوجيا.

ظهرت تجربة تطبيق أسبوع العمل لأربعة أيام نتائج مشجعة للشركات والموظفين على حد سواء. وذكرت الشركات المشاركة أنه تطبيق هالنظام ساهم بزيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل بوقت حصل الموظفين براحة أكبر وتوازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.

وأوضحت التقارير أنه تجربة الأسبوع المختصر ما أثرت سلباً على الإنتاجية أو الأرباح، بل ساعدت على تعزيز التركيز والتقليل والتوتر بين الموظفين، الأمر اللي بيعكس فعالية هالنموذج كخيار محتمل لتطوير بيئة العمل بالمستقبل.

النتائج يلي أظهرتها تجربة أسبوع العمل لأربعة أيام بتعكس تحول مهم بطريقة فهم العالم لمفهوم الإنتاجية. فلا عقود طويلة كان الاعتقاد السائد أنه زيادة ساعات العمل بتعني بالضرورة زيادة الإنجاز والإنتاج، لكن التجارب الحديثة بلشت تثبت العكس، لأن الموظف المرتاح نفسياً والمتمتع بتوازن صحي بين حياته الشخصية والمهنية قد يكون أكثر تركيزاً وكفاءة من الموظف بيشتغل لا ساعات طويلة تحت الضغط المستمر. الأمر يلي بيلفت الانتباه بالتجارب إنه الشركات المشاركة ما حكيت بس عن رضا الموظفين بل عن تحسن فعلي بجودة الأداء والإنتاجية عندهم، إلى جانب انخفاض معدلات الإرهاق والتوتر والاستقالات كمان. وهيدا بيشير إلى أنه بيئة العمل الحديثة بطلت تعتمد بس على عدد الساعات بل على جودة الوقت المستثمر داخل العمل. كما أنه فكرة الأسبوع المختصر بتعبر عن تغير أعمق بفلسفة الحياة المعاصرة، فبعد سنوات من ثقافة العمل المتواصل يلي دفعت الكتار نحو الاحتراق النفسي وفقدان التوازن، بلشت المؤسسات تعرف أنه الإنسان منه آلة إنتاج مستمرة، وأنه الصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي عنصرين كتير أساسيين بنجاح أي مؤسسة على المدى الطويل. وعلى الرغم من الإيجابيات بيبقى تطبيق هالنموذج مرتبط بطبيعة كل قطاع، فبعض الأعمال يمكن أنه تتأقلم بسهولة مع أربعة أيام عمل، بوقت قد تواجه قطاعات أخرى مثل الصحة والخدمات والطوارئ قد تواجه تحديات تنظيمية أكبر. كرمال هيك نجاح الفكرة ما بيعتمد بس على تقليل الأيام بل على إعادة هيكلة العمل بشكل ذكي بيضمن الحفاظ على الكفاءة والاستمرارية.

وصل فريق علمي دولي من الولايات المتحدة والبرازيل إلى أن الفطريات المفيدة قادرة أن تحول التربة المريخية السامة لتربة صالحة لنمو النباتات. ويعد هالاكتشاف خطوة مهمة نحو زراعة الغذاء على المريخ من دون ما نحتاج لنقل التربة من الأرض، الأمر يلي بيقلل التكاليف وبيقرب البشرية من إمكان إنشاء مستوطنات بشرية على الكوكب الأحمر.

قطريات على تحسين البنية الفيزيائية والكيميائية وتخفيف الإجهادات البيئية على النباتات، واللي بيخلي الزراعة في بيئات الفضاء أكثر استدامة وفعالية. هالاكتشاف بيمثل خطوة علمية مهمة نحو جعل الحياة على المريخ أكثر واقعية، لأنه بيفتح الباب أمام إنتاج الغذاء محليا بدل ما أن الاعتماد الكامل على الإمدادات اللي بتجي من الأرض. والأهم أنه العلماء لقيوا الحل بكائنات طبيعية دقيقة مثل ما قلنا بالفطريات، يلي أثبتت من جديد قدرتها على دعم الحياة وتحويل البيئات القاسية لبيئات قابلة للزراعة. وعلى الرغم من أنه الطريق بعد طويل بسبب التحديات الكبيرة على المريخ، فهالنتائج بتأكد أنه مستقبل الاستيطان البشري ممكن يبلش من حلول بيولوجية ذكية وبسيطة أكثر ما كنا نتخيل. أخبرنا لليوم مستمعينا خلصت، رجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة من الزملاء بقسم الأخبار. على الساعة 4 رح تكون معكم الزميلة وفاء شديا بنجوم الظهر.

0: لبنان الحر.
1: صف للصف، شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديداً جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصاً من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703، عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية وبالكنيسة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي إنك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد إنه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الأحكام. خبره عن حالك شوي، أيمتى عندك ثقة وشو عشت تجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له. ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انها تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه. بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد. هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي فيه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوئي بدولارين و40 سنت.

الرابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت. إليكم موجز الأخبار. في البنتاغون بدأ الاجتماع الأمني بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي، وفي قصر بعبدة يواكب رئيس الجمهورية جوزيف عون المفاوضات بشكل متواصل. في المسجدات الميدانية قتل 5 أشخاص في غارتين على دير قانون النهر والعباسي في قضاء صور، وفي العباسية أيضا استهدفت دراجة نارية وسقط عدد من الجرحى، وسقطت إصابات بغارة على منزل في الخرايب، ونفذت غارة على صير الغربية في النبطي. وجه أهالي وسكان مدينة صور نداء طالبوا فيه الحكومة بإطلاق مبادرات دبلوماسية عاجلة عربية ودولية لحماية المدينة التاريخية من التدمير والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ونشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية، وإعلان مدينة صور مدينة مفتوحة خالية من السلاح. بفعل القصف على مدينة عريض الدبين تعرضت خطوط التوتر العالي، وانقطع التيار الكهربائي عن مناطق مرجعيون وحصبية وشبعة والعرقوب، ومنها محطات المياه والمستشفيات. ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى تعذر إمكانية إصلاح الأعطال حالياً. إقليميا، شهدت مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران تغييرات في الأيام الماضية، ولم تنتهي صياغة النص بعد بحسب وكالة تسنيم الإيرانية. أخيرا، أعلنت رومانيا طرد القنصل الروسي العام في مدينة كونستانتا بعد اختراق طائرة مسيرة روسية أجواءها وارتطامها بمبنى سكني. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان مليونين وخمسمية واثنين وثمانين ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين وزتمية ألف، المازوت مليونين ومية وسبعة وتسعين ألف، والغاز مليون وثلاثمية وواحدة وتسعين ألف.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الجمعة 29 أيار 2026 أوفت تحيات للجميع مستمعي لبنان الحر مستمعي نجوم الظهر. مارون بشعلاني على هندسة الصوت وفاشي دياء عبر الميكرو لغاية الساعة 5.

متوازيان لا يلتقيان. هيدا الشيء التيوري اللي حافظتها من الماتيماتيك ايام المدرسة، اكتر من هيك مش حافظة لانه بالماتيماتيك اجلكن يعني كنت عاطلة كتير، لدرجة انه بالباك في مدام كتير مهضومة كانت تعلمنا ماتيماتيك، خلصنا من الالجبر، خلصنا من الجيومتري، قالت لنا وهلا بدنا نبلش جيومتري دان لسباس. رفعت اصبعي قلت لها مدام نحنا جيومتري على الارض مش ماشيين، بدك طلعينا على الاسباس ليه؟ فتحت ايديا هيك قالت لي ان شاء الله بموت ترتاح منك وعم تدعي من قلبها. ايه وضعي بالماتيماتيك ما كان سليم ابدا ابدا ابدا ابدا. ليه عم خبركن هالخبرية كلها؟ تقلكن انه خطان متوازيان لا يلتقيان، هاي بالمدرسة تعلمناها وبلبنان طبقناها. حياتنا بلبنان خطان متوازيان لا يلتقيان. خط ما بيعرف الا الحرب والدم والشر والحقد والقتل، وخط ما بيعرف إلا الحياة والحضارة والفرح والحب والرجاء. ومن محبي خط الحياة والحب والأمل والإبداع هو ذاك الفنان اللي ما بيعرف إلا يحب الحياة، ما بيعرف إلا يتكمش بالرجاء وبالثقافة وبالأمل، ذاك الفنان اللي ترك مرغم بيته وأهله وأرضه وانتقل على البلد وعلى بلد بيحترم الحياة وبيحترم الإنسان، ورجعت معه بلشت المسيرة من أول وجديد.

0: وعلى أمل لبنان يوصل للحرية. وللأسف بهيدا البلد مش عم نعرف العدو من الصديق. اختلطت علينا الأمور واختلطت علينا التسميات. إلى الحرية در يا لبنان يا بيروت يا هالجنوب. ومن الفنانين الأعزاء اللي عن جد عطيوا خلق عطيوا إبداع بلبنان 30 سنة بلبنان، واضطروا انه مثل ما قلت بالأول يروحوا على بلد بيحترم الإنسانية حتى يقدروا يعطوا، لأنه بلا ما يعطوا فن ما فيهم يعيشوا ما فيهم يستمروا. وعم بيحصدوا جوائز، جائزة ورا جائزة، وهو طبعا الممثل والكاتب والمخرج جهاد الأندري. جهاد ألف تحية لك من دبي مباشرة.
1: ألف تحية لكم من دبي. أنا بمسي عليك صديقة عزيزة، وبمسي على كل مستمعين لبنان الحر وين ما كانوا عم يسمعونا بلبنان وبالعالم.
0: أهلا وسهلا فيك جهاد. جهاد قديش كنا بنتمنى أن تكون بعدك بلبنان، ولكن أنت عم تعمل إنجازاتك خارج لبنان.
1: لبنان بقلبي، لبنان بقلبي وبذاكرتي، ومع الوقت ومع العمر اكتشفت انه كل لقاء وكل شيء بيتم بالراس بالذاكرة بالقلب.
0: نعم، قررت تروح على طول على دبي واسست هونيك وعم تشتغل هونيك وعم تحصل جوائز هونيك. هل هلا
1: يعني نعم
0: تفضل تفضل
1: تفضلي تفضلي لا لا لا لا تفضلي.
0: عم بقول انه هلا شايل الفكرة من راسك عودة إلى لبنان لو استقرت الأحوال، ولا محضر حالك أنه بس يصير لبنان لبنان البلد اللي بدنا إياه أنت راجع على لبنان؟
1: أنا ما بهاجر، أنا أصلا ما هاجرت، يعني أنا عم بشتغل بدبي وبستقر بدبي طبعا صار لي 7 سنوات، بس ولا أنا براسي مش مهاجر، يعني أنا ما بهاجر. أنا بقول أنه أنا آخر واحد بيقفل باب لبنان وبفيلم لبنان هو أنا. فيعني مش مهم المسافة، أنا بالنسبة لي المهم المسافة، لأن المسافة هي جغرافية بس المسافة الإنسان بحطه، وأنا ولا مرة بحط مسافة.
0: نعم حلو كتير، ولهالسبب رحت على دبي ما رحت على كندا أو على أمريكا أو على أستراليا. نعم. يعني ضليتك قريب حتى ضلك تقول للبنان. نعم. مرحبا أنا قريب عليك.
1: طبعا، ولبنان ما بيتطور نحن وغايبين، بيتطور نحن موجودين. يعني أنا ماني من الناس يلي بيقعدوا من بيت بفرجوا وقولوا بدي بلدي يكون عظيم، لأنا أكون بالعكس البلد على الفلي والمرة وعلى السراء والضراء.
0: نعم نعم،
1: بس انا بقول قد ما استقر وقد ما انجح بالامارات انا وافد، وما بهمني يكون اكثر من وافد، انا ابن لبنان.
0: نعم، هلا اللي بيسمعوك جهاد بيقولوا طب انه عم بيحكي ابن لبنان وهو انه ما بالروح باقي بلبنان والا ما هنالك، بس افكتيفمون 7 سنين صار له بالامارات، يعني تارك لبنان.
1: اوكي. لا، ما بيقدر يقولوا تارك لبنان، أنا عائلتي بلبنان.
0: نعم،
1: أنا أولادي وزوجتي وأهلي وناسي وأصدقائي ورفقائي والأديرة والمساجد والأرض والدنيا كلها بلبنان وذاكرتي بلبنان.
0: نعم،
1: ما يفكروا الناس إنه الناس بيكونوا عايشين برا أخلهم من الفئة اللي أنا بنتمي لها، يعني هن ناس مرتاحين، لأن أنت بتعيشي دي بيزي، بتعيشي مثل ما بيقولوا يعني هون وهون، يعني عرفتي؟
0: صحيح.
1: يعني أنا بوعى كل يوم الصبح بقول اليوم قد الساعة، هلأ ساعة كذا بتوقيت الإمارات، يعني بلبنان توقيت كذا.
0: نعم.
1: صعب يقبع الواحد من الطامب، وكتير صعب، ما يفكروها سهلة يعني.
0: صحيح، بس بالنتيجة في عيال بدها تربى وفي مدارس
1: طبعا.
0: وفي جامعات
1: طبعا.
0: وفي يعني بالنتيجة
1: طبعا.
0: في استمرارية
1: أكيد الحياة طبعا، والحياة بتجبر مرات الواحد انه يكمل، خاصة انه انا ما كنت فنان مستقتل، ولا وبعدني ماني فنان.
0: صحيح.
1: يعني مقبرة العروض، فهيدا له ثمن، يبقى انا لازم يكون عندي عمل تاني بضل اقدر اختار اعمالي، بس هيدا خيار شخصي، يعني غيري بحب يطلع يضل على الشاشات ويضل ويضل على ريد كاربتات. انا ما مش هذا انا يعني انا ما بعمل فن ليمر ويعبر، انا بعمل فن لغير مشهد.
0: حلو.
1: اذا ما قدرت اغير مشهد او مكان حدث ما بعمل فن. نحن مسؤولية اكبر اليوم بكتير بكتير من قبل بكتير.
0: صحيح.
1: وهذا الشيء حتى معلنا لبنان.
0: صحيح. جهاد الأندري، وين بمسيرتك الفنية قدرت تغير؟ حسيت بينك وبين حالك انه هون بهيدا العمل انا غيرت؟
1: طبعا اكيد، لانه انا تقلت ليش هذا العمل فيه كتير اسقاطات من قضيتنا اللبنانية، من وجع الامات، من وجعنا على الشهداء اللي راحوا، على الناس اللي فقدوا اولادهم، على الامات اللي بعد ما دفنت اولادها، بدءا من انفجار بيروت لليوم. من هيك انا سميته موعد مع الضوء. موعد مع الضوء من خلال رجل
0: جهاد، موعد مع الضوء
1: بين السماء والأرض. نعم.
0: صح، موعد مع الضوء. هيدا بنحكي عنه بالتفصيل، هيدا اللي حصدت جايزتين عليه بمهرجان أسترالي. ولكن عم بحكي بمسيرتك الفنية غير موعد مع الضوء، وين في مسلسل أو وين في فيلم أو وين في مسرحية كان فيها جهاد الأندري وحس أنه هيدا العمل غير بشكل أو بآخر؟ أكان على الصعيد الاجتماعي، أكان على الصعيد النفسي، أكان على الصعيد ما بعرف.
1: كل أعمالي مع أستاذ ريموش بارا، مع أستاذ أولا دانيال، مع أستاذ أنطوان ملتقى، مع كل أعمالي المسرحية أنا اعتبرت أني إن على صعيد الشخصي وإن العمل بحد نفسه. أنا كممثل ما بمد العمل للطلي، يعني أنا بمد العمل وبكون حامل مسؤوليته مع المخرج. تلفزيونيين عزريني مع احترامي لكل اللي اشتغلت معهم، كلهم عظيمين وكلهم ممتازين وعطيونا منابر وكل شيء، بس التلفزيون مش وظيفته يأثر، وظيفته يسلي.
0: صحيح.
1: وظيفته يسلي. التلفزيون محرقة طول عمره.
0: صحيح.
1: بفوت بالشو بزنس فليكن، مش غلط، وبالعكس كلنا اشتغلنا بالتلفزيون ونعرفنا من خلال التلفزيون. انما اللي بده يغير فعل التغيير، تغيير المشهد السائد، هو بالسينما وبالمسرح.
0: صحيح صحيح. وهون بدي الفت، طالما ذكرت التلفزيون والمسلسلات اللي اشتركت فيها، عشق النساء اللي هلا كمان عم بيعيدوه، وعشق النساء هذه الشخصيه عم بيعيدوه، صاروا عايدينه اكثر من مره. هذه الشخصيه المركبه، هذه الشخصيه اللي لعبتها بشكل يعني مست كل حدا عم بيحضرك.
1: الو
0: الو جهاد.
1: ايه هلا عم بسمعك.
0: عم بحكي على عشق النساء،
1: عن عشق النساء،
0: هالشخصيه المركبه. نعم. اللي مست كل حدا قاعد ورا شاشه عم بيحضر.
1: ما في شك انا استمتعت كثير فيها هاي الشخصيه، لان النص كان لمنى الكاتبه اللي كثير بحب كتابتها، منى طايا، واخرج فيليب اسمار، وكان انتاج ليان شويري.
0: صح.
1: طبعا كل ما حفظ الالقاب اكيد، يعني كان عرى قصير عدد حلقات، كانت يعني شغلت يعني، كانت مأثرة على الأحداث ونافرة.
0: صحيح.
1: وعلى الأساس أنا قبلتها.
0: صحيح، عن جد رائع. وبعدنا منذكرك من العاصفة تهب مرتين كمان.
1: أيام
0: عن جد أيام.
1: طبعا نحن كلنا طلعنا من تلفزيون لبنان. طبعا.
0: صح. جهاد الأندري، منجي على موعد مع الضوء، تلك المسرحية القصيرة اللي حست على جائزتين، يعني أخذت أول جائزة عن أفضل عمل إقليمي وتاني جائزة عن أفضل ممثل. صح، أخذت جائزتين.
1: نعم صحيح.
0: بدنا نحكي عن هذه المسرحية وبشكل هيك مفصل. موعد مع الضوء، وكأنك عم تحكي عن لبنان.
1: طبعا، لان انا بالنسبه لي ولا مره الحريه هي لما نقول مثلا عن السجين، لما نحكي عن السجين اذا بتحكي، اذا بتحاول سجين، او اذا بتحكي مع سجين، او اذا بتفوتي لاعماقه، بتلاقي ان الحريه مش مرتبطه بالشمس، مرتبطه بالضوء.
0: صحيح. صح،
1: مرتبطه بالضوء. الحريه مش مهمه، الحريه الوحيده والاكيد هي الموت بالنسبه لي. بس الانعتاق والبيئة، الضوء هو الأساس، لأنه كل السجون، سجوننا الداخلية وسجوننا الحسية، هي مقابر مضاءة.
0: صحيح
1: ومش مش بصوره سوداويه عم بحكي، هذا واقع. يعني اذا نسي دغري بنفكر بالاشياء بنلاقيها مقابر مضاءه.
0: هلا يمكن
1: هلا المسرحيه حبيت سميها موعد مع الضوء، لانه فيها اسقاطات وطنيه، عفوا عم بعطي، فيها اسقاطات، اسقاطات اوجاعنا يعني نحن كلبنانيين وكناس من بلاد الشام حتى، يعني انا بلاقي فيها اسقاطات حتى من خلال وجعنا العربي، لان احنا وجعنا العربي واحد.
0: صحيح صح. يعني هون ذاك الرجل المعلق بين السماء والارض.
1: نعم. بيكون منتظر القرار الاخير من السلطات العليا من الربانيه، اما بيطلع على السماء واما بيرجع على الارض. هو يتراءى له انه هو راجع، بس هو مش راجع عمليا، ولا بيطلع لفوق ولا بيرجع لورا، هو بضل قاعد مثل ما ابتدت اول المسرحيه، بنهي المسرحيه فيها قاعد ناطر، عم بيكرر شريعه حقوق الانسان. استعرت البند الاول من شريعه حقوق الانسان اللي بيقول يولد الناس افرارا متساوين في الحقوق والواجبات. بس اخر العمل انا بنهي بنات بذات الجمله، بس انا تصرفت فيها شوي، مش كشرع للمسرحيه طبعا.
0: نعم.
1: قلت يولد الناس ولا يختارون، يولد الناس وهم يتاملون الضوء فينتظرون. بس بخنقه طلع موسيقى عالية وبخليه تنتم بلا صوت، لأن حسيت بهاللحظة قالت الشخصية اللي بدها تقوله لازم هون تختنق خلاص، لأنه كل الوقت كل ما يتأمل ويخبر أخباره عن موت بيو وعن عزا بيو وعن مدري مين وعن الأمات وعن الشهداء وكذا، بيرجع أكثر شيء بيقوله بيجي قرار من فوق الملك بيقوله، كأنه بيركله براسه بيقوله عك قميصك منيح لتنضف، لأن إذا ما نضفت قميصك ما راح يطلع القرار. القميص هي رمز للخطايا، يعني شو بتنظف قميصتك شو بيطلع القرار.
0: صحيح.
1: من هذا المنطلق. بس اكيد بكوميديا سوداء، يعني انا اسلوبي بالتاليف بحب ضحك بذات الوقت، واحد يتفاجئ يقول انا ليه عم بضحك، بتكون البوكس اقوى.
0: صحيح. بس هون بدي الفت لشغله انت ذكرتها جهاد الاندري، قلت انه قبور مضويه، نحن قبور مضويه، بس
1: طبعاً. طبعاً.
0: انت عم بتعمم، ولكن هناك اشخاص عم يشتغلوا على حالهم حتى ما يكونوا قبور، حتى يكونوا اجساد وارواح وانفس عم عرف كيف عم تنبض ومضاءة. يعني ما فينا اكيد ما فينا نعمم.
1: اكيد.
0: نعم نعم
1: 100%. أنا ما عم بعمم، أنا عم بحكي عن الإنسانية بشكل عام. الإنسانية بشكل عام.
0: جهاد، لجنة التحكيم بذاك المهرجان الأسترالي كانت من 12 عضو من جنسيات مختلفة، صح؟
1: نعم. صحيح.
0: نعم، خبرني أكثر عن هذا المهرجان وكيف تحضرت له وبأي ذهنية.
1: هذا المهرجان أنا بال 2018 شاركت معهم، بس كان غير مدير تنفيذي، وأخذت معهم جائزة أفضل ممثل عن عمل اسمه مصائر معلقة.
0: نعم.
1: وكله كانوا كل سنة يقولي، وأنا ما كتبت له كتير، إنه لا لا لا، إلى أن السنة رجع المدير الأسترالي اللي هو أليكس برون، أنا بحيي لذيذ كتير وكتير رجل يعمل بصمت يعني، وأصر هو قال لي لا السنة بعد 7 سنوات خلاص لازم تشارك. قلت له أوكي. وشاركت، كتبت العمل للمهرجان. وبعدين صارت اخر ظروف بالاقليميه ووقف شوي، تاجل المهرجان، والى ان ابتدى بنص نيسان واستمر ل 23 شهر ايار الشهر الخالي نحن فيه. واهميه هذا المهرجان انه هو له 12 موقع او 14 موقع بالعالم.
0: نعم.
1: بيناتهم الامارات العربيه المتحده. من اهم الرولز تبع المهرجان انه اعضاء لجنه التحكيم ما يعرفوا بعضهم وما يحكوا مع بعضهم وما يحكوا مع الفنانين المشاركين ابدا ابدا ابدا. يعني انا لليوم خلص المهرجان ما بعرف مين لجنه التحكيم، ما شفتهم، ما بعرف مين. اكيد هني كانوا بالصاله يعني بيقعدون بالصالة بشكل متفرق. ما بيحكوا مع بعضهم، ما بيعرفوا بعضهم أصلا عمليا يعني. عرفتي؟
0: نعم.
1: وما بيعرفونا. يعني ما منو يحكوا معنا. هلأ يمكن يكون حدا منهم سلم علي من الناس الأجانب يلي هنوني، بس
0: ما عرف عن حاله
1: هو لجنة تحكيمهم. لا لا لا لا أبدا أبدا، ممنوع، بيطلع. والعمل حتى إذا بيكون في تايمر بالصالة معهم، إذا اذا تقطع الوقت المحدد كمان بيطلع اور كومبيتيشن
0: كمان.
1: يعني كتير كتير ايه طبعا كتير.
0: هل قد في شروط صعبه
1: بظرف الواحد يكون عم بيمثل بوقفوه
0: نعم
1: بيقولوا له او بتكمل out of the time او بتكمل او بتطلع من المسابقه.
0: نعم حتى كان في تصويت جمهور
1: طبعا
0: وكمان اسمى الجمهور.
1: نعم
0: تفضل.
1: نعم تفضلي.
0: عم بقول لك انه تصويت الجمهور اعتبر انه هذا العمل خارج عن المألوف صح؟
1: صحيح. هو اللي انا عملنا حفلتين من 3-4 اسابيع وانا كنت مفترض اني منتظر التصويت الجمهور واللجنه لاهلونا النصف النهائيات هذه في حال تمت او كون انا ما حزت على عدد علامات معينه تطولني اني اطلع على السيمي فاينل خلاص بكون بنتهي عند اول حفلتين. بيعملوا استثناء ليله ثلاث النتائج أفزوني على الفاينل دغري. أنا ما مرقت بالنصف النهائيات وقتها اعتبروا العمل خارج عن يعني خارج الصندوق. قالوا لي أنت هذا استثناء نعمله بالمهرجان لجنة التحكيم وتصويت الجمهور طولك أنك تطلع النهائيات.
0: حلو كتير.
1: وقتها بلشت تحس أنه قافت بالجد وغبت جمعتين غبت أسبوعين ل 23 بهالوقت كانوا عم بيعملوا سيلكشن مع مسرحيات زميلي كمان شاركت بالمهرجان.
0: كم مسرحية شاركوا؟
1: 90 مسرحية من كل بلدان العالم.
0: من بين 90 مسرحية أخذت جائزتين عن عملك مش مسخة يعني. أخذت
1: أفضل ممثل وجائزة أفضل عمل إقليمي. وصراحة أنا كتير كنت مبسوط يعني قد ما أكيد حلوة يعني هالزقفة ليأخذ واحد. هي في جائزة واحدة للذكور كأفضل ممثل وجائزة واحدة للإناث كأفضل ممثلة أخذتها أنا بس كنت عمل إقليمي كتير عنيت لهي الجائزة كتير. ما بعرف ليش حسيتها لأنه أول شيء تشمل النص تشمل الإخراج بعدين كأنه العمل هو سيلكتد بين هالتسعين مسرحية من الشرق الأوسط. هذا الشيء كمان يعني عانالي لأنه مع أنه عانالي لأنه لجنة التحكيم أجانب وكانت الماجوريتي تبع الجمهور الموجود بالصالة أجانب
0: كمان
1: إيه طبعا يعني كان في مصريين طبعا كان في من فلسطين كان في من
0: ولكن الغالبية أجانب.
1: الغالبية كلهم أجانب تليان ألمان باكستانية من الهند من إيرلندا كان في من إيرلندا وكان في من أوكرانيا كيف
0: يعني مسرحيتك هي اللغة العالمية فعليا كانت تيقدروا يفهموها مختلف الجنسيات اللي كانت عم تحضر.
1: صحيح بس أنا مثلت باللغة اللبنانية مش العربية بس
0: باللبنانية
1: للتنويه. أنا مثلت بلهجة لبنانية. إذا بتسمعيني عم مثل بتقولي كيف فهموا أنا عم يعني لهجة بيضة على شوي جبلية ضياعنا اللبنانية يعني قصدته يكون هذا الإنسان بسيط. وكانوا يجوا يحكوني الأجانب يقولوا لي ما فهمنا ولا كلمة بس في شيء خبطنا من جوا ما عم نعرف شو هو. هالقد كان في إجمال لدرجة جبروني قد ما خجلوني ترجمت النص للإنجليزية طلب من رئيس المهرجان واعطيته اياه وعمله يعني عمله سكاننج بالصاله من

0: لا ابدا ابدا،
1: لا
0: كان براسي، كان براسي انه بدي اكتب عمل اسمه موعد مع الضوء. عم يغلي الفكره، عم تغلي براسي من الى شي سنتين، الى ان صارت لي هالمناسبه ووسعته وعملته، عملته مسرحيه. اكيد موعد مع
1: بس
0: الضوء هلا
1: مسرحيه
0: بينطوى بينحط بالدرج.
1: اكيد بس كانت كنت حاطط براسك انه تكتبوا مسرحيه مش مسلسل او فيلم سينما.
0: لا لا لا لا لا، اكيد اكيد ما بيقدر يعني الساينوبسس اللي بنكتبه للمسرح مختلف عن ساينوبسس السينما، مختلف عن ساينوبسس.
1: لا عم بحكي وقتها كانت الفكره براسك، عم بحكي وقتها كانت الفكره براسك.
0: لا لا، الفكره بالاساس مسرحيه،
1: بالاساس مسرحيه،
0: الفكره بالاساس مسرحيه، ورح تحط بالدرج هلا خلاص يعني.
1: نعم
0: هلا بينحط بالدرج ليضل ذكرى من المهرجان، واذا طرق شيء ثاني ببني بكتب لشيء ثاني.
1: وبس ترجع على لبنان بدك تحرمنا نشوف هيدا العمل؟ بس ترجع على لبنان ويصير الوضع.
0: بعمل عمل للبنان، بعمل عمل للبنان، بكون هو كتابي اولى للبنان. في اجمل منا؟
1: مع العلم هيدا له علاقه بلبنان لانه باللغه المحكيه اللبنانيه يعني.
0: بعدين رح نقدم بلبنان لغه محكيه كمان طبعا،
1: كمان
0: يعني ما بعرف هلا، ما بدي استبق الامور، ما بعرف وين كيف رح نكون بوقتها يعني، بس انه اكيد بس انزل على لبنان في عمل كثير كبير، موسيقي غنائي تمثيلي كثير كبير، بده انتاج كبير، بحب انزل فيه يعني هيك. بس بدي انزل اعمل شيء بلبنان، يكون بهي الكامباك يعني، خرج مهرجان كبير، خرج كذا لبنان يعني بهالاطار.
1: نعم، اول شيء مبروكين الجائزتين. بعدين جهاد، هيدي مش اول جائزتين لانه انت حاصل جوائز كتيرة.
0: يعني بصراحة بخجل احكي، بس انه
1: في فيلم سينمائي بفتكر حصد 16 جائزة.
0: مزبوط مزبوط، فيلم سينمائي بالامارات 16 جائزة افضل ممثل عن نفس الدور، اسمه A Moment.
1: لحظة. وماذا عن بطولة فيلم سيو تومورو اللي عم ينعرض كان بشيكاغو؟
0: سيو تومورو بتصدق أنا ما شفته. ما شفته هالفيلم، ما بعرف ليش، دعيت على سكرينينج تبعه وأنا كنت مارق بظرف صحي بوقتها، ما شفته. انعرض بشيكاغو وأخذ كتير نجاح، وهو إنتاج بولندي، مخرجة بولندية صديقة إيغا زلازني اسمها، والفريق كان كله بريتش وبولندي. وبيحكي عن رجل عم بيقضي النهار اخر يوم بحياته قبل ما يروح ثاني يوم يعمل جراحه بعيونه، وبده يفقد بصره، وعارف انه بده يفقد بصره. فبيروح بتوه بين هالناس وبين بغرفته بافكاره وهيك.
1: حلو كتير يعني جهاد،
0: سيو تومورو، انه بشوفك بكره هو ما رح يفقد نظره.
1: صح يعني انت فينا نعتبر انه جهاد الاندري عم بيشتغل، وعم بيشتغل على السكت لانه انت مش كتير اصحاب انت والسوشيال ميديا. هون سؤال يطرح
0: أبداً.
1: كيف لجهاد الاندري ان يقف متفرجا وان يكون غير معني بما يحصل على السوشيال ميديا؟ هيدي ما كنت عم بفهمها.
0: اوكي، هلا بدك تاخذيني عقد كلامي ببساطه شديده. أنا ما بقارن خالي بالست فيروز، بس أنا بدي أقول لك شغلة، ست فيروز صنعت مجد ما كان في السوشيال ميديا. أنا بـ 89 كنت أتمشى، كنت بفرنسا أتمشى بالأفنيو دي شانزليزي، أسمع أغاني فيروز على الرصيف أنا وماشي، وما كان في سوشيال ميديا. بدي أقوله إنه نحن مؤثرين كمان، نحن صنع محتوى. أنا مش وظيفتي إني أسوق حالي، أنا وظيفتي أعمل فن، خلي الجهة الإنتاجية أو الجهة التسويقية اللي تتبنى فني تنتج فني، تتبنى فني، هي المنبر اللي بدي أقدم عليه فني، هي تسوق. أنا مش شغلتي، أنا ما بعرف ومش شغلتي، غير إنه أنا بحب السوشيال ميديا كثير، ما حدا يفهمني غلط، بقدرها لأنه اختصرت لنا المسافات، واختصرت الناس، جمعت الناس ببعضها، وصرنا نتواصل مع مين ما كان ومين ما بدنا وكيف ما بدنا وأي ساعة اللي بدنا. بس أنا عندي رأيي وعندي موقف شيء عم بيصير على السوشيال ميديا جدا، وانا لا اؤمن انه في فنان ساهمت بانتشار السوشيال ميديا، كذبة كبيرة ابدا.
1: أوف.
0: بشو انا يعني شو ايه طبعا انا بش

0: الميديا كانوا بعضهم قاعدين بالبيت.
1: ايه نعرف ايه، بس انه اليوم مما كان اي سلعة حطيها على السوشيال ميديا رح تصير معروفة. انا معروف كمان، ايه شو كل الناس معروفة، شو صارت الشهرة سهلة. بس انا ما بيهمني، انا ما بيهمني يكون مشهور، بيهمني كيف انشهر. هون السؤال
0: الطريقة صحيح.
1: وانا ايه طبعا، وانا اشتغلت على هاي الطريقة ونفست طبقتها على خالي. انا اعمل بصمت، فانا طبعا طبقها على خالي.
0: نعم. أن يتحول الفن إلى صناعة سيف ذو حدين. نعم. في الحد السلبي. نعم. والحد الإيجابي. وأنت من نعم. هذه النظرية أنه الحد السلبي، يعني أنه يتحول الفن لصناعة يقترب أكثر من الحد السلبي، صح؟
1: لا خليني نوضح نقطة. يتحول لصناعة، هو أصلا صناعة، هو أصلا شو بزنس معروف ومش غلط. أن مش يتحول إلى وظيفة تقليدية أنا ضده، لأنه الفنان النهار اللي بيصير موظف بفنه فقط يبطل في إبداع. هيدا رأيي أنا.
0: نعم. وأوقات بس ما نهتم أبدا بالكونتوني ونهتم بالبهرجة ونهتم بالإنتاج فقط وبالإخراج فقط، من دون الكلمة ومن دون السيناريو ومن دون النص كمان هون بيكون الفن صناعة. أكان الفيلم السينما أو المسلسل صناعة، ولكن هيدي الصناعة يعني بتأثر سلبا على العمل مش إيجابا.
1: بتعرفي انا بدل ما اظلم كلمه صناعه خليني اقول الايزي ماني. لان اللي دهورنا نحن اخر سنوات هي الايزي ماني. هي عدد، هي عفوا بس ما تلقاني اقول هالكلمه، معلش جهاد قال على مسؤوليته، هذا الاستكلاب في سبيل عدد الفيورز. هذا صار استكلاب، عذرا سامحوني على على المصطلح، بس هذا ما في غير تفسير، يعني ما في غير صفه. في زحف هائل، لانه انا شو اعطوني فيورز، اعطوني مش هيك يا اخي، احنا بدنا، انا بدي انتشر، بس ما كيف روقوا، يعني من روق شوي على حالنا. وبرجع بقول لك انا ما بنظر، انا عم طبق على حالي بصمت. بس هلا سالتيني انا جاوبت
0: صحيح،
1: اما بحكي الحقيقه أو ما بحكي.
0: نعم. جهاد الأندري ما عم نشوفك بالمسلسلات المشتركة، عامل أنت كذا مسلسل سعودي إماراتي لبناني إيه، ولكن عامل، ولكن بهالفترة بهالكم سنة ما عم نشوفك مثلا بالمسلسلات المعربة التركية، ما عم شوفك بمسلسلات مثل ما قلت مشتركة عم نشوفها بلبنان.
1: اشتغلت كتير مسلسلات معربة، اشتغلت كتير مسلسلات مشتركة.
0: عم بحكي هيدي الكم سنة ايه شاغل قبل شاغل روبي، كان اول مسلسل مشترك
1: قبل روبي. بسوريا اشتغلت كتير وبلبنان وكل شيء.
0: صحيح.
1: بس عم نحكي لبنانيا كمسلسل معرب.
0: صح.
1: ايه مزبوط، اشتغلت روبي. اشتغلت، رجعت شوي بالامارات، عملين ثلاث اعمال باواخر الكوفيد. وما عاد اشتغلت. صحيح. ما بعرف، عن جد ما بعرف، مش قرار يعني، بركي الاشياء اللي كانت عم تنعرض علي يعني ما كانت مستوفيه الشروط، او انا او هن ما عم بدقوا، يعني ما عم بدقوا لي ليعرضوا علي، يمكن انا مش كثير ناشط، لانه ما بيصفوني بافتتاح صالون كوافير وعرض خارطه، يعني ما بعرف يعني انا موجود وساعات بتلقى اتصال بقرا الناس بيناسبني بشارك، ما بيناسبني بعدين، لانه معليش يعني انا ما كثير بتخربط اذا ما طلعت على التلفزيون، بحب اطلع على التلفزيون طبعا وبحب اشارك وكل شيء، بس بمعطيات معينة.
0: نعم. بالنسبة للدراما المحلية عم نحس هالسنة أو هالسنتين برمضان كانت عم ترجع تستعيد إلى حد ما نوع من نشاطها، يعني كانت معدومة.
1: خبروني. صحيح.
0: خبروك. أنت ما شفت.
1: لا للأسف ما شفت، بس عرفت أنه بالدم عمل شيء.
0: صح.
1: قالوا لي عنه، انبسطت، عرفت انه بالحرام كمان.
0: صح.
1: كنت احضر قبل يعني تكون سيدي اونست، كنت احضر قبل اكثر، هلا اخر سنتين ثلاثه ابدا ما عم
0: ليه؟ لانك مش

0: نعم
1: مرات.
0: نعم المحافظة 15 خبروك عنها؟
1: طبعا طبعا انبسطت كثير. أكيد انبسطت كثير المحافظة 15 طبعا.
0: ليه انبسطت؟ لأنه دراما محلية ولأنه الكاتبة لبنانية شيء، أو لأنه عم بتعالج موضوع هالقد دقيق وهالقد قلوبنا مليانة منه؟
1: لا أنا انبسطت للدراما اللبنانية طبعا. إنه هي دراما لبنانية، عم بتشجع دراما اللبنانية. طبعا أكيد بهمني أنا، بهمنا نحن نكون في كتاب لبنانيين واكثر من تجربه واكثر من كاتب واكثر من منتج، وخلي كل هالممثلين يشتغلوا يطلوا وياخذوا فرصهم بالشاشه. انا اخذت فرص كثير كبيره بالشاشه الصغيره جدا على مدار كارير 45 سنه.
0: صحيح.
1: فانا بنبسط انه لازم يطلع جيل جديد، وانا ضد هيدي النظريه انه يي على ايامنا كان غير شيء. لا مش مزبوط. انا عم بقول هالكلام اللي بقوله لابني، ابني عمره اليوم 18 سنه، انا بقول له بابا انا بدي اياك تكتب زمنك بأحرفك مش بأحرفي، بس خليني أشوفك عم تقرأ كتاب، أو خليني أشوفك عم تحضر فعلا، يعني مش أنه عم يعني بس للطق الحنان.
0: صحيح. جهاد الأندري شو عم تكتب هلأ؟
1: عم بكتب فيلم طويل، فيلم سينما طويل. وعم بكتب مسلسل.
0: حلو كتير. عم تكتبوا مشترك؟ عم تكتبوا مشتركين ولا ممكن يكونوا بير لبناني أو ممكن يكونوا مشتركين؟
1: أنا بس أكتب ما بعرف، ما بقرر يعني، ما بقرر شيء. أنا بكتب، ما بكتب لا شخصيات ولا لوجوه ولا لفكرة مسبقة. أنا القصة حط هالورق قدامي وهالشخصية بتلعب قدامي، بلبسها حركة وبعيش أنا وياها، وين تخدني تخدني.
0: اوكي. لانه الاوقات عم نشوف مسلسلات مشتركه بعيده كليا عن المنطق، بتكون الام سوريه، الولد ربيان مع امه وبيحكي لبناني،
1: لانه مركبة
0: يعني بدها منطق اكثر، وبدها يعني حتى تقدر تكتب، اذا بدك تكتب مسلسل او فيلم مشترك، مشان هيك عم بسالك.
1: ايه لانه مركب، بس الكاتب يرتب بيطلع هاي النتيجه مش مقنعه. بس الكاتب ما يركب تطلع الاشياء تلقائية وحقيقية. يمكن يكون شخصيات عم تعيش، مثلا بقول لك انه فيلم السينما بحث لبناني، لازم يكون لبناني لانه هي ترو ستوري. مش طايرة معي، بس هي ترو ستوري، فيلم طويل سينمائي عن حقبة الثمانينات اول التسعينات، بهديك الفترة.
0: نعم.
1: أيام التعصب وشرقية وغربية وإلى ما هو.
0: إيه لأنه هلأ خالصين عايشين بألف خير. ايام هذيك الايام راحت. ايه
1: هذيك الايام.
0: جهاد
1: بس المسلسل لا.
0: نعم
1: بس المسلسل لا، المسلسل بيقدر يكون مختلط، ما بعرف وين بياخذني.
0: نعم.
1: اسمه بيت الطنط الخياطه.
0: شي كوميك؟
1: لا بس اسمه هيك لطيف. بيحكي، ما رح اخبر كثير تفاصيل، بس انه بيحكي الفكره العامه انه الناس بحاجه للغز تلتهي فيه تما تلتهي ببعضها.
0: نعم. في انتاج لألون ولا بعد؟
1: شعبي.
0: في
1: لا, لا لا لا لا لا ما في.
0: بعدك عم تكتب.
1: بعدني عم بكتب. نعم. اللي بيحب ينتج بيتصل فيي ومندردش.
0: وانت موجود وخطك موجود على طول مفتوح خطك طبعا. ما يقولوا جهاد الأندري مضيعينه،
1: موجود أبداً.
0: ما يعملوا حرفة إنه مضيعينك.
1: أبداً. ياما صار في حجج إنه أنا مضيعين من 2003، كنت بعد عايش بلبنان.
0: بقى هلأ ما عندهم حجة. طبيعي. بس قطعت خلاص، قطعت صارت ورا ظهرك هيدي الأمور، يعني صارت ورا ظهرك.
1: لا خلاص، أنا بقول له لابني أنا حصلت عليك، يعني في أهم وفي مهم بالحياة.
0: صحيح.
1: أنا حصلت على الأهم.
0: صحيح. الله يخلي لك يا رب. جهاد الأندري رو مبروك. وقد ما نقول مبروك ما يعني عرفت، لأنه بحاجة نحن لهالقد فسحة أمل، لأنه لبنان كتير عم بعيني ونحن عم نعيني. إن شاء الله عطول
1: بحاجة للبنان.
0: صحيح. إن شاء الله عطول بالنجاح يا رب.
1: مرسي كتير. أنا بشكرك كتير وبشكر منبر لبنان الحر يلي دايما بيركبنا، وشكرا على كل وعلى وفاءكم وعلى على مواكبتكم لإلي، وبشكر كمان مستمعين لبنان الحر وين ما كانوا، بلبنان وبالعالم.
0: الممثل والكاتب والمخرج جهاد الأندري كنت معنا مباشرة من دبي، ألف تحية لك. مستمعينا الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا، نلتقى الله بريد نهار الثلاثة ضمن برنامج نجوم الظهر، وساعة أربعة مع الفنان رواد راد. ورواد نهار الثلاثة جاي بالعود معه، بده يسمعنا أحلى الأغنيات وأحلى الألحان. كونوا على الموعد، إلى اللقاء.

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس، هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني أكوا فينا 2 لتر $1.70، ستار كافيه 180 جرام $2.70.

0: الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم الجولة المحلية.
1: انطلاق الاجتماع الأمني في البنتاغون والاتحاد الأوروبي، المفاوضات طريق الاستقرار الدائم. قتلى، غارات، انذارات وعملية توغل متواصلة. نتنياهو من الحدود اللبنانية، نعمل في بيروت البقاع والجنوب دون توقف. مصادر لإذاعتنا، بري مستاء من أسلوب ومواقف قاسم وقالها صراحة ما ريحني.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. إسرائيل تتوسع برا وتواصل توغلها وغاراتها جنوبا وبقاعا، ولا خطوط حمراء تردعها، فهي تعمل وفق نتنياهو في بيروت والبقاع والجنوب من دون توقف بفضل حزب الله وإسناده النظام الإيراني. بهذه المعطيات انطلقت المفاوضات الأمنية والعسكرية في العاصمة الأمريكية واشنطن عصر اليوم، ومن هنا نبدأ.
1: في البنتاغون إذن بدأ الاجتماع الأمني بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي، وفي قصر بعبدة يواكب رئيس الجمهورية العيمة جوزيف عون المفاوضات بشكل متواصل. من المتوقع أن يتناول البحث في البنتاغون موضوع تثبيت الهدنة بناء على طلب الوفد العسكري اللبناني برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله. المعلومات أفادت بأن رئيس الشعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي عميحاي ليفين سيتولى قيادة الوفد الإسرائيلي في المفاوضات.
0: الاتحاد الأوروبي رأى أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان هي طريق الاستقرار الدائم وخفض التصعيد، داعيا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان.
1: في الجديد الميداني، قتل 5 أشخاص في غارتين على دير قانون النهر والعباسي في قضاء صور، وسقط جرحى في استهداف مسيرة دراجة نارية على طريق العباسي أيضا، وسقط قتيلان بغارة على طير ضبة. وفي عبا قتل شرطي في البلدية بغارة من مسيرة، وسجلت إصابات بغارتين على المجادل ومنزل في الخرايب.
0: واستهدفت سلسلة غارات النبطي الفوق صير الغربي شوكين كفر رمان حبوش كفر جوز ياتر جباع عين قانا كفر رمان طول طلعت الرحاب جوية مفرق العباسية حروف انصري الخرايب شبريحة صرفاند عدلون البيسرية عين قانا وجل البحر. تزامنا سجل قصف مدفعي على بلاط أرنون كفر نيت علي الطاهر عبا الحنية والإليلي، وسجلت حركة نزوح من قرى صرفاند عدلون والبيسرية بعد الإنذار الإسرائيلي، كما أنذر الجيش أحد المباني في البيسرية بضرورة الإخلاء.
1: الإعلام الإسرائيلي تحدث عن إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تصدت لهما القبة الحديدية، وأعلن حزب الله استهداف آليات إسرائيلية كانت تتقدم قرب الملعب في بلدة حداثة ودبابة مركافة في بلدة يحمر الشيف.
0: في الأثناء أدت الصواريخ التي أطلقت باتجاه القوات الإسرائيلية في خلال تقدمها نحو دبدين إلى تضرر كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في مرجعيون ومدرسة راهبات القلبين الأقدسين، وسقط صاروخ آخر أمام مركز الصليب الأحمر اللبناني من دون تسجيل إصابات.
1: إسرائيليا، وخلال جولته على الحدود مع لبنان، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستمرار بضرب حزب الله بشدة عبر كل الجبهة في بيروت والبقاع والجنوب من دون توقف. وقال نتنياهو إن حزب الله بحال انهيار، مجددا التأكيد أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وسيطرت على التلال.
0: رئيس الأركان يال زمير قال من ناحيته إن الخط الأصفر لا يقيدنا للعمل ضد حزب الله، وسنعمل في أي مكان نرى فيه تهديدا. أضاف قتلنا 7500 عنصر من حزب الله بينهم 2500 منذ أذار، لافتا إلى أن كل ضربة للحزب هي ضربة لإيران واستثماراتها.
1: وقد توسعت رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبا بعد سقوط دبين والتوغل في اتجاه يحمر، وتتميز بلدة دبين بموقع جغرافي حساس الغاية في شمال مدينة الخيام وإلى الشمال من مدينة مرجعيون والشرق من نهر الليطاني، وتشرف البلدة على مناطق واسعة وتكشف خطوط دفاع جوية حيوية، ويكسر السيطرة عليها خط الدفاع الذي يربط القطاع الشرقي للجنوب بالعمق اللبناني، ويمنح سقوطها الجيش الإسرائيلي منصة متقدمة لمراقبة واستهداف مناطق إقليم التفاح والعمق الجبلي، كما يسهل التوغل فيها قطع طرق الإمداد وعزل مناطق مثل الخيام وحصبية ومرجعيون.
0: وبفعل القصف على منطقة عريض دبين تضررت خطوط التوتر العالي وانقطع التيار الكهربائي عن مناطق مرجعيون حصبية شبعة والعرقوب ومنها محطات المياه والمستشفيات، ولفتت مؤسسات كهرباء لبنان إلى تعذر إمكان إصلاح الأعطال حاليا.
1: في الأثناء وجه أهالي وسكان مدينة صور نداء طالبوا فيه الحكومة بإطلاق مبادرة دبلوماسية عاجلة عربية ودولية لحماية المدينة التاريخية من التدمير والاعتداءات ونشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية وإعلان مدينة صور مدينة مفتوحة خالية من السلاح.
0: أكدت مصادر مطلعة لإذاعتنا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مستاء من أسلوب ومواقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقالها صراحة: أريحني، خصوصا ما يتعلق بتهديده بإسقاط الحكومة. واعتبرت المصادر أن هذا التصعيد في هذه المرحلة الحساسة لا يخدم مصلحة البلد، فيما المطلوب التعامل بحكمة وهدوء منعا للانزلاق في متاهات لا يحمد عقباه. وأشارت إلى أن الرئيس بري حريص على الوحدة الوطنية، وهي خط أحمر بالنسبة إليه، وأن لغة التهديد في الشارع لا تعبر عن لغة حركة أمل. ولفتت المصادر إلى أن هذا التباين ليس جديدا، لا سيما لجهة التفرد في القرارات ومحاولة الالتفاف على الدور المحوري للرئيس بري. وختمت أن هناك اجتماعات متواصلة بين قيادتي الثنائي لإعادة تصويب المسار، ولملمت الموضوع.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا السلطة إلى عدم الرهان على الولايات المتحدة التي تريد بحسب قوله دفعها عبر المفاوضات المباشرة إلى إيجاد فتنة داخلية تشكل طوق نجاة للعدو الإسرائيلي، وإلى التراجع عن قرار نزع سلاح المقاومة تحت شعار حصرية السلاح. أضاف: طالما هناك احتلال ستكون هناك مقاومة، على حد قوله.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله اعتبر أن الاتفاق مع إيران سيشمل لبنان وإسرائيل، تستبقه بتوسيع عدوانها فيما سلطة غائبة. وقال أن مطلبنا الواضح العودة إلى الدستور واتفاق الطائف وتأمين شراكة وطنية حقيقية في إدارة شؤون الدولة.
1: النائب وليد البعريني لفت إلى أنه أمام هول ما يحصل من تساقط البلدات الجنوبية ووصول الإسرائيلي إلى مشارف النبطي وصور، ألا يستحق هذا وقف الضمير من حزب الله وتسليم أمره للدولة لوقف المجزرة؟ أضاف البعريني أن رهانكم على إيران سقط، في الجنوب يباد ولم تطلق طلقة واحدة، مشددا على أن الرهان الوحيد اليوم على الدولة، فسلموها أمركم قبل فوات الأوان.
0: في المواقف أيضا النائب وضاح الصادق قال: أنني لن أخاطب الحزب فليس فيه نوى، ولا الرئيس بري فليست لديه القدرة، بل أخاطب أبناء طائفة ذاقت الأمرين منذ سنوات طوال بين براثن احتلال إسرائيلي مجرم وقبضة حزب إيراني زج بهم فيما لا ناقة لهم فيه ولا جمل، من سوريا إلى اليمن، وتابع: لا سبيل لكم سوى الدولة، أنقذوا ما يمكن إنقاذه قبل أن يداهمنا الوقت.
1: الرئيس فؤاد السنيورة أشار إلى أن لدى الحكومة والدولة ورقة يمكن أن تستعملها، وهي وقف المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل حتى تلتزم الأخيرة بوقف النار بشكل جدي.
0: من السعودية أعرب وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تقدير لبنان والحجاج اللبنانيين لما تبذله المملكة من جهود كبيرة وتسهيلات بما يؤمن أفضل الظروف لأداء مناسك الحج.
1: كتب النائب الأوروبي الفرنسي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فرانسوا كزافيي بلامي عبر منصة إكس بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي: الحرب التي تضرب اليوم تؤكد مرة جديدة ضرورة الإصغاء إلى دعوات البطريرك الراعي الدائمة لحياد لبنان.
0: إلى أحوال الطرق.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة المرور كثيفة من سوق مكيل حتى جوني وعلى طريق بشمون عرمون وطريق الروش بيروت بالاتجاهين، أما الحركة على خط أنفاق المطار خلدي فطبيعية. إلى أحوال الطقس.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: طقس ربيعي معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية بارد نسبيا إلى المنطقة، واللي راح تتراجع تدريجا اعتبارا من الأحد. قبل إعادة العناوين إليكم نداء إنساني أو إليكم نداء إنسانيا: جورج نادر بحاجة ماسة لأربع وحدات دم من فئة A نيجاتيف وعدد 2 من البلاكات لعملية قلب مفتوح الاثنين المقبل، وللتبرع في مستشفى الجعيتاوي والاتصال عبر الرقم 03-937-780.
0: كان في الجولة المحلية. انطلاق الاجتماع الأمني في البنتاغون والاتحاد الأوروبي، المفاوضات طريق الاستقرار الدائم. قتلى، غارات، انذارات وعمليات توغل متواصلة. نتنياهو من حدود لبنان: نعمل في بيروت والبقاع والجنوب دون توقف. مصادر لإذاعتنا: بري مستاء من أسلوب ومواقف قاسم، وقالها صراحة: ما ريحني.
1: إلى هنا نختم النشرة، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

للسر. شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703، عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية.

نرجع نطلع عليكم مستمعينا من بعد ما كنا بجولة على كل الأخبار المحلية. نرجع نرحب كمان فيكم وبالزميل مارون بشعليني اللي مرافقنا دايما على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. اليوم من 5 للـ5:30 keep in touch، من بعد keep in touch على 5:30 لـ6:30 و5 ما ننسى انه بيكون بلش الويكند.

وين ما كنتوا بلبنان أهلا وسهلا فيكم، وحتى وين ما كنتوا بالاغتراب أهلا وأهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله يعني قريبا نشوفكم بلبنان بهذه الصيفية إذا يعني هيك نعطانا المجال.

يعني بدنا هيدي الأجواء يلي تبع هيدي الغنية، الأجواء كلها هيك positive vibes، كرمال تنكون أول شيء عم نبلش حلقتنا، وكمان تنكون عم نبلش بالويك أن تبعنا، وإن شاء الله هيدي الكل الأجواء دلنا معنا لكل الويك أن فنقدر نرجع نبلش بجمعة جديدة مع energy كمان قوية.

كل حلقة دايما بتبلش بالحشرية، يعني وين انتو، شو عملتو، وشو ناويين تعملوا هيدا الويكند. وما مننسى انه كيف كان نهاركن. هيدا نهار الجمعة يلي كتير بيذكرنا بالمدرسة، آخر ساعة من المدرسة، يعني بيكون مبصدقين كان يدق الجرس تدغري نفل على البيت. فنهار الجمعة حتى بالشغل نفس الخبرية، بيكون ما مصدقين يخلص كرمال يلا أنه حيبلش الويكند.

0: مرحبا سيمونا، كيفك؟
1: كيفك فادي
0: اليوم؟ الله يسعد لي وقتك يا رب، ويسعد لي وقت المستمعين لبنان الحر. الله معكم جميعا.
1: ومعك يا فادي. يلا انت كمان فادي رح تبقى معنا لنكون عم نطرح موضوع الحلقة وناخد رأيك فيه.

مارون، شي مرة فكرت أو إنه أنت عم تشتغل عم تحط أغاني إنه كيف معقول المستمعين عم بتلقوا هالأغاني اللي أنت عم تحطها إذا كانوا بسياراتهم أو مثلا قديش هنا مبسوطين أو ما بعرف، بس يسمعوا شغنية كتير بحبوها معقول مثلا على الراديو كتير على الأخير يفتحوا الشباك؟ شي مرة فكرت هيك أو متفكر هيك؟ أنا كمان بهي بدي فكر عنك.

يعني لازم هيك تتخيلهم أو تعرف إنه كيف هني أو شو معقول يكونوا هلأ حابين يسمعون. أنا بعرف بالنهاية بتكون أنت عم تحط يعني ذوق المستمعين وحسب أي ساعة عم تحط الأغاني، فدائما لازم تتخيلهم للمستمعين شو وضعهم بالسيارة وشو معقول مثلا هلأ عابينهم يسمعوا أو كيف عم بتفاعلوا مع الأغاني. حس هيك بتتحمس أكتر على الأغاني.

دايما تواصلنا معكم على 09-218-233 للاتصالات، اما الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

جان عم بيقول لي انه طالع على الحداد. مظبوط هيك جان عم بيعمل لي عند الحداد. عم جرب افهم هيدي العزيمه على الحدد او لا.

0: عادل من كندا. أنا هلا
1: هلا عادل
0: بقطع من تورونتو لفانكوفر، يعني 4000 كيلومتر ضمن كندا، والوقت حتى بيفرق 3 ساعات، يعني 3 وصل و3 ساعات لورا. يعني حيلا شي بتحطوه أنتم مسؤولين ونحن بنستاهل. يلا يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك عادل، ان شاء الله يكون مشوارك هيك. رح نجرب قد ما فينا نهون لك مشوارك.
2: يا النظرة وحدة خليني ادوب من حطت تتبار وتنظر وتعذب دلوب.
1: عم بقلها جون الحدد هادي لحد بشري حدث الجب قصدك؟ يعني ابدا ما فرقت معك جون. اول شيء بينت معي انه حديت، بعدين الحدد، صرنا اخر شيء وصلنا على الشمال. تحياتي الكبيرة لك يا جون ولكل أهل الشمال وخصيصا يعني أهل بشري.

0: بونسوار يا وسام من تنورين.
1: هلا يا وسام.
0: كان نهاري عادي كتير، بس اللي بحب احكي فيه انه هاليومين طالع في الشغلي، طالع اخذ الاكسجين من تنورين واقعد فوق وانسى كل شيء. يعطيكم العافية وان شاء الله دايما نسمعكم.
1: هلا فيك وسام، يعني هذا الحلو انه عارف حالك انه لازم تطلع تغير جو، لانه ابدا منه منيح الانسان يكون عارف حاله انه هو مضايق ويضل تارك حاله بهذا الجو بهذا المود. انا بشجعك وسام، وان شاء الله نهار التنين يعني تخبرنا شو عملت نهار، شو عملت بهذا الويك اند بتنورين، وان شاء الله يا رب ترجع بهيك باور اكتر.

هلا عم بيطالبوك انك تحط لنا يعني فيروزيات، بس خليني انا احكي هلا عن هيدا الموضوع. يعني اكيد يعني مع كل احترامنا لست فيروز وكل محبي السيدة فيروز، بس بعرف انه قد ايه في كتير اشخاص بيكونوا حابين كتير هلا هيك تكون الجو والعان تيتحمسوا اكتر. برجع بقول هي الخبرية كرمال الاشخاص اللي على الطرقات بيكونوا هلكانين يمكن من العجقة وبدهم بس شي هيك ويحمسهم زيادة، يمكن يرقصوا بقلب السيارة. فدايما بنترك اختيار للزملاء مخرجين عنا كرمال هن يولعوها على زوون.

إذن بعد ما طرحنا موضوع الحلقة، ولكن مثل صوتوا بتعرفوا إنه هيدي الحشرية يلي فيه بتبلش بأول البرنامج، نتعرف إنه أو نعرف كيف كان نهاركن من أول ولا آخره، إذا مرتاحين مش مرتاحين، إذا في شيء معصبكن تخبرونا عنه، وكمان كيف معقول تكونوا عم بتقضوا الويكند.

0: يا مروان بدنا نمسي على نعيم عم بيسمعنا هلا. ومع نعيم رح نكون عم نطرح موضوع الحلقة لليوم.
1: وردي حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا أنا بغطبة من فضة قدم لوعة حمدة.
0: وسألنا لكم مستمعينا إذا الحياة كمان هو افتراضي بس خلينا نعتبر انه اذا الحياة عطتكن فرصة انكن تبلشوها من اول وجديد من شي محل معين شو بتغيروا؟ هالفرصة هي الكن مرة بالحياة حتصير ورح تغير لكم كل حياتكن او شي معين من حياتكن بدكن تغيروه. شو هو يلي بتغيروه بهيدي الحياة تبعكن؟ اتصاليتكن على 09-218-233 الفويس مسج والتكس مسج على 70-959-111.

تمام. أنت مارون، سؤال مطروح عليك مثل المستمعين. يا مارون، إذا الحياة أعطتك الفرصة أنك تبلش من أول وجديد، شو يلي بتغيره؟

0: كمان ديركتومون سمعنا جواب الفنان وائل كفوري على هالسؤال. خلينا نسمع نعيم شو معقول يكون رأيه.
1: بونسوار سيمونا، يعطيك ألف عافية ويعطي العافية استاذ مارون. إذا الحياة عطتني فرصة لأني أرجع بلش من جديد، كنت بغير شغلي كنت أمشي فيها، هي أني كنت ناوي غير العالم من حوالي، وهذا الشيء فشلت فيه. بعد وقت لحتى وصلت لوقت أني أنا غير حالي بدل ما غير لحوالي. شكرا.
0: شكرا لك يا نعيم. نعيم اجانا بفلسفة كتير هيك خفيفة نظيفة ووصل مساجه من خلاله.

إذا الحياة عطتكن فرصة تبلشوا من جديد، شو يلي بتغيروا؟ دايما الاتصالات على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111.

0: أغلبيتنا منحب نبلش أو نرجع نبلش من شي محل معين، ياما يمكن بيننا وبين حالنا قلنا اف شو عبالي لو في غير هيدا الشي بحياتي. فاليوم الفرصة لكم تعبروا عن رأيكم بهيدا الموضوع، إذا صارت لكم الفرصة أنكم تبلشوا من جديد. الحياة عطتكم إياها يعني هيك من أول وجديد، بلشوني من أول وجديد، شو يلي بتغيروا أو كيف بتبلشوا الحياة من جديد؟
1: سيفي سيمونا ومسا كل العاملين بلبنان الحر ومسا كل المستمعين، معك عبدو شاهين.
0: أهلا يا عبدو.
1: أنا والله برجع بعيشها مثل ما هي، ما بغير شيء أبدا فيها، أبدا أبدا أبدا.
0: كمان في قناعة بحياة كل حدا منا، بس يعني هيك شيء وحده يا عبدو، من شيء محل معين عبالك تغيره، او شو معقول شيء شغله وحده من حياتك تغيره؟

0: رياض بيقول انه يا ريته خلق بسويسرا، يعني كان بفضل انه يبلش يبلش حياته من جديد بسويسرا. هلا يا رياض، هيدي بعد عندك تشانس، انك عندك الفرصه انك ترجع تكفي حياتك بسويسرا وتحس حالك انك خلقت من اول وجديد هونيك.
1: لو مش معاك يا حبيبي ده ما خير، والحب جاني جاني سابني ورماني.
0: إذا الحياة عطتكن مستمعينا فرصة تبلشوا من جديد، شو يلي بتغيروه؟
1: المشكلة
0: ميتين وثمانتعش 233 اتصالاتكن، الفويس مسج والتكس مسج على 70 959 111.

0: رح نسمع جون متري.
1: صباح الخير سيمونا، تحية لك المستمعين لبنان الحر، تحية لعادل اشتقنا له، قل له درايف سيف. بالنسبة لموضوعك، إذا الشيء اللي بقدر غيره إنه ما هاجر، يعني ضلني بلبنان، ولبنان يكون مثل ما نحن منحبه، مثل ما هو كان، مش مثل ما هو هلأ محتل من كل أنحاء العالم. يكون لبنان للبنانية بس فقط. يعطيك ألف عافية.
0: الله عافيك جون. يعني أكيد هذه الأمنية تبعك مثل أمنية عادل عايش كمان بكندا، وأمنية بركي كل مغترب بعيد عن بلده أنه ياريت ما اضطريتوا أنكم تهاجروا أو تسافروا وتعيشوا برا. يا ريت بنقدر نرجع نشوفكم، بس كمان في عنا بعد أمل أنكم نرجع نشوفكم عايشين عنا بلبنان أو عنا وعندكم يعني.

0: تاني.
1: تعرفوا هذا السؤال هو دايما يعني الشباب اللبناني بنطرحهم عليه هذا السؤال، لانه دايما اللي بيكون عندهم نقم الاكبر بحياتهم بيقولوا اف لو فينا نغير هذا الشيء، معناه هو اللي بيكون عندهم هذا المستقبل الاكبر انهم يغيروا، مش ضروري يبلشوا من الاول بس انهم فيهم معهم وقت بعد انهم يغيروا. فاليوم نسمع صوتكم وتخبرونا اذا الحياه تكون فرصه تبلشوا من اول وجديد، من اول وجديد يعني متمحوا كتير قصص. شو هو أول شيء بتغيروه أو شو اللي بتغيروه بي

بونسوار سيمونا. انا بتمنى بس اذا بدي ارجع في الزمن لورا تقوم امي ذي من القبر بوسها وارجع موت.

0: ماري روز.
1: هاي سيمونة. يعطيك العافية. والله سيمونة أنا كنت بغفر وبترك رب اللي يخذ لي حقي بدل ما أنا كنت أخذ حقي بإيدي، لأنه أنا قد ما وجعت أو رديت للي حدا بيكون مضايقني مش قد ما ربنا وقت اللي هو بيرد للإنسان أعماله ونتيجه.
0: اوكي يا ماري روز، مع ماري روز نرجع نتذكر بسؤال الحلقة، اذا الحياة عطتكن فرصة انكن تبلشوها من اول وجديد، عم تقولكن انه بلشوني من اول وجديد، شو يلي بتغير؟

0: مساء الخير سيمونة.
1: مساء النور حنا.
0: مساء لبنان الحر. مساء مستمعينك. أنا بغير مرضي.
1: يا الله.
0: صورة قديمة. عجيب واجي على موديل جديد.
1: اوكي يا حنا، برجع بقول مثل امبارح اللي قلته، حنا عنده نقمة كتير كبيرة على مرته. يعني عن جد إذا واحد منه مرتاح، طب ليش بيبقى بالحياة اللي هو عايشها؟ يعني ليش ما بيجرب يغير؟ شو يا حنا، ليه ما غيرت؟ مع انه يمكن نعيب واحد يكون عم بيحكي، بس انه بالنهاية هالقد بيزعجوا هيدا الموضوع. انه لا الانسان بيترك حاله بمحل او موقف او حياة هو كتير مزعوج منه. أو ليتا ننطر الحياة هي تعطينا الشانس أنه نكون عم نغير شي فيها؟ ليه مش نحن منأخذ هيدا المبادرة ومنغير كمان؟

0: بونجور سيداتي، بونجور.
1: بونجور.
0: لو يرجع فيني الزمن وبقدر غير، كنت ما بقعد بلبنان ولا دقيقة، كنت بسويسرا بسنة 91. الله غضب علي ومشيت على لبنان. شكرا لك.
1: شكرا لك غسان.

0: يسلمونا. أنا بمزح يكون إياري حد ويت
1: ما عم بقدر افهم مزبوط يعني مش واضح الفويس حنا، بدي اعتذر منك. نحن مكفيين بهذا السؤال يعني عندنا دقيقه نكفي بهذا السؤال قبل ما ننتقل لبلش الويك اند.

بلش الويك اند من هلا يخلص الويك اند تبعنا كلنا سوا وعلى هوانا هلا يعني وهذا اللقاء للساعة 6:30 و5.

0: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
0: إذا إجاني شانس صغير كنت بغير أول شغلة شغل من الأول، بتعلم مصلحة تانية، أشغال حرة مثل الميكانيك، كهرباء سيارات، أو حيالله مصلحة كانت كون حر، كنت بغير شغلي وبلش عن جديد.
1: اوكي، اذا ايلي ببلش يعني بغير بمهنته وبلش من اول وجديد.
2: الستة الا خمسة يعني. اوه شو هالخبرية الحلوة، يعني معي مجال اتساءل شوي. يلا لحق عسى قالي.
1: جرب يا عصام. بس قبل ما تبلش تتساءل كمان، يعني انه قلنا رأيك بالموضوع هيك هيك شاركت. يا عصام، اذا الحياة اعطتك الفرصة انك تغير شي من اول وجديد، شو معقول يكون يلي بتغيره؟ الياس عم بيقلنا انه اذا اجى الشانس يغير بيغير طيبة قلبه.

0: مساء الخير ست سيمونة، يعطيك العافية إليك لقصة إذيعة إليا من زحلة.
1: على إليا،
0: أنا إذا بدي غير أنا شخصيا أنا بغير، الله قد إذا منحرف بتصرفاتي منحرف فيها بجرب أقدر المستطاع بغير، لأنه يوما ما بدي انتقل على غير دني والله بدي حسبني عليهم الانحراف. ويسعد مساكي
1: وما سيارة.

0: والله لك انا بغير الجينز معلم.
1: شو
0: وجهه نحس علي من وقت ما جبته وعم باكل قتل قتل قتل قتل قتل قتل، فمنغير الجينز. شو رايك
1: خيي؟ غيروا هذا الجينز، هلا قد يعمل لك مشكله وهالقد عم يطعميك قتل.

حنكفي مع جون، نشوف جون شو هو اللي بغيره قبل ما نكون عم ننتقل لموجز الأخبار مع الزملاء من قسم الأخبار، لأنه من بعدها يا مارون ومستمعينا حيكون عنا رسالة هي وصلتنا من يومين يعني خلال البرنامج، بس حبينا أن نتركها هيدا الرسالة لا اليوم تكون عنا ما وقت يعني معكم أكتر نكون عم نحكي فيها. وهيدا الرسالة من أحد المستمعين يلي كمان بالعادة بيشارك معنا، بس طلب أنه ما نكون عم نذكر اسمه. هيدا الرسالة بتتضمن هيك ما بدنا نقول أنه مشكلة، ولكن هو طرحها من منطلق المشكلة يلي عم بيعانيها بحياته ويومياته، وحابب أنه نكون نحن عم نطرحها على الهواء وكمان نكون يعني هيك عم نتناقش الآراء بهذا الخصوص. جون بيقول أنه هو بيغير سيارته. أوكي يا جون، هل إذا بدك تبلش الحياة من أول جديد بس لا تغير هالسيارة؟ يعني جان السيارة عصام للجينز، شو قصتكم؟

إذن قلنا عودي معكم مستمعينا من بعد موجز سريع للأخبار. Keep in touch.

بس للسر. شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا بنعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703. عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية.

الساعة 6:45 في إذاعة لبنان الحر، إليكم تفاصيل الموجز. أهلا بكم. خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة مساعيها لتثبيت نتائج لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم بلاده لاستقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه وحقه الكامل في تقرير مصيره. من جهته أشار عون إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف للنار، معتبرا أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة. أطلق السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيل ليتر سلسلة مواقف تتعلق بلبنان وبمستقبل العلاقة بين بيروت وتل أبيب، معتبرا أن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي يفرض نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية، فيما رأى أن السلام بين البلدين يبقى ممكنا في حال زوال التهديدات الأمنية.

وفي مقابلة مع موقع This is Beirut قال لتر إن الجيش الإسرائيلي اكتشف آلاف الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة القاتلة وأنفاقا تؤدي مباشرة إلى المستوطنات الإسرائيلية عبر الحدود. وفيما يتعلق بالجيش اللبناني اعتبر لتر أن المطلوب بدعم من الولايات المتحدة والبنتاغون هو تدريب وحدات الجيش اللبناني وأخضاعها لعمليات تدقيق تضمن عدم تسلل عناصر من حزب الله إليها. أما في الشق السياسي فرأى لتر أن وجود قيادة شجاعة في لبنان يمكن أن يفتح الباب أمام السلام والتعاون بين البلدين والانتقال من منطق الصراع العسكري إلى التبادل الثقافي والاقتصادي والسياحي، لا سيما وأن إسرائيل تمتلك اقتصادا متطورا وسريع النمو، فيما يمتلك لبنان بحسب تعبيره مقومات تؤهله ليصبح سويسرا الشرق الأوسط من جديد. في الميدانيات أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بانفجار مسيرة انقضاضية في رأس الناقورة وطالت غارة ثالثة بلدة البيسرية وأخرى بلدة الأنصارية. في الأخبار الإقليمية أشار الجيش الأمريكي إلى أنه أجبر 115 سفينة على تحويل مسارها منذ بدء الحصار على إيران. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لكم من بعد هالجولة اللي كتير كتير كتير سريعة على الأخبار. ورح نكفي سوا معكم مع موضوع مثل ما قلنا انطرح علينا من كم من نهار وتقررنا انه نكون عم نتركه لهيدي الفقرة. وسويني ونكون عم نطرح الموضوع.
1: بلش الويك اند.
2: Keep in touch.

المستمع عم بيطرح موضوع هو شخصيا بقول انه مشكلة، ولكن نحن ما رح نسميها مشكلة لنترك الرأي اكيد لكم مستمعينا. بخبرنا انه هو من فترة تعرف على بنت، والعلاقة كانت رفقة وصداقة بس، الى ان تطورت الاحوال وهالصداقة صار فيها انه اكيد مشاعر. لهون كل شيء طبيعي، هو هيك بيقول، الى ان بتبلش او ببلش او هون بيعتبره هو انه صارت مشكلة، وهي انه اكبر منه يعني. سو هو بس بلش يحس قصص تجاهها، يعني مشاعر تجاهها، وهي ذات الشيء اوكي بلش يلعب عامل العمر عنده يلعب براسه، وهالامر مثل ما هو بيقول انه عم بيأثر عليه لانه بيحبه بس مش عارف كيف يواجه الواقع بالمجتمع. هو عم بيطرح هيدا السؤال عليكم، ما بدي اقول انه مشكلة لانه خلينا نقول انه سؤال او موضوع عم بيطرح عليكم مستمعينا، وناطر مثل هيك انه مثل نصايح خلينا نقول، او اذا انتم بتعتبروها مشكلة، او انه كيف لازم يواجه فرق العمر، لانه نحن بلبنان لحتى هيك انه بين مزدوجين انه بيعتبروا انه لازم البنت لازم تكون اصغر من الشاب، هو لازم يكون اكبر منه، لانه ما بعرف بركي بيعتبروا انه هذا النضج لازم يكون عند الشاب اكثر من عند البنت. عم جرب حط يعني كل الاحتمالات لنشوف كيف معقول بدنا نكون عم نعطي نصيحه او الى حد ما هيك نصيحه تريحه تيقدر ياخذ هو قراره الصح.

بهذه الطريقة وبهالطريقة بتكونوا أنتوا كمان يعني عم نشوف آرائكم إذا بتتقبلوا أو ما بتتقبلوا فكرة إنه البنت إنه هي اللي تكون أصغر منه للشاب. يعني ما بعرف قديش معقول يكون الفرق العمر سنتين ثلاثة خمسة عشرة يلي هن يعني. فبس إنه خلينا نصب اهتمامنا بموضوع هالشاب المستمع يلي بهمه رأيكم ويعرف رأيكم بهذا الموضوع يلي بيعتبره انه مشكلة ما رح نقول نحن

0: دائما اتصالاتكم على 0918-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. واكيد اذا حدا من المستمعين عم بيسمعنا وهو يمكن عنده ذات ما بدي استعمل كلمة مشكلة، يعني عنده ذات الحالة مثل المستمع يلي بعت لنا هيدا الرسالة وقدر بطريقة ما انه يكون عم بيلاقي الحل لهيدي الحالة، فكمان يكون عم بيطرحها معنا ترى قدر نساعده.
1: هاي كيفك؟ تمام
0: ماشي الحال. هادي
1: اكيد العمر ولا مرة عمل مشكلة، ما لازم يعمل مشكلة ابدا، بالعكس اذا احنا عن جد مرتاحين مع بعض ولا مشكلة ابدا، حتى لو كمان في فرق عادي كتير عادي الموضوع، يعني خلص فهمانين على بعض.
0: اذا بالنسبة لهادي بقول انه ما بيأثر، بس هادي خليني اقول لك انه في فرق منيح بين بعضهم، هل بيأثر او كمان ما بيعني ابدا.

0: يعني ما بدي أقول قديش الفرق، طلب منه أنه مش هالقد أنه نكون في التفاصيل، ولكن هو طرح الفكرة. هو الفكرة الأساس عنده أنه في فارق عمر، في فارق عمر منيح، هي يلي أكبر منه، هو يلي أصغر. فهل بالنسبة لك من هي هذه مشكلة، أو كيف لازم يكون عم بيتعامل مع هذه الحالة يلي هو فيها؟
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا كل أحبانا كل
0: أحبانا. اتصال على 09-218-233 لبنان الحر. ألو.
2: من جرحة الموال من صفى البال، من ضحكة الشلال والحان الطيور بالعرسال، غنى المجد وقال سيمونة ملكة الإعلام.
0: يا شربل، كيفك يا شربل؟
2: كيفك ست سيمونة؟
0: ماشي الحال وانت؟ شربل،
2: ايه
0: كيفك؟
2: تكتر خير الله، تكتر خير الله.
0: شربل عم تسمعني انت؟ يمكن من الراديو، بديك توطي صوت الراديو على
2: لا
0: الأخير.
2: لا انا مش مدور الراديو.
0: على انه في ايكو.
2: عم بيعمل ايكو.
0: شو بدنا نعمل؟ كيف نحل هيدا؟
2: حليا
0: في راديو حدك؟ اذا في راديو وطي الصوت حدك يا شربل.
2: لا نهائيا
0: غريب. طيب شربل، قلنا سمعت الحالة اللي طرحناها
2: يا ست سيمونة؟
0: يا عيونه
2: المشكلة حبيب قلبي، عزمك عائلة فول
0: ليش فول يا خي؟ بدك طلعني على بقاع بس تأكل فول؟
2: معنا طلع الضيعة بكرة والصوري تأكل فول وبازيلا ولوز وهيك.
0: لك صحتين ألف صحة وشكرا لك يا شربل. يلا خبرنا
2: حياة قلبي. ليكي نحن المشكلة فينا صاير عصرنا عصر البزنس وعصر الشهواني، يعني ما بنفكر إلا بس نوقع. ليش تب من الأساس ما بفكر هذا الشاب إنه أكبر منه ولا بس شبيح؟
0: سمعت إن الأول شو قلت؟ رؤيا زلمي، رؤيا شربل، رؤ نحن قلنا انه هي بلشت علاقه رفقه، هو بيقول انه بلشت علاقه رفقه.
2: كل شيء سيمونة ببلش رفقه واعجاب
0: لا في احتمال يكون انه شو عارف، يمكن شافها التقى فيها وعجبته ودغري انه كانوا بعلاقه، بس هو بيقول انه هي رفقه.
2: ما هي عم تقولي رفقه،
0: ايه
2: طيب ليش انه هالرفقه اللي اذا كانت المراه اكبر منها؟
0: نعم
2: غلط. كيف الشاب بده يكون اكبر منها ب 100 سنه ومش غلط؟
0: طيب يعني انت ما عندك مشكلة مع هذا الموضوع او عندك مشكلة؟
2: لا ولا ممكن ولا بأي شكل من الأشكال.
0: يا خي مش عم بفهم عليك، عندك مشكلة ولا ما عندك مشكلة يا شربل؟
2: لا ما عندي مشكلة.
0: ما عندك مشكلة، اوكي.
2: طيب لا سيمونة
0: ما عندك مشكلة بالموضوع. طيب لهيدا المستمع شو بتقله، كيف لازم يواجه؟
2: بنصح اذا كانت الناس بيعمل توازن بين العقل والقلب ويفكر على رواق، ويعمل هو اللي بيريح وما يستشير حدا ويدره على الخراب.
0: طيب يا شربيل، ما نحن عايشين بلبنان وعايشين بمجتمع بيقول انه، او اذا جيت مثلا عرفها ما بعرف على اهله على اصحابه يلي هي اوكي، حيقولوا له انه ولو انه هيدي بعمر امك، او مثلا عم بعطي اكزامبل، او ولو انه منك قادر تلاقي حدا مثلا من عمرك، او رح يعطوا كتير اعذار.
2: سبع بالمكل بيرددوا عنا بالجبال، الحق البوم بدلك على خراب.
0: صح،
2: ما حياتك تسمعي نصيحة حدا، اعملي رياحتك وقناعاتك بس.
0: فإذا عم تقوله للمستمع انت عمول رياحتك
2: لك، ايه مظبوط، ونطلع من هالاخبار انه المرأة اكبر منا ولا اصغر منا، هايدي نطلع منها.
0: طيب شربل، هلا انت عم تعطيه هيدي النصيحة بهيدي الطريقة، خليني اعتبر انه خيك اوكي اجا قال لك عندي هيدي الحالة، بتتقبلها؟
2: ايه بتقبلها،
0: ما عندك مشكلة، عادي روق.
2: لا ما بتقبلها بكل رياحة، لانه ستات البيوت ست سيمونة صاروا قليل بخدها او شي صغيري ويلا تصير وبتلبس اوفر شوي بيتجوزوا تاني جمعة بتلاقين علي طلقة، ومعنا اختي محامية وفيتها بهالقصص.
0: فهمت عليك.
2: الانسان يتكل على ربه وبيسمع كلمة حدا.
0: شربل، اول شي بدي اتشكر كتير تليفونك ورأيك، تاني شي انبسطت كتير كتير كتير بصوتك
2: حبيبي قلبي. دقيت لك امبارح ما رد حدا.
0: ما ردوا؟
2: لا
0: لا صار في مشكلة هلأ هون. يا عيب الشوم.
2: لا قعدت على تشارك بالموضوع ما ردوا قلت له مش تخلي غير يحكي.
0: يلا منيح اليوم من حظك.
2: بحب سلم لايكي وجهلك دعوة تطلع على الضيعة لأنه أنا هلأ إذا ما طلعت على الضيعة ما بقى أرجع على التشارين.
0: إيه بس شو يعني إذا طلعت على الضيعة وتبطل تحكينا؟
2: أنا مش قصة تحكيكي بس اطلع على الضيعة بحب أرجع للطفولة هاوشيل تحت الكبين الكروم على الشجرية وعندك لوزات وعندك هالقعدة الفول وهالقعدة البازيلا مع حنين كبيرة ولا أروع من هاي
0: أجواء ضايعة شارب. يلا إن شاء الله بتنبسط يا رب وهيك
2: إذا طلعتي على عيد على سيد بشويت تحنا حد سيد بشويت تغري
0: إن الله راد إن الله راد يا شارب. تحياتي الكبيرة لألك يا أهلا وسهلا فيك. يعني شربل بيقول انه ما عنده مشكل ابدا وبيحمس هذا المستمع انه يكفي بي اللي هو فيه وما يسمع لحدا ولا يطلع لحدا لانه بالنهايه انه كل انسان هذا هي حياته هو اللي بيقرر كيف بده يعيشها. مع انه كمان هون بدي اذكر شغله برا اللي كل يعني المشاهير أغلبية المشاهير مع أنه كمان في كتير عالم مثل المشاهير بيفوتوا بعلاقات يعني بتكون السيدة أكبر من الشاب بيفوتوا بعلاقة طبيعية ويمكن بيوصلوا لأنه للزواج. ومثل عم بيقلنا هلأ زميلنا مارون أنه إيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي كمان بهيدي الحالة فأنه ليه قادر نتقبل بكل سهولة هالحالات لأنهم هن معروفين انه عادي رواق منتقبلهم لانه حياتهم هي كتير غير نحن قررنا يمكن انه هن حياتهم غير. بس انا عم جرب يعني اعمل هيك ما يكون باريزون او مقارنة بين هون وبرا. لح نسمع عادل.
3: انا بنصحه لهذا الشاب يسأل حاله هو يغمض عينيه ويسأل حاله بعد 10 سنين 15 سنة هل يا ترى راح تخونه لهالمرة؟ إذا لا روح
0: مشيت وياه غمد عيونك ومشي. كمان يلي قالوا عادل يعني دايما بيقولوا انه هي رح تكبر اكبر من رح اسرع منك و برجع بقول انه نحن البنية هيدا كتير احاديثة بتنحكى قدامنا انه رح تكبر اسرع منك وقبلك فانه معقول تصير عينك لبرا وتظهر مع غيرها او تكون مع غيرها.

بس لكم انه المستمع اللي طرحين حالته هو على السمع هلا وعم يبعث لنا مسجز انه عم بتشكر كل حدا منكم عم بيقربوا يمكن خلينا نقول لحل المشكله بين هيري

0: منى هاي عن جديد.
1: هاي ماري روز.
0: أنا بقول له فتش على الحب، ما تفتش على المجتمع، ونحن التراديسيون عنا بلبنان شو هي وشو بيقول المجتمع وإذا رح تخلق له مشكلة ولا لا. بفتش على الحب، يا ما بتكون أصغر منه بيكون مش بنسجم هو وياها، ما في تليباتية، ما بتفرق العمر، بتفرق هو بيحبها بيقدر يعيش بلاها إذا تركها، إذا تركها وأخذ غيرها بينسيها ولا بدها تضل حرقة بقلبه كل العمر وما يتوفق، بس تو سامبلومون لأنه هي أكبر منه. أكيد غلط.
1: يعني أغلبية آرائكم المستمعين والحلول اللي عم تعطوها أنه يضل مكفى بيلي هو عايشه. إذا رح نرجع نطرح الموضوع لكل حدا بلش هلا عم بيسمعنا. مستمع من يومين بعت لنا مساج، تركنا هالمساج لليوم تنكون معنا وقت أكتر معكم نطرحها وياخد رأيكم. هو بخبرنا أنه من فترة تعرف على بنته، هالعلاقة كانت رفقة وصداقة بس، إلى أن تطورت الأحوال وهالصداقة صار فيها مشاعر. لهون بيقول انه كل شيء طبيعي، الى ان يعني بيعتبر هذا الشاب انه المشكله هي بانه اكبر منه. يعني لما هن كان عندهم هيدا، بيقول انه المشاعر للرفقه والصداقه ما كان كتير مؤثر بقصه العمر، الى ان بلشوا يتحولوا، عمل شفت بالمشاعر تبعه وصار يحبها لهيدا البنت وهي ذات الخبريه. هون صار يعلق على موضوع العمر لانه هي اكبر منه بمنيح، وهالامر عم بيقول انه عم بيأثر عليه لأنه بيحبها بس مش عارف كيف يواجه الواقع بالمجتمع. هو عم بيفضل رأيكم.

0: دائما اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111 بنسمع فويس.
1: والله صراحة هيدي مشكلة كبيرة خصيصا إذا في فرق كبير لأنه أول شيء بدي أشوف بتجيب له أولاد قدرة تجيب له أولاد هي سوف يتجوز يعمل حياته في جو بعدين غير مشاكله مع أهله أكبر منك وبدون يديه يمكن ما يوقف حده. ثاني شيء بده ما ينسى أنه هي بتخطير قبله بده ينعجب بأصغر منه هلا في ما يفكر بكل هول الحياة ما حدا بيعرف شو بيصير أحو هيدا رئيس فرنسا يعني عادي ماشي حاله ويمكن يتجوز واحدة من عمره يعني ويخونه أو هي تخونه مش هون الحياة بس أنه منا هينة يعني في عنده قصص كثيرة بس أنه بنظري أهم شيء أنه يقدر يعمل عائلة معه.
0: إذا كمان أنطوان هشام طرح سؤال مهم إذا قادر يكون عم بيأسس عيلة مع هيدي البنت.

0: هاي سيمونا.
1: هاي جان.
0: بالنسبة للعمر أنا بقول ما إذا بيحبوا بعض ما في مشكلة، بس المشكلة إذا تجوزوا وبتجيبوا أولاد هي بتفرق القصة، بيصير في غير رابط الحب بينه وبينها، بيصير في الأولاد رابط بين بعض، يعني بيتعلقوا ببعض أكثر بس يكون في أولاد كمان، مع أنه هني بيحبوا بعض. وإذا ما بتجيبوا أولاد لا ما يتجوز أحسن.
1: أوكي.

الغريب انه ما بدي اقول اسم المستمعه بتقول هاي مشكله سخيفه ويوجع راس الناس فيها ياخذ قراره وخلص. يعني صراحة أنا قلت من الأول أنه هذا المستمع هو كمان بيشارك كتير معنا بالبرنامج، فأنه يطرح فكرته أو يطرح المشكلة علينا على الهواء منكون نحن يعني كمان عم نطرحها عليكم، هيدي من باب الثقة بالأول بالإذاعة وتانيا بكل المستمعين يلي بالنهاية ستهم ما فزا بتعرفوا أنه هي بتصير يمكن مشاكلنا أوقات مشكلة واحدة كلنا سوا ومنشارك بعضنا بال منيح وبالوحش. فبدي اعتذر منك يمكن اول مره بتشاركي معنا او بتسمعينا، ولكن دائما المستمعين والمشاركين معنا هن يعتبروا عائله، بطلوا اشخاص انه عاديين، ما فينا نكون عم نفوت بمشاكل بعضنا.

0: بونجور.
1: بونجور إدمون.
0: إذاعتكم كتير كتير حلوة عندكم عرض متواصل بالبرامج الحلوة، ونحن دايما عم نستغني عن كل شيء تنضل معكم. كتير حلوة برامجكم. بدي أقول لك شغلة، هيدا ماكرون ياخد ماركو أكبر منه وتجوزها وعنده أولاد هي، لأنه بحبها وأنه هي كانت كتير منيحة هي ساهمت بتوصله يعني بمستقبل وصله، وهذا أخذها وتجوزها. بس الشيء أنه بيفكر الواحد إذا كتير كبير يعني أنه بيفكر بده أولاد بالمستقبل، يمكن ما تقدر تجيب أولاد. ما بعرف، أنا بعرف خبرية كمان بدك تضحكي يضحكوا المستمعين، في ناس نعرفهم بلبنان يعني ما بنعرفهم. أمي كانت تخبرني تقول لي أنه كانت تحممه لجوزها هو صغير وتجوزها وصار عندهم 4 أولاد. هلا بعرف وقتها أنه عندهم 4 أولاد كمان. خبرية مضبوطة عم خبرك إياها، يعني ما له تأثير العمر إلا إذا بي يعني في محبة وكل شيء بيهون كل شيء يعني.
1: يعني إذا هي كانت تحممه يعني قديش كان قديش في فرق بين بعضهم؟ بعرف إنه يمكن في أشخاص بيكونوا عايشين بذات ما بعرف بذات الحي إلى حد ما، هي بتكون ما بعرف يعني أصغر منه بشوي، هي مربيته شوي، بس إنه لهالدرجة تكون بتحممه يعني هالقد في كتير فرق بيناتهم. بس بالنهاية برضو حتى لو في هالفرق بيناتهم، عم بيقول إدمو إنه هيك بتخبره أمه إنه عندهم حتى أولاد.

0: سؤالنا اليوم هو مطروح من أحد المستمعين يلي طرح حالته أنه هو بحب حدا وهذا الحدا هي البنت أكبر منه بكتير عمر، وهو عم بحس أو مش عم بيعرف كيف لازم يواجه المجتمع وتبطل هيدي مشكلة بالنسبة لإله والأنتوراج تبعه يعني محيطه. فعم بيطرح هيدي المسألة على مستمعي لبنان الحر تا يكونوا عم بيجربوا قد ما فيهم يساعدوا انه يقرب للحل المناسب. في كتير منكم هلأ لحديت هلأ عم بيقولوا انه لا يكفي عادي طبيعي، وفي حدا كمان البعض منكم عم بيقول انه لازم يشوف اذا قادر يكون عم يبني عائلة معه، واحد كمان المستمعين عم بيقول لازم يشوف اذا قادر يكفي حياته معه وما يكون كمان عم بيطلع بحدا غيرها لما هي تصير بعمر معين.
1: سيمونة يعطيك العافية. برأيي متواضع تصور في مشكلة، لأنه أصلا الشاب عارض أنه في مشكلة، يعني لو ما حاسس أنه هالقد مأثر فيها للمشكلة، ما لح سميناها مشكلة مع أنه ما بنحبها تسميها مشكلة، بتصور إزيته أو يعني ما زال هالقد عم بفكر فيها، يعني فيها أن الخبرية.
0: هلا انا قلت ما بدي اسميها مشكله لانه طبعا يجي حدا يقول لي ليش مسميتيها مشكله، فانا قلت انه هيدي الحاله كرمال هيك، يعني يمكن انا كنت مسمي، يمكن انا بالنسبه لي يمكن هي يمكن تكون مشكله، بس انه على الهوى بفضل انه ما كنا هالقد عم بعطي رايي الكثير واضح بالخبريه لانه كان عم يطلب رايكم انتم مستمعينا، كرمال هيك سميناها هيدي الحاله.
2: بالنسبة انه اكبر منه يعمل معه مساكنة سنة، السنة اكيد يح يطلع الادرينالين والنكد ويح يتفارقوا ونحلت، ان كانت اصغر ولا اكبر يح يرجعوا يتركوا.
0: رح نكفي الفويس
3: كان الله طلع لعنده لشرب العطايعة.
0: حبيب قلبنا شرب والله. منكفي كمان بأراءكم على 0918-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.
4: اسم سيمونة كمان معك إليا من ضحية.
0: أهلا يا إليا.
4: بالنسبة لإلي إيه في مشكلة، وين طلع المشكلة يا ست سيمونة؟
0: وين؟
4: إذا بده يبنوا عائلة أوكي؟ هنيك بعدين طلع المشاكل، يعني في منطق ما نحكي بالمنطق وبالعقل، اذا في فرق كثير كثير بالعمر ايه في مشكله، لانه اذا بده يبنوا عائله بقى توقع مشاكل بعدين. ويعطيك العافيه.
0: الله يعافيك إليا. يعني بس نقول رح توقع المشاكل، خلينا نقول شو هي، مثل شو المشاكل تمام نكون عم نكب، يعني حرام يعني نزيد عليه زياده.
5: يعني انا كان بدي شارك معك سأل شوي بس إجا شربيل دعوس علي، أنا بدي أطلع عند شربيل.
0: طلع يا عمي عند شربيل طلع. بس يا عصام لهلأ بعد ما شاركت بموضوع الحلقة، شو رأيك يا عصام كيف لازم يكون عم بحل هيدي الحالة اللي هو عايشها المستمع اللي طرح مشكلته؟
6: مرحبا. أنا أقول إنه مجرد ما عرض الموضوع في إنا، ومجرد ما يكون في إنا وفي تردد بلاها الشغلة.
0: شكرا لك جوزيف.

0: مرحبا ست سيمونة.
1: مرحبا مصطفى.
0: مصطفى خضر من السويد. ست سيمونة هيك عم بيعقد الأمور أكثر بمطرحه للمشروع للموضوع. يعني شو ناطر مين بيقول له إيه أكثر ولا مين بيقول له إيه لا أكثر؟
1: لا مش
0: هو عنده مشكلة بمجرد ما طرح الموضوع عنده مشكلة. فيروح يحل مشكلته لحاله يشوف هو شو بده. يعني ناطر المستمعين يقولوا له شو بده يعمل؟ مش مزبوط يطرح الموضوع أبدا. معك مصطفى خضر من السويد.
1: شكرا لك يا مصطفى. طب بالنهاية مصطفى إذا حدا إنه عباله ياخد نصيحة حدا هلا يمكن مش دغري خلاص لح يعمل، يعني حاطط ورقة وقلم الزلمة قدامه وعم يعمل عم يكتب كل الآراء إنه عم يجرب قد ما في إنه تكونوا بس هيك بطريقة ما عم بتساعدوه، يعني بالنهاية العالم لبعضه. It's been so long.
2: صباح الخير سيمونة. أكيد أكيد الحب أهم شيء بالدنيا. الأعمار ما هي نمرة، هي بس هي عدد يعني بيمرق الواحد فيه عدد، بس بده يفكر بكل الأشياء اللي ممكن تصير وتواجهه مع الوقت. إذا بيتقبلها جاهد، إذا لا يعني من الأول الطريق مثل ما بيقولوا، بس الحب ما له عمر.
1: أوكي رح نسمع رافي.
3: بونسوار بونسوار سيمونة، كيفك؟ معك رافي مستمع دايم لألك.
1: أهلا وسهلا رافي.
3: مع احترامي لكل الستات إجمالا، هي مش مثل، هي حقيقية. دايما الشاب ببين عطول، دايما الصابي بدي أقول ببين الشاب أكتر من المرأة. تعرفي المرأة بتحبل وبتجيب أولاد وشغل البيت وشغل الأولاد وتدريسهم، سو بتتعب أكثر من الهيدا. بكل احترام أنا عم بحكي، وشابوبا لكل نسوان العالم، لكل الأمات العالم. هاي السايد، هيدا ما فينا نحكي عن الاحترام للنسوان، بس في الماتيوريتي. عرفت كيف؟ أنا بفكر وما بفكر، أنه متأكد أنه المرأة الكبيرة بتكون ماتيور أكثر، بتكون بتفكر صح أكتر. وبتكون بتفكر لبعيد أكتر. هلأ مثلا شو المشكلة إذا أنا كنت 30 أو 35 وحبيت مرة عمرها 40 42؟ سو أنا بس صير 50 و60. أصلا يعني كل ما كبرنا كل ما بتضيع العمر وبتدوب العمر بال بال بال بالعلاقة. سو أنا بقوله للمشترك إذا بده نصيحة يفوت بهالعلاقة وما يهتل هم، وبإذن الرب رح ينجح 100% بهالعلاقة.
1: وبيزيد كمان يعني بعت لنا مساج رافي كمان بيقول إنه مع ربنا ما في شيء أبدا مستحيل. ناخد اتصال لبنان الحر. ألو.
4: ألو.
1: مرحبا.
4: بونسوار.
1: بونسوار، مين معنا؟ ماشي الحال؟
4: أنا أول مرة بشارك معك وفاء مترابلس.
1: وفاء؟
4: أيوة.
1: أهلا وسهلا فيكي وفاء.
4: بس دي على وتر.
1: عملي معروف.
4: يلا اوكي. الو.
1: نعم على الاخير وطيت الراديو.
4: ايوه
1: يلا تفضلي.
4: بالنسبه لموضوع كثير حلو شيق.
1: نعم.
4: وبدي شو اسمه اقول للشخص، لا برافو عليه انه اقترح على الهواء. المفروض الانسان يشارك الاراء خصوصا الموضوع متحساس مثل هيدا.
1: نعم.
4: هلا انا بالنسبه لعلي بقول له تروى كتير، لأنه أنا بنت بحب الزواج العقلاني.
1: نعم.
4: يعني طار القلب أبدا. لأنه صراحة في مطبات بعد الزواج طوع ونزول، ونحن بنعرف وشايفين أنه اللي عندن عائلات واستمرارية عم بيطلقوا. بقى كيف هلأ هي إذا قصة 3-4 سنين نظر مايند يعني يشاري أكيد، بس إذا كتير أكبر منه لا. أنا شايفة ناس متزوجين أكبر منهم وصراحة بيدعوا السعادة بس مش سعداء.
1: أوكي. يعني ما كتير بتحمسيه يعني وفاء؟
4: نعم.
1: يعني ما كتير بتحمسيه؟
4: أكيد
1: لا. أوكي.
4: لأنه بصراحة يعني زواج أوكي الحب بس ما بيستمر.
1: نعم.
4: عرفت كيف؟
1: فهمت عليك وفاء. أنا بدي أتشكرك كتير وانبسطت بصوتك، ودائما خلينا نسمع هالصوت الحلو.
4: إن شاء الله. أنا هلا بس والله عم بتفتح الراديو هيك.
1: يلا دائما دائما بنسمعك.
4: إن شاء الله.
1: ماشي كتير. هلا يا هلا. 09-218-233 لبنان الحر. ألو.
5: ألو.
1: مرحبا.
5: مرحبا.
1: مين معنا؟
5: جورج.
1: تفضل يا جورج.
5: إذا كنا حلوة يأخذها دغلي.
1: نعم.
5: لأنه ربنا بحب الجمال.
1: أوكي.
5: إيه العمر ما بيأثر. في منهم إذا بيكبروا بتحلوا الزيادة.
1: أوكي. لأنه هلا بس إنه عم تركز على قصة الحلا والجمال.
5: نعم.
1: بس إنه عقليتها مع عقليتها بليهن ما هيك؟
5: لا شو معقولة المرأة بلا عقل بالمرة بدي يخدر؟
1: أنا أنك حكيتني بس عن الجمال.
5: ايه على راسه وعيني.
1: بس هي مش حلوة هاي عقل هو عمل أنا بلك هي منا حلوة بس إنه عندها عقليت بعقده.
5: طيب.
1: شو بتعمل؟
5: إذا لازم يكونوا اثنين سوا حلوة وعقليتها كبار.
1: هلا بيقول لها لأنك مش حلوة كتير بس عقليتك كبار ماني قادر كفي معك. يعني إذا في تفاهم هو إياها هالقد
5: إيه؟
1: أوكي بس إنه عنده مشكلة إنه منا كتير حلوة بيتركها صح؟ ننسى التفاهم.
5: لا لا لا ما لازم يتركها أبدا.
1: ضعت
5: ماشي الجمال بالدنيا.
1: نعم نعم
5: ما توخذيني.
1: يا أهلا وسهلا فيك يا جورج. أنا ضعت.

0: هاي سيمونا، كيفي معك بخصوص هذا الموضوع؟ انا بدعي هذا الشاب وكل العالم انه بس يكون موضوع ريليشن شيب وشريك حياتهم يشغلوا عقلهم قبل قلبهم، لانه القلب بيودي لكتير مشاكل بثلاث ارباع الاوقات، بينما العقل ولا مره ودى لمشاكل. Avec un demon depuis aussitôt en démarré, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle aimait nos bateaux. يعني إلي بفضل إنه تحكيم العقل قبل القلب. من كفي مع جوزيف.
1: هاي جميعاً. هلا بالنسبة لهذا الموضوع هو بيرجع شيء، هو حسب هو راحته، هو شو كيف بيرتاح، وإذا كمان يعني موضوع عائلته بيأثر عليه ولا ما بيأثر عليه، يمكن عائلته كمان في كثير أمور، وحتى إذا كمان قصة الخلفة ممكن، يعني هدول المواضيع بده يكون كثير صريح ومنفتح يعني يحكي فيهم، وإذا الحلول عنده كلها كانت إنه بتصب بخانة إنه أوكي فليكن، وإلا يعني في مصاعب كثير رح يواجهها، وإذا هو مستعد بده يكون مستعد ليواجهها، إذا هو مستعد كمان يروح فيها، إذا لا يضلوا الأصحاب، يضلوا الأصحاب عادي، وبعدين على فكرة يجرب لفترة يقعدوا مع بعض هذا ويشوفوا حين بيسجنوا بالقبل مع بعض. يلا good luck.
2: شكرا لك يا جوزيف. يمكن كان قصدي انه يعيشوا مساكنة مع بعضهم فترة. يا جوزيف هو عتلين هم المجتمع انه هي اكبر منه، هلا بتجي بتقول لي مساكنة، يعني هو المعطر بمشكلة تحطه مشكلة تانية نوال المجتمع يتقبله، او ما بدي اقول المجتمع كامل كاملا، بس انه يعني هيك طرف من المجتمع.
3: مرحبا ست سيمونة.
2: مرحبا سميرة.
3: أنا بعطي رأيي للمسيو أنه يحط قدام عيونه بعد 10 سنين، يعني أنا بعرف 4 كوبلات بعد 10 سنين صارت حياتهم جحيم، ولا ممكن، يعني ما بده يكفي حياته لآخر العمر، هي ما بيعد إلا جلت شي بهالدنيا، وهو بيكون بأول يعني الحياة السهر والبسط والرأس هيك، وما بيعود الاجتماعيات مزبوطة مثل ما كانت قبل.
2: أوكي الحجاري بقت ما فيه يكون هيك عم نسمع على السريع يعني آراءكم، تقدر ناخد العدد الأكبر من الآراء.
4: إيه سيمونا يعطيك العافية.
2: مرحبا إلي.
4: لا مش حلو أنه هي تكون كبيرة كتير، يعني لأنه البنت تكبر أكثر أوين أسرع من الشاب. هلا إذا الشاب شوي كبير عليها مش مشكلة مبدئيا، بس بنت لا، اذا كبير يعني مش حلو هيك، لانه بضل هو صغير وهي بتصير خشيارة. يعطيك الف عافيه.
2: هنكفي مع إلي.
4: هي سيمونة إلي الشفيقي معي.
2: تحية لك يا إلي. لك ما أقول يا إلي بقول ختيارة بتضل ختيارة، بركي حدا هي بتهتم بحالها، ما بعرف بتعمل سبار، بتاكل قصص هلسي، شو كمان بتعمل عملية تجميل، تنكفيهم هودي كلهم. رح بلش هلا يعني فويس قديم مساج قديم مساج جديد. بدنا نوجه تحية لماتر مالك، كمان اليوم مالك ما طلع معنا بالحلقة، فعم بيقلنا الحب ما بيسأل قديش عمرك، بيسأل إذا مرتاح معه

0: انه ياخذ هيدي الخطوه ويمشي فيها. يعني بركي يمكن في كتير أشخاص بيكون عندهم كل هيدي الأجوبة براسهم وعارفين كل الأجوبة بس ما عندهم هيدي القوة وهيدي الجرأة يكونوا يعني عم بياخدوا مثل ما قلنا خطوة ويغيروا بحياتهم، اللي هو هذا الشيء كمان بيرجع للسؤال اللي سألناه قبل ما يبلش الويكند.
1: مرحبا سيد سيمونا، معك مواطن من السويد.
0: أهلا وسهلا سيد
1: سيمونا. في قلنا شو أخذ قرار بعدين، بس بعد ما يستمع للمستمعين شو القرار اللي أخذوه، بس مشان نعرف يعني إذا أوكي. أخذ بأراء المستمعين.
0: هي أكيد.
1: يلا أعطيك على شايف.
0: إذن أكيد مثل ما قلت لكم هو عم بيسمعنا، فلح نطرح لهيدي الفكرة إنه يكون بس ياخذ الرأي يقلنا، يعني يقلنا شو ال، يلا أنا خلص آخر الويك أول الويك أند بلشت غير بي مش عم بعرف أحكي، فأكيد لح نجرب نقله إنه يقلنا شو أخذ قرار بالأخير، وإن شاء الله نقدر حتى يعني نخدها منه فويس إذا بيقبل شي طبيعي.

بدكم تعذرونا بس دايما الجمعة بآخر النهار خلص ما بعد أعرف أحكي يا مظبوط على حالي ما بعد أفهم أنتوا كيف كنتوا تفهموا علي

0: شنو مداخلة تانية
1: ما بأثر.
0: هي القصة ايه مشكلة، بس المشكلة وين؟ المشكلة اذا هي ما عندها مشكلة بهالشغلة، هل قدي اكبر منه وما عندها مشكلة بهالشغلة، يعني انا هاي مشكلة كمان تانية.
1: يلا كبروا له بعد جروحاته لسه. ليش مشكلة يا عادل؟ خبرنا ليش. بنرجع لجوزيف.
2: هلا اذا بدنا نضحك شوي، مثلا اذا وحده مثلا ما مصاري وراح يقعد بالبيت، مش راح يشتغل ولا راح يتعب وكذا، وهي راح
1: بس قبل ما نكفي جوزيف مارون المخرج عمل لك لايك
2: يصرف عليه، ويعني وكمان في جمال في حلا وهيك، انه انسى القلب وانسى العقل وانسى الدنيا كلها وجوفرت على العميان. هيدي بس كنا نضحك اوكي، بس هيك كمان حبيت شارك بهالطريقة.
1: شكرا لك يا جوزيف. جوزيف اللي من شوي ختم الفويس تبعه بانه يلا يقعد يروحوا مساكنة سوا. اسمعوا خلينا نشوف عصام.
3: ولك يا عم حبها وضلك عم تحبها وعيش انت وياها مبسوطين، واللي بده يصير يصير، اجا اولاد ما اجا اولاد، خلص مش انت بتحبها خلص، وعيش انت وياها مرتاح. انا برأيي هيك خلصت الخبرية هون.
1: يعني كمان عصام جرب يعطي مثل هيك مثل نصيحة بحال في يعني بمحل معين براسه لهذا المستمع، انه ممكن ما بده اولاد، كمان يمكن بتزبط وهذه بتحل مشكله انه اللي كنتوا عم تطرحوها مستمعينا، قصه اذا يعني السيده قادره بعد تجيب اولاد ولا ما تجيب اولاد، ولكن في اشخاص ما عندهم مشكله انه ما يكون في اولاد بحياتهم.

0: بونسوار سيمونا، بونسوار لبنان الحر، بونسوار لكل المستمعين. يعني طارحة حالة مناش هالحالة الصعبة، بالنتيجة هو عنده حياته وأناته، هي عندها حياتها وأناتها. هلا إذا جماعة متنعي مع بعضهم وعايشين فترة رواء وفترة رخاء، ومثل ما بيقولوا وفي إعجاب وفي حب، وفرق العمر مش هالفرق الكبير يعني قادر تعمل له عائلة ويكونوا عايشين مبسوطين، ليش لا؟ مش غلط. كثير أنا أشخاص بعرفهم مسؤولين أكبر منهم وعندهم أولاد وعايشين وعايشوا برخاء وعايشوا بحياة حلوة كثير، يعني مناش هالعادة. إلا إذا هو عنده الاقتناع الكافي إنه يكمل، إذا مقتنع يعني، أو هي مقتنعة يكفوا بهالعلاقة. إذا فرق العمر ما قالوا عبره، إذا كان مقبول وبيقدر يعمل عائلة ويقدر يكفي سوا. معك توني، بونسوار للجميع.
1: بونسوار لك يا توني. يعني توني الأساس اللي عم بيقلنا عنه إذا في القناعة.
2: أنا عم بعطيك إياها من تجربة خاصة. أنا كانت معي، أنا كنت، أنا عايش بكندا طبعا، جوز من مرة أكبر مني وكان عندها ولدين كمان. صرت أنا ربي الأولاد، عادات العائلة كلها، بطل حدا يحكي معي، كلهم يقولوا لي شو بدك بالشغلة، بكرة بتفيق على حالك. عشنا بالعسل تقريبا شي 12 سنة. بعد 12 سنة أنا كمان بدي ولد، صار كبر أولادها هي وكبرنا لها إياهم، صار أنا بدي ولد، ما في أجيب أولاد. بعدين طلقنا ورجعت جواز عن جديد، ولا عم ببني حياتي عن جديد. لا أكيد يقع حاله ويترك هالشي، لأنه فعلا المرة بتكبر أسرع من الرجال. وبعدين بتصير بعدين بدك تمشيك مثل، بس تحس على حالك كبرت بدك تمشيك مثل كأنه حاطط لك على عينيك غشاء هيك، هدول كخبون للحصان حتى تمشي تطلع قدامك، بس مين هاي وكيف هاي ولا شو حكيت هاي. اوكي يلا نعاد عليكم عاد، يلا بوشني باي.
1: يعني مثلا كثير عم بيعطي اكسبيرينس هو قطع فيها. نحن متشكرك كمان بيير على هالنصيحة. عنا جورج بعت لنا رسالة، خلينا نقرأ رسالة. مش مهم العمر بالزواج، لو انه الرجال بيتجوز هو صغير، لكن بما انه الزواج للرجال صار بيتزوج كبير، عشان هيك عمر المرأة ايضا رح يكون كبير. كيف اذا كانت أكبر منه؟ شو منعمل إذا كان بده أولاد وهي ما بتجيب أولاد؟ طرح كتير منطقي. أنا كتير بدي أتشكر كل يعني عن جد الآراء والنصايح، خلينا نقول اليوم منا آراء، النصايح اللي عم تعطوها للمستمع يلي طرح هيدا الموضوع. عم نروح لعند عبدو.
3: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية.
1: يعافيك عبدو.
3: لا فيها تكون أكبر منه وتكون مثل أنا التيتا، وفيها تكون أصغر منه وتكون تيتا، يعني هذا الشيء مرتبط فيها هي، إذا بترتب حالها، إذا بتهتم بحالها، وهو كمان ما يكون كتير عم بيضغط عليها وهيك أمور. يسعد مساك وبون ويكند، معك عبدو غصن.
1: مرسي لك يا عبدو. يعني كمان عبدو قال انه مثل انا التيتا، اكيد كلكم عرفتوا عن اي فيديو عم بيحكي، هالفيديو اللي انتشر للتيتا يلي هي بتكون اما لوصيفة ملكة جمال لبنان، يلي عن جد عم تضجي على السوشيال ميديا. كلوي اما لكلوي خليل، مزبوط، هي كلوي خليفة. كلوي خليفة مزبوط، هي كانت الوصيفة. اوكي، فانه ايه فيها تكون هيدي الست المدام يلي كتير بتهتم بحالها، مثل ما قلنا فيها تكون بتعمل سبار، فيها تكون بتاكل قصص هلسي، فيها تكون بتعمل عملية تجميل وتهتم بحالها. بعد عنا خلينا بعد عنا اثنين ما نسمعون مالي، بعد في وقت. يلا تراز بتقول هاي سيمونا، انا برأيي يفوت على غرفته ويسكر الباب ويصلي ويرفع عينيه صبر ربنا ويسأله صدقيني بيجي الجواب سريعاً. أنا دايماً هيك بعمل، ولا مرة ما جاوبني. يعني قدي عندك هذا الإيمان أكيد يا تراز، والله يقويك بإيمانك. كمان أكيد بيكون سمع المستمع هذا الرسالة منك، وأكيد نحن كمان ندعي. وبالنهاية دايماً الإنسان لازم يلجأ، بيرجع أولاً وأخيراً لربه، لأنه هو يلي بيعطينا الجواب الأخير. رح نسمع آخر فويس لليوم من مروان بدر.
4: ايه بونسوار سيمونة، يعطيك العافية. موضوع كتير مهم، وحبيت كتير كيف عم ينطرح وشو الاراء اللي عم بتصير. بس باعتباري كوني شخص مسيحي، انا راح احكي من منطلق مسيحي كيف نحن كمسيحية بنفكر. الحب ما له عمر وما له مثل ما بيقولوا حدود، واذا كان الله موجود بحياتهم شو ما كانت اراء العالم راح تفرجي صورة الله للعالم اللي عم تنتقد واللي عم بتحب، وراح يتغير اراءهم كلهم لانه الله محبة مثل ما منقول نحن. فمشان هيك انا بقول له ما زال في حب، وحب فيه الله، فكون على وساق انت ناجح بحياتك وراح توصل لاماكن بعيدة ومدى العمر انت وياها.
1: بنتشكرك كتير مروان على هيدا النصيحة وهيدا الرأي. مع مروان نحنا رح نوقف ناخد يعني اتصالات وآراء على هيدا الموضوع. كمان رح منقول له من أرى ليلتي، منقول لهيدا المستمع القناعة ثم القناعة ثم القناعة. إذا عن جد أنت مقتنع به اللي أنت عايشه هلأ أكيد، فما رح نقول إنه نحنا منشجع أو ما منشجع، ولكن بكل علاقة أصلا لازم يكون في القناعة، ومن بعد القناعة في إنك تكون عن جد مرتاح مع هذا الشخص، وكمان يكون عندك الجرأة تكون مع هذا الشخص. وقبل هودي كله نصور يلي قلناه هون في احترامك لهذا الشخص، وتنسى يمكن إنه عمره لهذا الشخص، لأنه بمجرد ما يكون عندك هذا الاحترام لهذا الإنسان، هذا الاحترام رح يصير يبين قدام الناس، ويبطلوا يشوفوا حتى الناس فكرة العمر اللي هن أرقام مثل نقول بالنهاية. تفاهم، الأريحية، بدي كمان أنه الثقة أكيد كمان تكون موجودة بيناتكم، والاحترام والجرأة أنك تكون مع هذا الشخص. مستمعينا عم بتشكركم كتير كتير كتير كتير اليوم، وكمان بتشكر كل الأشخاص يلي شاركوا ويلي استمعوا بلا حتى مشاركة. شكرا لك مارون. موعدنا بيتجدد إن الله راد، إن الله راد التنانة اللي جاية بنفس الوقت عم بلش على الساعة 3. إلى اللقاء.

0: دايما حدي.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. هذا اللبناني النازح والمهجر والمنكوب، هذا اللبناني الذي فقد أهلا وأحبه، هذا اللبناني الذي خسر بيته وباب رزقه، هذا اللبناني الخائف والحزين والقلق والحائر، هذا اللبناني المتروك لقدره. ماذا يعنيه من قرار إسناد إيران وتوريطنا بحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل ولا حتى عنزة ليحظى بمرقد لها في جبل لبنان؟ ماذا يعنيه أن ينام على التهديد بالتقدم على طريق القدس وبرمي الكيان الغاصب في البحر ليستيقظ على إسرائيل تحتل نصف الجنوب وتدمر الحجر وتحرق الشجر وتلاحق البشر لأن حزبا أراد الاحتفاظ بسلاحه المرتهن ولو فوق الجثث والركام والآلام؟ ماذا يعنيه أن يتفرج على الفظائع والمآسي من حوله بينما الشيخ نعيم يهول باللجوء إلى الشارع وهو قابع في مخبئه؟ ماذا يعنيه أن تصيب مسيرة صفراء مفخخة جنديا إسرائيليا فيما اللبنانيون يسقطون بالعشرات يوميا وتمحى بلدات وأحياء برمتها؟ يشكو البعض من وحشية إسرائيل وهمجية إسرائيل ودموية إسرائيل، صحيح، ولكن من أعاد الدب إلى كرمنا مرة ومرتين وثلاثا لكي يرضي ملال طهران؟ لا مزارع شبعة عادت، بل ما زالت لو كنت أعلم تتردد في مسامعنا. طوفان الأقصى استحال طوفان موت وخراب في قطاع غزة برمته، وإسناد غزة غيب السيد حسن وكبار القادة، وأنزل لبنان درجة أخرى في انحداره المريع نحو جهنم التي بشرنا بها الرئيس القوي جداً. وها إن إسناد إيران ينقلب كارثة جديدة والآتي أعظم، ليس بالضرورة حربا وعنفا، بل أزمات مالية واقتصادية واجتماعية وبطالة وهجرة وتضخما. ولن يأتي قرش واحد طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه لينكد عيشة اللبنانيين بعدما أطاح شعار نحمي ونبني مع المشاهد المريعة للبلدات الجنوبية الممسوحة بالأرض ولأحياء مدينة صور التي كانت درة الجنوب والحبل على الجرار. ألم تشبع انتصارات أم أن الجوع إليها سيتفاقم حتى آخر كسرة خبز وآخر فلس وآخر نفس وآخر نسمة؟ فصل ثان. قبل الإفلاس المالي والمادي، الأخطر والأبشع هو الإفلاس الأخلاقي، والأسوأ من الإفلاسين السالفين الإفلاس الشخصي على صعيد الثقة بالنفس، لأنه يدفع صاحبه أن يخبط خبط عشواء كما الناقة العمياء أو كما العنكبوت المصاب بالباركنسون. وهذا ما تشي به حملات التجني والتشكيك التي تشن على القوات اللبنانية ورئيسها من هنا وهناك بحجة أو بدونها، حينا بنبش مخلفات الماضي وأحقاده في الذاكرة المثقوبة، وحينا باختراع سيناريوهات خيالية لا تركب على قوس قزح ولو اقتصرت ألوانه على البرتقالي، وحينا ثالثا بتخصيص سمير جعجع بأوصاف لا غاية منها إلا تبرير العجز عن مجاراته في رؤية الواقع وتحديد العلاج، علما أن بعض هؤلاء لا دواء له ولا شفاء منه، بينما البعض الآخر لديه عقدة من موسى ربما لأنه سرق منه الكوسة. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر، معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، أعطيالك.

إنها السابعة إلا ربعاً في إذاعة لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. اجتماع البنتاغون متواصل وروبيو يتصل بالرئيس عون. نتنياهو نعمل في البقاع والجنوب حتى بيروت دون توقف. مصادر لإذاعتنا بر مستاء من قاسم أسلوبا ومواقف وقالها صراحة ما ريحني. جديد التفاوض الأمريكي الإيراني، ترامب لفك الحصار البحري الآن وقلب لا ثقة بهم.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع جون حتيتي ونجوى جرداق. لا تزال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستمرة في البنتاغون وتمتد حتى منتصف الليل. يطرح في خلالها الوفد اللبناني نقاط أساسية، أبرزها المطالبة بوقف شامل للنار وتقديم عرض مفصل حول ما قام به الجيش اللبناني في جنوب الليطاني والصعاب التي واجهها، والتأكيد أن الجيش قد نفذ قرار الحكومة ضمن الإمكانات المتاحة، فضلا عن طرح موضوع دعم الجيش واحتياجاته لبسط حصرية السلاح على كل لبنان، لا سيما وأن الدعم والتجهيزات التي سبق أن وعد بها لم تصل بالشكل المطلوب. في المقابل ترفض إسرائيل أي صيغة تتضمن إنهاء العمليات العسكرية في لبنان وتستدعي قوات الاحتياط، وتوصي بتكثيف الضربات الجوية والبرية على لبنان، وما يشهده الميدان خير دليل على ذلك.
1: في البنتاغون يتواصل الاجتماع الأمني بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي، الذي بدأ في 3 من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، على أن ينتهي ببيان مقتضب من دون تصريحات. وكان قد سبقه أمس اجتماع جمع الوفد اللبناني بالجانب الأمريكي في وزارة الحرب الأمريكية، واجتماع آخر للوفد اللبناني المشارك في مفاوضات واشنطن بشقيه السياسي والعسكري برئاسة السفير سيمون كرم في السفارة اللبنانية في واشنطن، تمهيدا للجلسة العسكرية الأولى في البنتاغون اليوم.
0: وفي قصر بعبدة يواكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المفاوضات بشكل متواصل، وقد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة مساعيها لتثبيت نتائج لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لاستقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه وحقه الكامل في تقرير مصيره. الرئيس عون أكد في خلال الاتصال ضرورة بذل كل الجهود الممكنة توصلا إلى وقف لإطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة كل الملفات والقضايا المطروحة.
1: رأى الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان هي طريق الاستقرار الدائم وخفض التصعيد، داعيا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان.
0: وسط هذه الأجواء أكدت مصادر مطلعة لإذاعتنا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مستاء من الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من أسلوبه ومواقفه، وقالها صراحة: ما ريحني، خصوصا ما يتعلق تهديده بإسقاط الحكومة. واعتبرت المصادر أن هذا التصعيد في هذه المرحلة الحساسة لا يخدم مصلحة البلد، فيما المطلوب هو التعامل بحكمة وهدوء منعا للانزلاق في متاهات لا يحمد عقباه. وأشارت إلى أن الرئيس بري حريص على الوحدة الوطنية، وهي خط أحمر بالنسبة إليه، وأن لغة التهديد في الشارع لا تعبر عن لغة حركة أمل. ولفتت المصادر إلى أن هذا التباين ليس جديدا، لا سيما لجهة التفرد في القرارات ومحاولات الالتفاف على الدور المحوري للرئيس بري. وختمت المصادر: إن هناك اجتماعات متواصلة بين قيادتي الثنائي لإعادة تصويب المسار ولملمة الموضوع.
1: ما الذي يجري إذن داخل ثنائي حول المرحلة المقبلة؟ سيمونا حتشيتي.
2: في وقت تتقدم فيه الاتصالات المرتبطة بالمسار الأمني والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يرفع رئيس مجلس النواب نبيه بري سقف اعتراضه على المفاوضات المباشرة، مؤكدا تمسكه بخيار التفاوض غير المباشر. وفي موازاة انعقاد الاجتماع الأول لفريق المسار الأمني المنبثق على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لماذا يرفض بري المفاوضات المباشرة والذي اعتبر أن لبنان لا يملك اليوم أوراق قوة؟ سؤال يجيب عليه الكاتب السياسي بشارة شربل عبر لبنان الحر. الأخبار.
3: الرئيس مري لم يقل ما هي أوراق القوة، هو يعارض لأنه يلتصق بموقف حزب الله، يريد أن يكون لبنان على مائدة البزار الإيراني الأمريكي، وورقة في يد طهران. طبعا الحجة التي تقول أن التفاوض لن ينتج شيئا هي حجة واهية. معارضة الرئيس بري يمتزج فيها الخوف من عدم الرغبة يمكن بالافتراق عن حزب الله، وربما عدم الجرأة في التمايز عن حزب الله.
2: في هذا السياق يعلق على أفق خلاف الرئيس بري والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خصوصا وأن الأخير ألمح إلى إسقاط الحكومة.
3: الرئيس بري يكسر ويجبر، يعني تصريحه عن معارضته المفاوضات باعتباره أن المفاوضات لا تنتج شيئا بقابله تصريحه أو تسريبه أنه هو ضد كلام نعيم قاسم عن إسقاط الحكومة. أولا كلام نعيم قاسم عن إسقاط الحكومة حزب الله سحبه لأنه هو كلام لا محل له من الإعراب، لأنه لا يستند إلى أي حقائق وموضوعية. كون حزب الله لا يستطيع أن يسقط الحكومة، أولا دستوريا لا يستطيع أن يسقطها، ووزاريا لا يستطيع أن يسقطها، وثالثا لأنه في الشارع حزب الله لم يعد كما كان سابقا في 7 أيار.
2: وسط رفض المفاوضات المباشرة والتحذير من الذهاب بلا أوراق قوة، يضع الرئيس بري علامات استفهام حول المسار التفاوضي الحالي، وسط ترقب لما قد يحمله الاجتماع الأمني من نتائج وانعكاسات على الداخل اللبناني.
0: جديد الميدان مع بسام البيطار.
4: لا خط أصفر ولا حدود لتوسع العمليات الإسرائيلية، فبعد الوصول إلى ميفدون القرية الأخيرة قبل مدينة النبطية، ها هي دبين تسقط بيد القوات الإسرائيلية. هناك في دبين يمكن للجيش الإسرائيلي أن يكشف على منطقة واسعة ويقطع طرق الإمداد نحو الجنوب ويعزل عددا من المناطق مثل الخيام وحصبية ومرجعيون، وهو هدف من أهداف توسيع عملياته. في الأثناء كان حزب الله يحاول الرد على هجوم القوات الإسرائيلية المتقدمة نحو دبين، فأتت صواريخه على كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في مرجعيون وعلى مدرسة راهبات القلبين الأقدسين، وسقط صاروخ آخر للحزب أمام مركز الصليب الأحمر من دون تسجيل إصابات. في هذا الوقت تشهد مناطق عدة في الجنوب ضربات مكثفة، خصوصا في محيط مدينتي النبطي وصور، ومن بين مراكز الثقل العسكري حاليا محيط قلعة أرنون الشقيف حيث يتواصل القصف. من ناحيته قال حزب الله أنه استهدف تجمعا إسرائيليا ودبابة مركافة في يحمر الشقيف وتجمعات في حداثة والقنطرة. وفي سلسلة الغارات قتل 5 أشخاص في غارتين على دير قانون النهر والعباسية في صور، سقط جرحى باستهداف دراجة نارية على طريق العباسية أيضا، قتلان في طير دبة، مقتل شرطي في عبة، وإصابات في المجادل والخرايب. وكان الجيش الإسرائيلي أنذر منطقة زفتة وأحد المباني في البيسارية بضرورة الإخلاء، وسجل نزوح إضافي من قرى الساحل بين صور وصيدا خلال الساعات الماضية، ولوحظت قوافل لليونيفيل تغادر الجنوب عبر طريق راشية. في الجهة الإسرائيلية المقابلة تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تصدت لهما القبة الحديدية. توازيا في بيروت لم تغب المسيرات عن الأجواء.
1: إسرائيليا في خلال جولته على الحدود مع لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستمرار بضرب حزب الله بشدة عبر كل الجبهة في بيروت والبقاع والجنوب من دون توقف. وقال نتنياهو أن حزب الله بحال انهيار، مجددا التأكيد أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وسيطرت على التلال.
0: رئيس الأركان إيال زمير قال من ناحيته أن الخط الأصفر في لبنان لا يقيدنا للعمل ضد الحزب، وسنعمل في أي مكان نرى فيه تهديدا. أضاف أننا قتلنا 700 و500 عنصر من الحزب، بينهم 2500 منذ آذار الماضي. ولفت أيضا إلى أن كل ضربة للحزب هي ضربة لإيران واستثماراتها.
1: وبفعل القصف على منطقة عريض دبين تضررت خطوط التوتر العالي وقطع التيار الكهربائي عن مناطق مرج عيون وحصبية وشبعة والعرقوب ومنها محطات المياه والمستشفيات. ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى تعذر إمكانية إصلاح الأعطال حاليا.
0: أهالي وسكان مدينة صور وجهوا نداء طالبوا فيه الحكومة بإطلاق مبادرة دبلوماسية عاجلة عربية ودولية لحماية المدينة التاريخية من التدمير والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ولنشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية وإعلان مدينة صور مدينة مفتوحة خالية من السلاح.
1: دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب السلطة إلى عدم الرهان على الولايات المتحدة التي تريد دفعها عبر المفاوضات المباشرة إلى إيجاد فتنة داخلية تشكل طوق نجاة للعدو الإسرائيلي، وإلى التراجع عن قرار نزع سلاح المقاومة تحت شعار حصرية السلاح، وقال طالما هناك احتلال ستكون هناك مقاومة على حد تعبيره.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله اعتبر أن الاتفاق مع إيران سيشمل لبنان وإسرائيل تستبقه بتوسيع عدوانها فيما السلطة غائبة، وقال إن مطلبنا الواضح هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف وتأمين شراكة وطنية حقيقية في إدارة شؤون الدولة.
1: النائب وليد البعريني لفت إلى أنه أمام هول ما يحصل من تساقط البلدات الجنوبية ووصول الإسرائيلي إلى مشارف النبطي والصور، ألا يستحق هذا وقفة ضمير من حزب الله وتسليم أمره للدولة لوقف المجزرة؟ أضاف أن رهانكم على إيران سقط فالجنوب يباد ولم تطلق طلقة واحدة، مشددا على أن الرهان الوحيد اليوم على الدولة فسلموها أمركم قبل فوات الأوان.
0: النائب وضح الصادق قال إنني لن أخاطب الحزب فليس فيه نوى ولا الرئيس بري فليست لديه القدرة، إنما أخاطب أبناء طائفة ذاقت الأمرين منذ سنوات طوال بين براثن احتلال إسرائيلي مجرم وقبضة حزب إيراني زج بهم فيما لا ناقة لهم فيه ولا جمل من سوريا إلى اليمن. أضاف لا سبيل لكم سوى الدولة، أنقذوا ما يمكن إنقاذه قبل أن يداهمنا الوقت.
1: الرئيس فؤاد السنيورة أشار إلى أن لدى الحكومة والدولة ورقة يمكن أن تستعملها وهي وقف المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل حتى تلتزم الأخيرة بوقف النار بشكل جدي.
0: من السعودية أعرب وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تقدير لبنان والحجاج اللبنانيين لما تبذله المملكة من جهود كبيرة وتسهيلات بما يؤمن أفضل الظروف لأداء مناسك الحج.
1: كتب النائب الأوروبي الفرنسي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فرانسوا إكزافيي بيلامي على منصة إكس بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي: الحرب التي تضرب اليوم تؤكد مرة جديدة ضرورة الإصغاء إلى دعوة البطريرك الراعي الدائمة لحياة لبنان. إلى أحوال الطرق.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة من الضبي حتى نهر الموت وعلى المسلك الشرقي من الكارنتينا حتى الزلقة، وحركة سير ناشطة لكثيفة على أنفاق المطار خلدي. أيضا حركة المرور كثيفة على طريق الروشي بيروت بالاتجاهين وعلى الطريق البحري محلة عين المريسي ومن جادة شار الحلو باتجاه تقاطع الصيفي ومن الزيتوني باي باتجاه عين المريسي.
0: في الجديد الأمريكي الإيراني، ترامب لفك الحصار البحري الآن وقلب فلا ثقة بهم. وأخبار أخرى مع رولا فخري.
6: في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر اليوم إنه يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية، مشيرا إلى أن الحصار البحري عليها سيرفع الآن وإلى أن بلاده ستستخرج اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع إيران وبالتنسيق مع الوكالة الذرية للطاقة وستدمره وسيتم إزالة جميع الألغام المائية من مضيق هرمز إن وجدت. فاينانشال تايمز ذكرت أن كازاخستان عرضت استلام مخزون إيران من اليورانيوم، وكانت مصادر لرويترز قد أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا لاتفاق لتمديد وقف النار وللسماح برفع القيود عن الملاحة عبر مضيق هرمز وفك الحصار الأمريكي عن موانئ إيران ورفع بعض العقوبات المفروضة عليها، لكن الاتفاق لم يشهد وضع اللمسات النهائية عليه بعد. توازيا أرسل ترامب مسودة اتفاق السلام لإنهاء الحرب مع إيران إلى عدد من الحلفاء من بينهم إسرائيل. وسط هذه الأجواء يبقى مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب نقطة خلاف أساسية في المفاوضات الصعبة، ومع إصرار إدارة ترامب على تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، نقلت وسائل أعلام إيرانية وروسية عن مسؤول إيراني بارز قوله إن طهران لا تنوي نقل هذا المخزون إلى الخارج. من جهته اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لا تثق بالضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل معرفة خطوات الولايات المتحدة.
1: أخبار المونديال في ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
7: ضوء على المونديال.

0: أعلن مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل النهائي المشاركة بكأس العالم 2026 اللي رح تنطلق ب 11 حزيران. ورح يقود النجم ليونيل ميسي منتخب التانجو للمرة السادسة بمسيرته، علما أنه أحرز لقب النسخة الأخيرة بالعام 2022 بقطر. ورح تلعب الأرجنتين بالمجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر والنمسا والأردن. قبل 14 يوم من صافرة الانطلاق، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم دفعة جديدة من تذاكر المباريات 104 للمونديال، لافتا إلى أن التذاكر متاحة وفق مبدأ الأسبقية بالحجز طالما أن الكمية متوافرة. وبحسب رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو، فقد تم بيع حتى اليوم أكثر من 5 ملايين تذكرة من أصل نحو 7 ملايين مطروحة. سلطت وكالة الصحافة الفرنسية الضوء على 5 نجوم توقعت أنهم رح يسرقوا الأضواء والأنظار بنهائيات كأس العالم، وهن الفرنسي كيليان مبابي، النرويجي إيرلينغ هالاند، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي هاري كين، والإسباني لامين يامال. ولكن خارج حساب التوقعات فرانس بريس، بيبقى الاعتماد على العديد من اللاعبين البارزين الآخرين اللي من المتوقع أنه يحملوا منتخباتهم لمراكز متقدمة بالمونديال وربما أيضا المنافسة على اللقب.
1: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: طقس ربيعي معتدل بيسيطر على لبنان مع بعض التقلبات المحلية بسبب كتل هوائية باردة نسبيا توصل على منطقة الحوض الشرقي للمتوسط يلي بتتراجع تدريجا اعتبارا من يوم الأحد. ختاما إعادة للعناوين. اجتماع البنتاغون متواصل وروبيو يتصل بالرئيس عون. نتنياهو نعمل في البقاع والجنوب حتى بيروت دون توقف. مصادر لإذاعتنا: بري مستاء من قاسم أسلوبا ومواقف، وقالها صراحة ما ريحني. جديد التفاوض الأمريكي الإيراني: ترامب لفك الحصار البحري الآن، وقليباف لا ثقة بهم.
3: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
2: وإلى اللقاء.

0: الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بين بري وقاسم، حين يخرج خلاف الرئيس نبيه بري مع الشيخ نعيم قاسم إلى العلن عبر الإعلام ولا سيما المواقع الإخبارية، فهذا لا يعود توزيع أدوار بل عجز عن إخفاء الخلاف. والخطير في هذا التطور أن هذا يعني خلافا بين بري وإيران، لأن الشيخ نعيم قاسم يحكي كلاما إيرانيا ويعكس وجهة نظر إيران. هذا الخلاف خرج إلى العلن مع إعلان الشيخ نعيم قاسم المطالبة بإسقاط الحكومة في الشارع، فرد عليه بري بالقول لست معه ولا أوافق عليه، ومن غير الضروري أن يقال هذا الكلام. لكن ما هي خطة الرئيس بري بعدما قال كلمته في وجه حزب الله؟ كلمته منقوصة إذا لم يكن هناك ما يليها، بمعنى أن عليه أن يعلن موقفا واضحا ورسميا من حرب الإسناد التي يخوضها حزب الله دفاعا عن إيران. هناك قول مأثور يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس، فلئلا يكون الرئيس بري كما هو وارد في القول المأثور عليه أن يجهر بالحقيقة كما هي، إذ لا يصح أن يسكت على حزب الله وهو يطالب بإسناد إيران وبإسقاط الحكومة اللبنانية في آن. إذا كان أحد طرفي الثنائي وهو حركة أمل يرفض خيار الطرف الثاني وهو حزب الله، فماذا يتبقى للآخرين؟ يلام من يعتبر أن حزب الله بات معزولا وأنه لا يحاول فك عزلته إلا باستخدام فائض قوته في الداخل وليس في الجنوب طبعا. ولكن بعد خروج خلاف أمل حزب الله إلى العلن، فكيف سيتصرف الشيخ نعيم؟ وما هو أمر العمليات الجديد الذي سيعطيه إياه الحرس الثوري الإيراني؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: غانم الياس أبو طربوش، مارسيل هياف المصري، نجيب توفيق عطلة.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: سينيور مارون كيوين.
1: اليوم نحن يوم الجمعة من أسبوع العنصر. فيليبوس قالوا ليسوع: يا رب أرنا الآب وحسبنا. قال له: أنت معي كل هالوقت وما تعرفت علي؟ والفكرة يلي ما نتأمل فيها اليوم بيقلنا يسوع: من يؤمن بي يعمل هو أيضا الأعمال التي أنا أعملها وأعظم منها يعمل. أول شيء نقدر بواسطة الروح نتعرف على يسوع المسيح إنه هو والآب واحد، هو كلمة الله مساوٍ للآب في الجوهر. ونحن وقت نتعرف على يسوع منكون تعرفنا على الله بواسطة الروح القدس، ومنرجع لالله الثالوث، عائلة الثالوث. وإذا بيكون في عنا إيمان، الإيمان القوي والإيمان بالروح والحق، ما بيقدر الإنسان يآمن إيمان حقيقي ويوصل لدرجة إيمان عميق وتسليم بالإيمان إلا بنعمة الله. ونحن ما علينا إلا نشكر، لأن الرب بيزرع الإيمان بقلوبنا، هو يلي بيخليني آمن. الكلمة بقوة الروح القدس بتخليني آمن بيسوع، آمن بيسوع أنه هو ابن الله، أنه هو يعطي الحياة، أنه هو ينتصر على كل شيء. أقوى من الموت كانت القيامة. يسوع ما خلى الموت ينتصر، انتصر على الموت. ونحن إذا كنا مؤمنين حقيقة بقيامة يسوع المسيح بحلول الروح القدس علينا، منصير نعمل ما عمله يسوع المسيح. وكتار من القديسين قدروا توصلوا انه يقوموا بآية بعجيبة بقوة يسوع المسيح، بالروح القدس يلي كانوا عايشينه، بقوة الله. الرسل يلي كانوا عايشين معه وكان إيمانهم بالأول ضعيف وما كانوا فهمانين كل الخبرية، كل القصة فهموها على ضوء الروح القدس. وكمان يلي اجوا من بعدهم خلفاء الرسل وكتار من القديسين عملوا أعمال قام بها السيد المسيح، يعني الأعمال انه يبشروا الإنسان بكلمة الله، يقنعوا الإنسان انه كلمة الله هي الخلاص. وفي منهم وصلوا للاستشهاد، وفي قديسين تركوا كل شيء في هذه الدنيا حتى يعيشوا حياة الروح. ولما نعيشوا هالحياة وآمنوا وحققوا إيمانهم صاروا يعملوا أعمال مثل أعماله هو يسوع المسيح، يعني مثل ما قالهم. ومنشكر الله كمان على قديسينا، إن كان بلبنان وإن كان بالأقطار بكل العالم، نحن منشكر الله كلبنانية على قديسينا. وبنعرف أنه القديسين يعملون أعمال الله. ونحن إذا كنا قراب من يسوع وعيين الروح القدس بحياتنا بنعمل عمل القديسين. وكم هناك من القديسين أجدادنا عاشوا هني والأرض والكنيسة والروح القدس وصاروا كمان قديسين من دون ما يعلنوا. نحن منشكر الله على وجودهم بيناتنا، منشكر الله على عمل الروح القدس كل ساعة وكل دقيقة وكل وقت حتى هالروح يحيينا. ومنصلي دايما حتى الروح القدس يسكننا بشكل كامل حتى نكون عم نعيش بواسطته.

0: مساء الخير. من واشنطن خبران لا مجرد خبر واحد. الخبر الأول إقليمي، فالرئيس الأمريكي يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وقد استبق ترامب اتخاذ القرار بإعلان مواقف من إيران تغلب عليها الإيجابية، إذ رفع الحصار البحري عن إيران مقابل عودة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز. يشار إلى أن ترامب تنتهي اجتماعاته المتعلقة بالشأن الإيراني قبل منتصف الليل بقليل، فهل يتبلور الموقف الأمريكي الليلة نهائيا ما يفتح صفحة جديدة على صعيد الإقليم؟ وما انعكاس التفاهم في حال حصوله على الوضع في لبنان؟ وحول الشأن اللبناني، انعقد في واشنطن الاجتماع الأمني العسكري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وبينما كان الوفد اللبناني يطالب في البنتاغون بوقف إطلاق النار قبل البحث بأي أمر آخر، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن أثناء زيارته الحدود مع لبنان أن إسرائيل تضرب حزب الله بلا هوادة وتصفي عناصره، مشيرا إلى أن قواته عبرت الليطاني وأن حزب الله في حالة انهيار. ولم يكتفي نتنياهو بذلك، بل أكد استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات داخل لبنان في الجنوب والبقاع وبيروت. والواقع أن المشهد الميداني يعكس الموقف الإسرائيلي، فالجيش الإسرائيلي أصبح قريبا جدا من الشقيف والنبطية بالتزامن مع دخوله بلدة دبين في قضاء مرجعيون. فهل التوغل نحو النبطية سيستمر؟ وهل تريد إسرائيل تدمير النبطية كما دمرت سواها من البلدات والمدن؟ أم أنها تهول بذلك لتوجيه رسالة إلى لبنان بالتزامن مع مفاوضات البنتاغون؟ بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الفائت إلى 3355 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى 10095 جريحا. البداية من أجواء اجتماع الوفد الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون مباشرة مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، يعني ماذا رشح عن هذا الاجتماع المهم، إن من حيث التوقيت أو من حيث المضمون؟
1: نخلة، بعد حوالي 5 ساعات على انطلاق المفاوضات العسكرية داخل البنتاغون خلف الأبواب المغلقة، افتتح المفاوضات وكيل وزارة الحرب لشؤون السياسات ألبرت شكولبي، كما تولى مايكل ديمينو مهمة الوساطة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فيما شارك أيضا مساعد وزير الدفاع دانيال زيمرمان بالجلسة الافتتاحية بحضور السفيرة ندى معوض، لينتقل النقاش ويتركز على ما تعتبره واشنطن جوهر الأزمة: الأمن وسلاح حزب الله. ماذا يحصل داخل الجلسة؟ مصدر أمريكي مطلع أشار للأم تي في أن الأسلحة المطروحة الآن داخل الجلسات هي: أولا، إذا قدمت إسرائيل معلومات استخباراتية فورية، كم يحتاج الجيش اللبناني من وقت للتحرك ميدانيا؟ ثانيا، ما هي المناطق التي لا يزال الجيش اللبناني يعتبر أن انتشاره فيها يحتاج إلى ترتيبات إضافية؟ ما هي القدرات التي تنقص الجيش اللبناني اليوم؟ طائرات مسيرة، مراقبات جوية، تجهيزات تقنية أم تمويل؟ كيف يمكن منع إعادة بناء البنية العسكرية لحزب الله بعد أي انتشار للجيش؟ ما هي الآلية للتعامل مع أي خرق أمني جديد بعد تثبيت وقف إطلاق النار؟ وهل يمكن الانتقال من مراقبة الخروقات إلى منع استباقيا عبر غرفة تنسيق أمنية موسعة بإشراف أمريكي؟ الجانب الأمريكي يضغط للحصول على هذه الأجوبة الواضحة من الوفد اللبناني، وما هي الاحتياجات العسكرية واللوجستية المطلوبة لفرض سلطة الدولة جنوبا والوصول إلى ديل أمني بين لبنان وإسرائيل، ثم الانتقال من مرحلة مراقبة الخروقات إلى مرحلة منعها قبل حصولها وقبل وقوعها عبر توسيع صلاحيات آلية عملية المراقبة الحالية وتعزيز التنسيق الأمني الميداني بين لبنان وإسرائيل. وفيما يطالب لبنان أولا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الواقع التي لا تزال تسيطر عليه. فبحسب مصدر أمريكي للأم تي في أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي عرض خرائط ومعلومات استخباراتية حول مواقع وبنى عسكرية يقول أنها ما زالت مرتبطة بحزب الله وأن المشكلة لم تعد محصورة بالحدود بل بالبنية العسكرية الذي يقولون أنها لا تزال قائمة داخل لبنان. ولهذا السبب يتصدر ملف المسيرات الهجومية والانتحارية أيضا النقاشات بالداخل أكثر من الصواريخ التقليدية.
0: نعم،
1: باعتبار التهديد الأسرع تطورا والأكثر استخداما بالأشهر. نعم. الماضية. كان معكم أنا والزميل ربيع شمعون من البنتاغون.
0: شكرا الزميل أنطوني مرشاد.
2: وفي قصر بعبدة الرئاسة الأولى في مواكبة مفتوحة لجلسات التفاوض مع تنسيق مباشر ومستمر لخطوات الوفد. الزميلة جويس عقيقة تلخص لنا المعطيات مباشرة من بعبدة. جويس نتابع معك.
3: صحيح، أولا رئيس الجمهورية وقائد الجيش موجودان هنا. طبعا قائد الجيش موجود في القصر الجمهوري في بعبدة منذ ساعات بعد الظهر. هناك توجيهات واضحة حصلت للوفد اللبناني في خلال الاستراحة. اتصل الوفد العسكري اللبناني برئيس الجمهورية والتوجيهات كانت واضحة من الرئيس عون والعماد رودولف هيكل. مطلب واحد هو وقف أو تثبيت وقف إطلاق النار، هذا ما طالب به الوفد ويطالب به. وحتى الساعة إذا أمكن لي أن أختصر المشهد في واشنطن، هذا الاجتماع كان هناك شد حبال، فلبنان مصر على تثبيت وقف إطلاق النار. حتى الساعة لم يحصل لبنان على مطلبه هذا. مصادر بعبدة تقول للأم تي في إذا لم يتم تثبيت وقف النار كل النقاط الأخرى ستكون معلقة أو مجرد فرضية. إذن هناك إصرار على هذا الموضوع. التعليمات من رئيس الجمهورية والعماد رودولف هيكل كانت واضحة. أيضا هناك نقاش يلي صار على مدى 4 ساعات لم يتزحزح عن لبنان عن موقفه بتثبيت وقف إطلاق النار، وأن تثبيت وقف إطلاق النار هو المدخل لأي مسائل أخرى. طبعا بحسب معلوماتنا فإن كما قال زميلي أنتوني السفيرة ندم عوض حضرت جلسة الافتتاح، ولكن أيضا عادت إلى السفارة اللبنانية في واشنطن مع السفير سيمون كرم، وهناك اتصال مشترك عم بيكون واتصالات مستمرة بين السفارة بواشنطن الوفد العسكري أيضا في البنتاغون وهنا خلية العمل في القصر الجمهوري في بعبدة. بحسب معلومات الام تي في طبعا علمنا عن أنه روبيو اتصل برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أتحدث عن وزير الخارجية الأمريكية طبعا ماركو روبيو، وكان هذا الاتصال كان واضحا. وبحسب معلومات الام تي في فإن روبيو قال لرئيس الجمهورية إن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية ستحاول الضغط على إسرائيل كي يستطيع لبنان أن يثبت وقف إطلاق النار ويتم تحديد مطلب أو يعني تأمين مطلب لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن حتى الساعة هذا الموضوع لم يحصل. إذن هذه هي الأجواء من بعبدة. طبعا فريق العمل قائد الجيش أيضا سيبقى هنا حتى ساعات متأخرة حتى منتصف ليل هذا النهار لمتابعة ما الذي سيحصل ما الذي سيرشح عن اجتماع البنتاغون. نبيلة
2: شكرا نتي. وفي مقابلة خاصة مع الام تي في من واشنطن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية تومي بيغوت يكشف للمرة الاولى تفاصيل الموقف الامريكي من المفاوضات ودور حزب الله ورسائل واشنطن السياسية والامنية.
4: Can you clarify how the security track at the Pentagon will relate to the political track that resumes in Washington on June 2nd and 3rd?
5: Well, look, fundamentally, what the United States wants to see here is a continuing of these talks towards long-term peace and prosperity. Of course, the situation, the security situation, is part of that, an important part of that. And that's why we see these talks happening, the highest level talks since 1993. Of course, there's a lot of work to do here. But we've seen progress in this direction. We've seen talks happening here. We want to see that continue. Of course, in this context, we've also seen Hezbollah trying to derail these talks by seeing drone strikes and other rocket attacks. Hundreds of them since these talks began, Hezbollah trying to derail these conversations. So we're focused on creating the space for good faith conversations to continue, again, with the fundamental goal being peace and prosperity for the people of Lebanon, the people of Israel, the entire region.
4: What issues are being handled militarily and what must be resolved politically?
5: Well, look, I think these things are connected, ultimately. Of course, we saw actions from the United States in support of the government of Lebanon as the sovereign authority, the legitimate authority representing the Lebanese people. We saw those sanctions last week. Of course, we see conversations, the United States helping to bring these countries together, these governments together to have these conversations. Again, that's our focus here, to see those conversations happening. Of course, there's a security element. Of course, there's a political element. We want to see movement towards that long-term peace and prosperity.
4: Is Washington seeking border security only or eventual normalization between Lebanon and Israel?
5: Look, our goal is long-term peace and prosperity. And I don't want to preview necessarily where these talks go, but the president's made no secret that he sees agreements such as the Abraham Accords as being great for peace and security as we see countries communicate with each other, enhance their ties. When the president was in the region last year, he talked about the possibility of a golden age for the Middle East, a golden age for the Middle East, the United States being a part of that with the economic partnerships we see between the United States and countries in the region. So our goal is to have that golden age, to have a golden age of peace and prosperity. There's a lot of work to be done. We see organizations such as Hezbollah actively seeking to undermine that progress. So our goal here remains that long-term peace and prosperity, that working towards a golden age, and we're taking steps, doing the hard work to get there.
4: What message was Washington sending with the May 21st sanctions ahead of these talks?
5: It was a clear message. First, it was a clear message to those individuals that were sanctioned, including the Iranian ambassador designate to Lebanon, who has been declared a persona non grata by the government of Lebanon. We see the United States supporting the government of Lebanon, sending a clear signal that it is the government of Lebanon that is the legitimate representative of the Lebanese people. It is also sending a clear signal that if you're in the political sector, if you're in the business sector, if you're in the security sector, and you work to undermine the government of Lebanon by aiding Hezbollah, there will be real consequences. That message was sent both in fact by the sanctions that we issued, but also was sent loud and clear that if you're aiding and abetting a terrorist organization and undermining the government of Lebanon, there will be real consequences. Think twice.
6: The government is looking into more sanctions?
5: Well, fundamentally, our goal is to support the government of Lebanon in ways that we can in terms of recognizing that it's the government of Lebanon with sovereign authority over Lebanon. That sounds common sense to say because it is common sense. It's the government of Lebanon that is legitimate representative of the Lebanese people. That's been our policy. That's our position.
4: What concrete progress does the U.S. expect from next week's negotiations?
5: Look, I think the right way to frame this is continued progress. That's the right way to frame this, by bringing the sides together. There are real issues that need to be resolved, hard work to be done. But we are seeing the highest level engagement since 1993. So we're not downplaying the work ahead of us, but we have seen steps in this direction towards long-term peace and prosperity. Of course, like I mentioned, we see organizations like Hezbollah trying to derail those conversations through hundreds of drone and rocket attacks, threats within Lebanon. So what we want to see is that continued progress, those continued talks. The only entity that's benefit by not talking is Hezbollah, the same organization that has brought nothing but death and destruction to the Lebanese people.
4: Thank you for this interview.
5: Thanks for having me on. Thank you.
0: إلى الميدان الجنوبي الجيش الإسرائيلي يعمق توغله أكثر فأكثر على وقع تكثيف الضربات لتمشيط البلدات فما الاستراتيجية الجديدة المتبعة؟ التفاصيل مع زميلة رنين إدريس رنين يعني كيف يبدو الوضع وهل وصل الجيش الإسرائيلي إلى قلعة الشيف؟
7: لحلقة فينا نقول أنه وصل على أطراف الشيف ولكن بعد ما سيطر على القلعة بشكل كامل وحنشوف كيف ولكن عنده كذا طريقة يقدر يسيطر عليها ربما مش بالدبابات اللي عم تستهدف ربما حتى بإنزال خلينا نشوف سوا
0: فضل.
7: التصعيد الإسرائيلي مستمر بالتوازي مع المفاوضات في واشنطن وبات من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي ينتهج في هذه المرحلة سياسة فصل الجبهات بين القطاعات الجنوبية مع تركيزه على كل قطاع بمفرده وهذا ما يفسر حجم القوى النارية المستخدمة والقصف العنيف بالأحزمة النارية عشرات الغارات تطال القرى الجنوبية وهي تتركز على قرى شمال الليطاني والدمار يلاحق البلدات كما نشاهد في حبوش والخرايب كما أنذرت زفتة بالأخلاء واستهدفت بالفعل أما بالانتقال إلى الميدانيات وتحديدا التوغلات في زوطر يسجل الإسرائيلي تقدما يرافقه غارات عنيفة على مدار الساعة في هذه المنطقة على وجه الخصوص وهو موجود في الحارة الشرقية وجنوبي شرق البلدة ولا تزال المحلقات الانقضاضية تستهدف آليات وجمعات تجمعات الإسرائيليين أما بالانتقال إلى يحمر شئيف الجيش الإسرائيلي مستمر في التقدم ووصل بالفعل إلى أرنون، ومن أرنون هو يحاول التقدم باتجاه القلعة. طبعا حاولت 3 دبابات إسرائيلية الوصول إلى القلعة، لكن حزب الله تصدى وأعلن عن تدمير 2 منها، وأعلن في وقت سابق أيضا عن تدمير 3 دبابات ميركافا في يحمر. أما في دبين، وهنا العين شاخصة أيضا على هذه النقطة بالتحديد في القطاع الشرقي، فالجيش الإسرائيلي كان قد دخلها في السابق وانسحب منها، لكنه شرع الخميس بعملية عسكرية هنا بعد وصوله إليها من الخيام، تحديدا عبر مثلث الحمام تحت غطاء ناري عنيف. طبعا السيطرة على دبين تؤمن تقدم الجيش الإسرائيلي إلى بلدة بلاط اللي هي حد دبين عمليا، وبالتالي هون قطع طريق الإمداد من البقاع الغربي. كما يؤمن السيطرة على دبين السيطرة بالنار والسيطرة بالرؤية على كذا منطقة عنا إياها على الخريطة، مثل القطراني، المحمودية، الجرمة، ومرج عيون. طبعا هول المناطق هن مناطق استراتيجية جدا بالنسبة لحزب الله، وهي تستهدف هذه المناطق بشكل مستمر من الطيران الحربي الإسرائيلي من بدء الحرب الأولى حتى اليوم. خلاصة الأمر، المفاوضات تجري تحت النار كما بات متوقعا، مع إصرار إسرائيلي على العبور إلى أعمق من نهر الليطاني، وربما يخطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مناطق شريط العام 2000، أي قبل التحرير.
0: شكرا غني.
2: وأثناء زيارته للفرقة 36 على الحدود الشمالية لإسرائيل، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني ويجبر حزب الله على الفرار.
8: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. يجب أن أقول لكم أن هناك نتائج مبهرة للغاية. لقد عبرت قواتنا نهر الليطاني وتقدمت إلى مواقع استراتيجية. نحن نعمل في بيروت وفي البقاع وعلى امتداد الجبهة، ونوجه ضربة قاسمة لحزب الله. عندما أقول هذا فهو ليس مجرد كلام، يؤكد لي قادة الألوية أننا في كل اشتباك معهم وفي كل مواجهة نقضي على الحزب ونجبرهم على الفرار.
0: إلى ذلك قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر لThis is Beirut: لا مصلحة لنا في البقاء في لبنان، نريد أن نكون في إسرائيل ونريدكم أن تبقوا في لبنان. وشدد السفير الإسرائيلي في واشنطن على أن إسرائيل تريد تبادلا طبيعيا بين بلدين عاديين، عازيا سبب وجود إسرائيل في لبنان إلى حزب الله ولإطلاقه النار على المدنيين. وقال لايتر: لن نسمح لهم التمركز على حدودنا بعد الآن.
2: اجتماع طارئ عقده وزير الثقافة غسان سلامة مع المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني، الذي استنكر ما تتعرض له المواقع الأثرية التي أصبحت في قلب المعركة. زينة باسيل شمهون.
9: للزوار اللبنانيين والسواح، قلعة شقيف أو شاتو دو بوفار هي قلعة أثرية تعود إلى القرن 12، لها تاريخ العسكري منذ الحقب الصليبية. أما بالنسبة للجيش الإسرائيلي فهي نقطة جغرافية استراتيجية أساسية للتقدم البري بقضاء النبطية. هذه القلعة التي مرت عليها حروب ومعارك عبر التاريخ، أشهرها معركة شقيف عام 1982، احتل الجيش الإسرائيلي لغاية عام 2000، تتعرض اليوم للقصف المباشر بهدف احتلالها. فهي تبعد عنا 8 كيلومترات، ويصل ارتفاعها إلى أكثر من 700 متر عن سطح البحر، وتطل بالكامل على سهلي مرج عيون والخيام وعلى نهر الليطاني. فهل سيتمكن لبنان من تحييد هذه القلعة الأثرية وحمايتها من التوغل البري للجيش الإسرائيلي؟
10: وزعنا على 80 موقع هذه العلامات الزرقاء. لسوء الحظ لم تحترم في قلعة شقيف وربما في أماكن أخرى. لسوء الحظ إن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق، ونعتمد أيضا على الصور الآتية من الأقمار الفضائية.
9: قلعة شقيف ليست وحدها معرضة للخطر الجدي من جراء الضربات الإسرائيلية، بل أثار سور المدرجة أيضا ضمن قائمة التراث العالمي.
10: هناك لجنة تحقيق من المرجح أن تأتي، لكن يجب أن تأتي وأن يكون لديها الإمكانية لكي تزور المناطق المدمرة، وليس فقط أن تبقى في بيروت، هذا لا ينفع.
9: يشهد جنوب لبنان أبشع وأخطر أنواع الحروب، بلدات تمحى بالكامل، تاريخ مهدد بالزوال، وذكرى لن يبقى منا إلا صور الماضي في حال لم يوضع حد لهذه المشاهد الوحشية.
0: توازيا سد القرعون وبعد الاستهدافات الإسرائيلية بات منطقة عسكرية مغلقة، فما مدى خطورة استهدافه؟ تقرير يارا الهندي.
3: في 26 من أيار عند 2:30 بعد الظهر دوى أول استهداف إسرائيلي على طريق المنشأة الخلفية لسد القرعون، وبعد ساعات قليلة تكرر المشهد باستهداف ثان، طريق تحولت بسبب الحرب شريانا حيويا للقرى المهددة من صحمر ومشغرة وصولا إلى القرعون والمناطق الأكثر أمانا، فماذا لو طال القصف السد نفسه؟
11: فخامة رئيس الجمهورية تحرك بشكل عاجل جدا، وتم التواصل مع أيضا مع رئاسة الحكومة وأيضا مع قيادة الجيش ومعالي وزير الطاقة، لأدت إلى التواصل عبر لجنة الميكانيزم إلى التأكيد على ضرورة تحديد السد، وبالتالي اتخذ الجيش اللبناني مشكورا مع القوى السيادية اللبنانية قرار باعتبار منطقة سد القرعون منطقة عسكرية مغلقة.
3: في أسوأ السيناريوهات سواء نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر أو تسرب غير مضبوط للمياه، قد تواجه المنطقة كارثة غير مسبوقة، موجة مائية هائلة قد يصل ارتفاعها إلى 40 مترا وتمتد بعرض مئات الأمتار لتجتاح المناطق الواقعة أسفل السد من البقاع الغربي إلى مرجعيون والنبطية وصور وصولا إلى مصب القسمية، أكثر من 50 بلدة إلى جانب مساحات زراعية واسعة ومنشآت مدنية ستكون في دائرة الخطر وفق خطط الطوارئ المعتمدة. شبكة الكهرباء بدورها ستكون من بين أكثر القطاعات تضررا، مع احتمال تأثر التغذية الكهربائية في 112 بلدة ضمن حوضي الليطان والأولي.
11: عم نحكي عن انهيار منظومة الطاقة الكهرومائية اللي بتغذي بلدات البقاع الغربي ورشاليا، اللي بتغذي بحوض الأول قضاء جزين والشوف الأعلى وإقليم الخروب وبعض قرى إقليم التفاح، انهيار لخطوط الأول بيت الدين والأول جمهور الأول صيدا، وأيضا بالإضافة إلى تأثر خط بسارة.
3: ووفق المعلومات لا يشهد السد حاليا أي نشاط تشغيلي مباشر باستثناء تحويل المياه إلى معمل عبد العال الواقع في منطقة منفصلة بالكامل عن مجرى نهر الليطانة، حيث يستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية. إقليميا ودوليا ما يؤكده ترامب ينفيه الإيرانيون، ونقطة واحدة أجمعت عليها مصادر الطرفين، الاتفاق سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. أرار كرم.
12: كثرت الأقاويل حول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الرئيس الأمريكي كتب على إيران الموافقة على عدم امتلاكها سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، كما يجب عليها فتح مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور وإزالة كل الألغام المائية إن وجدت. كما أضاف يمكن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري الذي سنرفعه الآن أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن. ترامب وفي منشوره تطرق إلى المواد النووية المخصبة، جازما أنه سيتم استخراجها بالتنسيق الوثيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدميرها، ولن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر. هذه النقطة تحديدا دفعت بوكالة فارس الإيرانية لدحض مزاعم ترامب. مصادر مطلعة أكدت للوكالة عدم وجود أي بند يتعلق بتدمير مواد إيران النووية، كما ذكرت أن مذكرة التفاهم تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. وكشفت أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول طهران المجمدة. حتى الساعة الصورة لم تتبلور، فالرئيس الأمريكي يجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إسلام أباد التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. من هنا اجتمع وزير الخارجية الباكستانية بنظيره الأمريكي في واشنطن، ولم يدلي أي منهما بتصريحات للإعلام. هذا ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كازاخستان تعرض استلام مخزون إيران من اليورانيوم.
0: ودائما في شأن المفاوضات، لماذا يبرز اسم قطر كوسيط أساسي عند تعثر أي جولة تفاوضية؟ وأين لعبت الدوحة أدوارا محورية؟ التفاصيل مع زميلة بيرنا نعم شديد. بيرنا، يعني ما الذي يميز قطر عن غيرها من الوسطاء؟
13: بتتميز كتير لأنه قادرة تلعب دور الوسيط، يعني موقعها أنها قادرة تتواصل مع الغرب والشرق ومع حركات متشددة مثل طالبان.
0: تفاصيل
13: رح نشوف التفاصيل. إضافة إلى باكستان، دخلت قطر على خط المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن لماذا قطر؟ فهي بنت منذ التسعينيات دورا سياسيا عالميا عبر استضافة مفاوضات متعددة، فحملت لقب الدولة الوسيطة. تحتفظ قطر بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة ودول غربية، وبنفس الوقت لديها قنوات تواصل مع حركات وجماعات مثل طالبان وحتى حماس. هذا التوازن يجعلها قادرة على نقل الرسائل بين الخصوم. مواردها المائية والمالية الكبيرة تسمح لها بدعم العمليات الإغاثة وإعادة الأعمار وتقديم مساعدات، ما يعطيها أيضا نفوذا إضافيا. أما جيوسياسيا فقطر حليف أمني أساسي لأمريكا، إذ تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ورغم ذلك بقيت قنوات التواصل السياسية بين قطر وطهران مفتوحة. من ناحية الجغرافيا والطاقة، تتشارك قطر وإيران أكبر حقل غاز في العالم، لذا فإن أي تصعيد عسكري مع إيران سيهدد صادرات الغاز القطرية وبالتالي الاقتصاد، لذا مصلحة قطر تقتضي بوقف الحرب. وبما أن السياسة الخارجية القطرية تركز على الدبلوماسية والعلاقات مع أطراف متعارضة، فإن إيران تثق بقطر أكثر من معظم دول الخليج التي تستطيع الوصول إلى إيران ضمن سقف لا يخرج كليا عن المصالح الأمريكية. لذلك دخلت على خط المفاوضات النووية، على خط تبادل السجناء، تحرير الأموال المجمدة الإيرانية، ونقل الرسائل في أوقات التصعيد العسكري. وبعيدا من هذا الملف، لعبت قطر أدوار مثلا في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في حرب غزة بين الأعوام 23 و 25، طبعا بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة. دخلت أيضا على خط الوساطة بين الولايات المتحدة وطالبان، وانتهت بتوقيع اتفاق الدوحة عام 2000 والسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. للبنان حصة عبر اتفاق الدوحة عام 2008، والذي أنهى الأزمة السياسية التي كانت آنذاك. شاركت في حل النزاع بين الجيش السوداني وبعض الحركات المسلحة أيضا، وفي النزاع الروسي الأوكراني ساهمت في ملفات تبادل الأطفال والرهائن بين الطرفين، كما سهلت الحوار واستضافت مفاوضات بين الأطراف السورية المتنازعة. كل ذلك عزز نفوذ قطر الدولي وجعلها طرفا لا يمكن تجاهله في قضايا الشرق الأوسط، لا سيما كدولة حوار ودبلوماسية. هيدا أهم دور لقطر. نخلي،
0: شكرا بك.
14: عراقيا الصدر يفتح معركة الدولة، فهل بدأ العد العكسي لتسليم سلاح الفصائل؟ رنا نمر.

0: بعد أكثر من عقدين على سقوط نظام صدام حسين، يعود ملف السلاح خارج الدولة إلى واجهة المشهد العراقي من باب غير متوقع. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن فك ارتباط سرايا السلام بالكامل بالتيار والتحاقها التام بالدولة العراقية، داعيا بقية الفصائل إلى الابتعاد عن الأوامر الحزبية والطائفية، خطوة وصفت بالأجرأ منذ عام 2003. السرايا التي تأسست عام 2014 بعد تجميد جيش المهدي تنتشر في بغداد وسمراء والنجف وكربلاء وأجزاء من صلاح الدين، ويقدر عددها بين 10,000 و50,000 مقاتل وفق تقديرات متباينة. قرار الصدر لم يأتي من فراغ، فالعراق يعيش منذ أشهر تحت ضغوط أمريكية ودولية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة. الصدر لم يكتفي بإعلان الفصل التنظيمي، بل تحدث أيضا عن إنهاء المظاهر المسلحة والمدنية المرتبطة بالسرايا في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة مباشرة إلى الفصائل المرتبطة بالمحور الإيراني والتي ما زالت ترفض حتى الآن أي مسار يؤدي إلى التخلي عن سلاحها. الخطوة حظيت بترحيب سريع من رئيس الوزراء علي الزيدي الذي اعتبر أن قرار الصدر يشكل دعما مباشرا لمشروع الدولة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد الإعلان، فلا أحد يعرف بعد كيف سيتم دمج سرايا السلام داخل مؤسسات الدولة، وما إذا كانت الخطوة مجرد إعادة تموضع داخل الحشد الشعبي أم بداية مشروع أكبر يستهدف تفكيك نفوذ الفصائل المسلحة. الإجابة عن كل هذه الأسئلة ستحدد ملامح العراق الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
1: بعد الإعلان، توم يتألق عالميا
2: وحركة سياحية خجولة.

0: واشنطن العسكرية للبنان، وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح، وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
1: بلا رحمة مع دنيز رحمة، الست 10 الصبح على لبنان الحر.
2: من الميدان الملتهب للاجتماع الأمني بالبنتاغون، مروراً بحادثة مغدوشة وفضيحة سرقة النحاس بكهرباء لبنان وأخبار أخرى بيتناولها ملخص الأسبوع، وبيتخلل الحلقة اتصالين مع النايب سعيد الأسمر والكاتب الصحافي أحمد الأيوبي.

0: بولي كلينيك. بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بولي كلينيك كل ثلاثاء الواحدة بعد الظهر مع جان حتشيتي.
1: حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولوس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: على لبنان الحر.
1: صف للصف، شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسة بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703، عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية.

ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

أول عائلة السبت 12 الظهر مع ريما رحمي. برجك اليوم

0: في فقرة رغم كل شيء، المؤلف الموسيقي وعازف البيانو اللبناني جورج تومب يتألق عالميا.
1: يعتبر المؤلف الموسيقي وعازف البيانو اللبناني جورج تومب من الأسماء الصاعدة عالميا بالموسيقى السينمائية والكلاسيكية بعد ظهوره على مسارح عالمية من كارنيجي هول بنيويورك. وتصدر توم بالعناوين بحفلتين بآسيا حضور ما يقارب 14,000 شخص، حيث أدى موسيقته التصويرية الحائزة على جوائز لفيلم رومانو أرتيولي ريفايفينج بوكاتي من إنتاج جرانداف انترناشونال وبمشاركة الأوركسترا السيمفونية الوطنية. وتم اختيار توم كمرشح لجائزة جرامي، وظهر بنسخة الجرامي من مجلة بيلبورد، وتم تكريمه بكتاب باور هاوس ليجاسي للكاتب العالمي ستيف آدامز ليظهر على شاشات تايم سكوير بنيويورك.
2: سياحيا، عيد الأضحى لم ينعش بيروت بالكامل، والمطاعم تترقب موسم الصيف. أنطوان سعادة.
3: هكذا بدت الحركة في أنطلياس وطبي والنقاش مع عطلة عيد الأضحى واقتراب موسم الصيف، تزامنا مع عودة الوافدين والمغتربين إلى لبنان خصوصا من دول الخليج رغم تصاعد التوترات الأمنية.
4: بحس هالمنطقة ما تأثرت، هلأ كنا بالمول، جينا من المول فول آخر الشهر أول الشهر،
5: بحاجة الواحد أنه يظهر وهيك.
6: من دبي صراحة أنا لقيتها كتير كتير عجقة، يعني هلأ كمان كنا بالبترون ما قدرنا نتحرك، يعني في كتير عالم.
3: إلا أن هذه الحركة لم تشمل كل المناطق اللبنانية، ففي بيروت بدت الحركة خجولة مقارنة بالعام الماضي مع اعتماد حجوزات اللحظة الأخيرة وتراجع الإقبال.
7: ما في عجقة نهائيا، ما في عالم، حركة كتير خجولة.
8: حسيت انه كتير، انه ما في كتير حركة بالبيروت بعد الحرب. قبل الحرب كان في كتير حركة وكلهم كانوا عم ينزلوا هيك.
3: يعول الاقتصاد اللبناني على القطاع السياحي الذي يؤمن مليارات الدولارات سنويا، الا ان الحرب تعيق هذا الدور.
9: بغياب رؤية إيجابية وبغياب استقرار، في شيء اسمه scared money اليوم عم نعيشه، يعني الكونسيومر is scared انه يصرف والانفستر عنده خوف انه يستثمر. اذا بدنا نطلع شوي على الارقام، في عنا تدني ب 85% من الحركة على المطاعم. منشوف انه في مطاعم فيها حركة بالويك اند، نهار احد غدا، هذا منه ما له معنى، لأنه اليوم القدرة الشرائية كمان خفت كتير ومش كل المحلات عم تشتغل كل يوم. نحن بدنا سلام، بدنا استقرار، بدنا أمن، هذا لحاله بيجبلنا بيرجع برجع السياحة.
3: وبحسب نقيب أصحاب المطاعم توني الرامي، كانت التوقعات تشير إلى افتتاح نحو 600 مؤسسة سياحية جديدة خلال الفترة المقبلة، إلا أن التوترات الأمنية عرقلت هذه الخطط، فيما اضطر بعض المؤسسات في عدد من المناطق إلى الإقفال. ومع استمرار حال عدم الاستقرار، باتت وظائف عدد كبير من العاملين في القطاع مهددة.
0: على خط بيروت الرياض، سجل لبنان موقف تقدير تجاه التسهيلات السعودية للحجاج، إذ شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكبار ضيوف الحج في قصر منى بمكة المكرمة. وخلال اللقاء نقل الحجار تحيات رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، معربا عن تقدير لبنان للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج، ولا سيما التسهيلات المقدمة للحجاج اللبنانيين بما يضمن أداء المناسك في أجواء منظمة وآمنة.
2: في خلال مؤتمر صحفي، تم إطلاق ريسيتال للوطن الذي تنظمه رعية مارفا وغدير، ويعود ريعه لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. يقام الحفل الجمعة 12 حزيران 2026 عند 8 مساء في شاتور ويس بمشاركة الفرسان الأربعة وإطلالة خاصة لفرانسيس وكارين جعجع، على أن يقدمه الإعلامي ماجد بوهادير في أمسية فنية ووطنية يخصص ريعها لدعم أهالي الجنوب.
0: بعد الإعلان، مهاجرون أم كائنات فضائية؟
2: وأمل وحنين. We'll be right back.

من الميدان الملتهب للاجتماع الأمني بالبنتاغون مروراً بحادثة مغدوشة وفضيحة سرقة النحاس بكهرباء لبنان وأخبار أخرى بيتناولها ملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصالين مع النايب سعيد الأسمر والكاتب الصحافي أحمد الأيوبي.

0: غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الأحكام، خبره عن حالك شوي، أي متى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره، ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له، ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انها تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه، بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد، هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي فيه.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر. عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن، لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين المطر، كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: بقية أخبارنا دولية، حيث وجهت الصين تحذير شديد اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي قبل ساعات من اجتماع يبحث فرض قيود أوروبية محتملة على الصادرات الصينية، مما ينذر بتجدد التوترات التجارية بين الطرفين. وممكن تلجأ بيجينغ إلى إجراءات مضادة وفورية إذا مضى الاتحاد الأوروبي باعتماد أدواته المقترحة لاستهداف فائض الطاقة الانتاجية الصناعية الصينية. وكان كشفت بلومبرغ عن نية مسؤولي الاتحاد الأوروبي دراسة حزمة إجراءات جديدة لحماية اقتصاد التكتل من تدفق السلع الصينية، وتشمل هالجهود تقييم الأدوات اللي قد توافق الدول الأعضاء على استخدامها للتصدي لفائض الطاقة الانتاجية بالقطاع الصناعي الصيني، على أنه يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الملف خلال قمتهم المقبلة المقررة منتصف حزيران. أظهرت تصريحات معدة مسبقا واطلعت عليها رويترز أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعتزم بساعات المقبلة طرح وجهة نظره حول الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، واللي بتشير إلى أنه يرى أن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب بتساعد بمحو أثر إخفاقات سياسية على مدى عقود عرضت سلاسل التوريد الأمريكية للخطر، وجعلت اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد على خصومه بما في ذلك الصين. وبخطاب سيلقي بمكتب رونالد ريغان الرئاسية بولاية كاليفورنيا، لن يتطرق بيسنت إلى أي مبادرات جديدة ولا إلى التهديدات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران وأغلاق مضيق هرمز. من أخبار الشركات، جمعت شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي 65 مليار دولار، مما رفع تقييمها إلى 965 مليار دولار من 380 مليار دولار بشباط الماضي، بهدف توسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد على برنامج كلود وتوسيع نطاق منتجاتها. ومن شأنها التقييم الجديد أنه يجعل أنثروبيك تتقدم على منافستها شركة أوبن أي آي، لتم تقييمها آخر مرة ب 852 مليار دولار بعد التمويل بأدار الماضي.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إزاي.

مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع. في البنتاغون يتواصل الاجتماع الأمني بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي، وبحسب ما رشح من معلومات وفق مصادر إعلامية فإن لبنان أصر على موقفه القائل أن تثبيت وقف النار هو المدخل الضروري للمسائل الأخرى، فيما عرضت إسرائيل خرائط ومعلومات استخبارية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله وأن ملف المسيرات الهجومية تصدر النقاشات. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توماس بيغوت قال للMTV إن المفاوضات الحالية بين لبنان وإسرائيل هي الأعلى مستوى منذ العام 1993، وأن هدفنا تحقيق سلام وازدهار طويلي الأمد للبنان وإسرائيل والمنطقة، ولفت إلى أن حزب الله يحاول عرقلة المفاوضات وهو المستفيد من توقف الحوار، وتابع أن العقوبات الأخيرة حملت رسالة واضحة إلى داعمي حزب الله، ونقول لهم فكروا مرتين، وكل من يقود الدولة اللبنانية سيواجه عواقب حقيقية. سقط 8 قتلى من بينهم أطفال من الجنسية السورية في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الحارتية بأطراف عدلون صيدا، ومساء شن طيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت دبين، قبريخة، مجد السلم، تولين، زفتة، جوية وبرج الشمالي. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باختيار قداسة البابا لون الرابع عشر مزار ضريح القديس شربل في دير مرمرون عناية ضمن المزارات العالمية لتشارك قداسته في صلاة المسبحة الوردية من مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان في ختام شهر أيار المريمية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وأعلن أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن، وقال على طهران فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور. في المقابل نقلت وكالة أنباء فارس عن مصادر مطلعة قولها أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب هي خليط من الحقيقة والكذب، وأكد مسؤول أمريكي لأكسيوس أخيرا أن الاتفاق مع إيران سيشمل وقف النار في لبنان. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: سفيان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي إنك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد إنه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الأحكام. خبره عن حالك شوي، أيمتى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له. ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انك تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه. بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد. هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي فيه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحرة. أفيد بأن الوفدان اللبناني والإسرائيلي أخذا استراحة في وقت انتقل الوفد اللبناني إلى غرفة مغلقة للتشاور مع بيروت، وتحدثت معلومات عن أن جلسة المفاوضات قد تمتد لما بعد منتصف هذه الليلة بتوقيت بيروت نظرا لجدول الأعمال المزدحم. وبحسب ما رشح من معلومات وفق مصادر إعلامية، فإن لبنان أصر على موقفه القائل أن تثبيت وقف النار هو المدخل الضروري للمسائل الأخرى، فيما عرضت إسرائيل خرائط ومعلومات استخبارية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب بالله، وأن ملف المسيرات الهجومية تصدر النقاشات. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل أن تل أبيب رفضت طلبا لبنانيا في المفاوضات بالانسحاب من جنوب لبنان. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكوت للإن تي في إن المفاوضات الحالية بين لبنان وإسرائيل هي الأعلى مستوى منذ العام 1993، وإن هدفنا تحقيق سلام وازدهار طويلي الأمد للبنان وإسرائيل والمنطقة. سقط 8 قتلى من بينهم أطفال من الجنسية السورية في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الحارتية بأطراف عدلون صيدا. ومساء شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت عريض دبين، قبريخة، مجد السلم، تولين، زفتة، جوية، برج الشمالي، بلات، ومحيط بلدة السريري جزين. انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران. إيرانيا قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا اتفاق نهائيا مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن معلومات استخبارية تفيد بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا. أخيرا، أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل وروسيا بقائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي خلال الصراعات، وهي خطوة دفعت الخارجية الإسرائيلية إلى إعلان عزمها قطع علاقاتها مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ختاما هذا النداء الإنساني، نمري أسعد كسرواني بحاجة لوحدات دم أبوزيتيف غدا صباحا مستشفى البيسوع. التواصل مع جوزيف مطر 76 95 49 51. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: مجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: صف للصف، شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حقك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا بنعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه أنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703، عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية وبالكنيسة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: لبنان، وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح، وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
1: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر. الخبر أولا، سرعة دقة.

مساء الخير، موجز أخبار 11 إلا الربع من لبنان الحر. أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشجاعة ورؤية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في المضي بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل رغم محاولات حزب الله عرقلتها على حساب الشعب اللبناني. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد للرئيس عون أن حزب الله هو المسؤول عن القتال الدائر وأن من الضروري أن يوقف هجماته فورا. في البنتاغون يتواصل الاجتماع الأمني بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي على أن ينتهي ببيان مقتضب من دون تصريحات. وأفيد بأن الوفدين أخذا استراحة في وقت انتقل الوفد اللبناني إلى غرفة مغلقة للتشاور مع بيروت. وتحدثت معلومات عن أن جلسة المفاوضات قد تمتد لما بعد منتصف هذه الليلة بتوقيت بيروت نظرا لجدول الأعمال المزدحم. ميدانيا، سقط 8 قتلى من بينهم أطفال من الجنسية السورية في غارة استهدفت منزلا في منطقة الحارتية بأطراف عدلون صيدا. ومساء شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدات عريض دبين، قبريخة، مجد السلم، تولين، زرارية، زفتة، جوية، برج الشمالي، بلاط ومحيط بلدة السريري جزين. تزامنا استهدف قصف مدفعي بلدة بلاط قضاء مرجعيون تزامنا مع عملية تمشيط مستمرة باتجاه دبين. حزب الله أعلن منذ قليل في سلسلة بيانات استهداف سلسلة مواقع إسرائيلية لاسيما في هضبة العجل، أطراف بلدة يحمر الشطيف، مجرى النهر في زوتر الشرقية، المالكية، ثكنة يفتاح وقرب مستوطنة مطوعة. أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا واوية على منصة إكس أن حزب الله أطلق عددا من القذائف التي أصابت كنيسة القديس جورجيوس الأرثوذكسية في جنوب لبنان، وقالت أن القوات الإسرائيلية لا تعمل في محيط الكنيسة. انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران من دون التوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد وفق نيويورك تايمز، في وقت نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم حتى يتأكد من موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليها. أخيرا، اتهمت حركة حماس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الأول 25 بعدما أمر الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: حر أكثر من إذاعة.
1: بوليكلينيك بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بوليكلينيك كل ثلاثاء الواحدة بعد الظهر مع

0: للسر. شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسي بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديداً جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصاً من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703، عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية وبالكنيسة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي إنك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد إنه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الأحكام. خبره عن حالك شوي، أيمتى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له، ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انك تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه، بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد. هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي فيه.

طابت أوقاتكم. العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر. يتواصل الاجتماع الأمني بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون بحضور الوسيط الأمريكي على أن ينتهي ببيان مقتضب من دون تصريحات. وأفيد بأن الوفدين أخذا استراحة في وقت انتقل الوفد اللبناني إلى غرفة مغلقة للتشاور مع بيروت. وتحدثت معلومات عن أن جلسة المفاوضات قد تمتد لما بعد منتصف هذه الليلة بتوقيت بيروت نظرا لجدول الأعمال المزدحم. وبحسب ما رشح من معلومات وفق مصادر إعلامية فإن لبنان أصر على موقفه القائل إن تثبيت وقف النار هو المدخل الضروري للمسائل الأخرى، فيما عرضت إسرائيل خرائط ومعلومات استخبارية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله وإن ملف المسيرات الهجومية تصدر النقاشات. هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن تل أبيب رفضت طلبا لبنانيا في المفاوضات بالانسحاب من الجنوب. وأكد مصدر أمريكي وفق المصادر نفسها أن المفاوضات العسكرية في البنتاغون تركز على آليات منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله وتعزيز دور الجيش اللبناني جنوبا. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكوت قال للMTV إن المفاوضات الحالية بين لبنان وإسرائيل هي الأعلى مستوى منذ عام 1993 وإن هدفنا هو تحقيق سلام وازدهار طويلي الأمد للبنان وإسرائيل والمنطقة. ولفت إلى أن حزب الله يحاول عرقلة المفاوضات وهو المستفيد من توقف الحوار ونعمل على توفير الظروف اللازمة لاستمرارها. وتابع أن العقوبات الأخيرة حملت رسالة واضحة إلى داعمي حزب الله ونقول لهم فكروا مرتين وكل من يقود الدولة اللبنانية سيواجه عواقب حقيقية. وفي قصر بعبدة واكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المفاوضات بشكل متواصل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشاد بشجاعة ورؤية رئيس الجمهورية في المضي بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل رغم محاولات حزب الله عرقلتها على حساب الشعب اللبناني. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد للرئيس عون أن حزب الله هو المسؤول عن القتال الدائر وأن من الضروري أن يوقف هجماته فورا. وقد تلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة مساعيها لتثبيت نتائج لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لاستقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه وحقه الكامل في تقرير مصيره. رئيس الجمهورية أكد في خلال الاتصال ضرورة بذل كل الجهود الممكنة توصلا إلى وقف لإطلاق النار باعتباره المدخل الأساس للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة. رأى الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان هي طريق الاستقرار الدائم وخفض التصعيد داعيا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان. وسط هذه الأجواء أكدت مصادر مطلعة لإذاعتنا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مستاء من أسلوب ومواقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وقالها صراحة ما ريحني خصوصا ما يتعلق بتهديده بإسقاط الحكومة. واعتبرت المصادر أن هذا التصعيد في هذه المرحلة الحساسة لا يخدم مصلحة البلد فيما المطلوب التعامل بحكمة وبهدوء منعا الانزلاق في متاهات لا يحمد عقباه. وأشارت إلى أن الرئيس بري حريص على الوحدة الوطنية وهي خط أحمر بالنسبة إليه وأن لغة التهديد في الشارع لا تعبر عن لغة حركة أمل. ولفتت إلى أن هذا التباين ليس جديدا لسيما لجهة التفرد في القرارات ومحاولة الالتفاف على الدور المحوري للرئيس بري. وختمت المصادر أن هناك اجتماعات متواصلة بين قيادتي الثنائي لإعادة تصويب المسار ولملمة الموضوع. ميدانيا سقط 8 قتلى من بينهم أطفال من الجنسية السورية في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الحارتية بأطراف عدلون صيدا. وقتل 5 أشخاص في غارتين على دير قانون النهر والعباسي قضاء صور. وسقط جرحى باستهداف دراجة نارية على الطريق العباسي أيضا وقتلان في طير دبة. وقتل شرطي في عبا وسجلت إصابات في المجادل والخرايب. وعلقت أعمال البحث عن مفقودين بعد الغارة على البرج الشمالي إلى اليوم السبت بسبب تأخر الوقت وتحليق الطيران المسير. وأشار رئيس البلدية حسين شعيتلي إلى أن الغارة أسفرت عن إصابة شخص بجروح فيما لا يزال مصير شخصين آخرين مجهولا حتى اللحظة.
ومساء أمس شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت عريض دبين، قبريخة، مجد السلم، تولين، زرارية، زفتة، جوية، برج الشمالي، بلاط ومحيط بلدة سريري، قضاء جزين. واستهدفت سلسلة غارات مناطق عدة في شمال الليطاني وجنوبه. كما استهدف قصف مدفعي بلاط، أرنون، كفرتبنيت، علي الطاهر، عبا، الحنية، ليلي، تزامنا مع عملية تمشيط مستمرة باتجاه دبين. حزب الله أعلن الليلة أنه شن هجمات عدة بطائرات مسيرة على شمال إسرائيل، وتحدث في سلسلة بيانات عن استهداف مواقع إسرائيلية عدة، لا سيما في هضبة العجل، أطراف بلدة يحمر شقيف، مجرى النهر في زوتر الشرقية، المالكية، ثكنة يفتاح، وقرب مستوطنة نطوعة. إسرائيليا في خلال جولته على الحدود مع لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستمرار بضرب حزب الله بشدة عبر كل الجبهات في بيروت والبقاع والجنوب من دون توقف. وقال نتنياهو إن حزب الله بحال انهيار، مجددا التأكيد أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وسيطرت على تل عل. رئيس الأركان إيال زمير قال من ناحيته أن الخط الأصفر في لبنان لا يقيدنا للعمل ضد حزب الله، وسنعمل في أي مكان نرى فيه تهديدا. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا وابيا وعلى منصة إكس أعلنت أن حزب الله أطلق عددا من القذائف التي أصابت كنيسة القديس جورجوس الأرثوذكسية في مرجعيون، وقالت أن القوات الإسرائيلية لا تعمل في محيط الكنيسة. وجه أهالي وسكان مدينة صور نداء طالبوا فيه الحكومة بإطلاق مبادرة دبلوماسية عاجلة عربية ودولية لحماية المدينة التاريخية من التدمير والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ونشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية وإعلان مدينة صور مدينة مفتوحة خالية من السلاح. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باختيار قداسة البابا لاوون الرابع عشر مزار ضريح القديس شربل في دير مرمرون عناية ضمن المزارات العالمية، لتشارك قداسته في صلاة المسبحة الوردية من مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان في ختام شهر أيار المريمي. وقال رئيس الجمهورية أن اختار قداسته ترأس صلاة المسبحة الوردية من أجل ضحايا الحروب والمتألمين والنازحين والعاملين في القطاعين الطبي والتمريضي والمتطوعين في الإغاثة الذين يقدمون المساعدات الإنسانية يوميا، ولأجل إحلال السلام الدائم في العالم وفي لبنان، دليل على مدى اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان والدول المتألمة من الحروب في العالم، ولبنان الذي دفع إلى اليوم نحو 3000 شهيد من أبنائه نتيجة الحرب والعدوان المفروضين عليه، يشارك قداسته صلاته لكي تكون دماؤهم الزكية وألامهم إيذانا بقيامة لبنان وخلاصه. من السعودية أعرب وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تقديره عن تقدير لبنان والحجاج اللبنانيين لما تبذله المملكة من جهود كبيرة وتسهيلات بما يؤمن أفضل الظروف لأداء مناسك الحج. انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران من دون التوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد وفق نيويورك تايمز، في وقت نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم حتى يتأكد من موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليها. إيرانيا قالت وزارة الخارجية الإيرانية لا اتفاق نهائيا بعد مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل مازال مستمرا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. أضاف في هذه المرحلة نركز على إنهاء الحرب ولا توجد مفاوضات بشأن المسألة النووية. وكان الرئيس الأمريكي أكد أنه يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وأعلن أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن وعليها فتح مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور. عن النووي كتب ترامب يجب على إيران أن توافق على عدم امتلاكها سلاحا نوويا أو قنبلة نووية. وبالنسبة للأموال المجمدة أكد أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر. وأكد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن الاتفاق مع إيران سيشمل وقف النار في لبنان. أمريكيا أيضا أوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجا.
قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن معلومات استخبارية أفادت بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا. اتهمت حركة حماس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الأول 2025 بعدما أمر الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل وروسيا بقائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي خلال الصراعات، وهي خطوة دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إعلان عزمها قطع جميع علاقاتها مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: على لبنان الحر.
1: صف للصف شو يعني؟ بس نحكي عن أصل المدرسة كتار منا بيقولوا شارلومان. حاك تعرف إنه أول صف مدرسة بالمعنى الحديث بالتاريخ، يعني بالمعنى اللي نحنا منعرفه، كان صف جان دولاسال، وتحديدا جان باتيست دولاسال، وهو مؤسس الصفوف المدرسية خصوصا من أجل الفقراء، ومعروف عنه إنه كان كتير يحب الأولاد. ومن بعد مسيرته الطويلة تم تقديسه سنة 1900، هو يلي كتب كتاب اسمه Les Devoirs du Chrétien أو واجبات المسيحي سنة 1703، عيده بأيار، وهو يعتبر مجدد بالتربية وبالكنيسة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حال فكرت عزيز المستمع بتركيب صحن لائط أو دش على السطح، عليك تعرف ممنوع تركيب الصحن اللائط على خزانات المياه، ممنوع تركيب الصحن اللائط بالقرب من غرف التدفئة أو الشفاج، عدم تركيب اللائط على جوانب الأبنية أو الشرفات. عن تركيب اللائط وللحفاظ على السليم العامي، الانتباه لشروط التركيب. تثبيت الصحن اللاقط بشكل جيد ليقاوم الرياح. مطلوب أن تكون الأجزاء المعدنية غير قابلة للصدأ ومطلية بألوان غير لامعة منعا لانعكاس ضوء الشمس. مطلوب أن تكون كل الأسلاك موصولة بالأرض وأنه ما تكون متدلية على جدران الأبنية أو من خلال النوافذ حفاظا على السلام العامي. الصيانة الدورية ضرورية لهالنوع من الأجهزة. أخيرا، كثرة صحون اللقطة على الأسطح بتشكل ضرر على الصحة العامة لسكان المبنى.

0: سياسيا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: الثقة بالنفس شو هي؟ هي انك تبين بلا ما تخاف من حكم الناس. فيك تفسر له للولد انه ما حدا غيره بيقدر يعمل هالشي. شجعه ما يخاف من الاحكام. خبره عن حالك شوي، ايمتى عندك ثقة وشو عاش التجارب لما كنت بعمره. ما تضغط عليه ووقف توقعات. لما يخبرك عن مشكلة ما توعظ، بس اسمع له. ما لازم يحس انك عم تحكم عليه. هاللحظة مهم انها تكون مع البي وابنه او البنت وامه. مثلا لما الصبي يتمثل ببيه ويصير يحب يكون مثل بيه، هالشي بيساعده كتير على يكون عنده ثقة بنفسه، بينبسط بفكرة انه هو مثله. الام هون عندها دور اساسي انه ما تكسر بصورة البي قدام الولد. هون بيصير عنده رفض لصورة الرجال يلي فيه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

حوار حر سباق الحرب والتفاوض فصل لبنان عن إيران حصر السلاح أولى الأولويات أم رابع المستحيلات الدكتورة منى فياض ضيفة حوار حر حوار حر مع جمانة زغيب مراد الجمعة الساعة الواحدة حوار حر نجمع

0: هلا معكم مستمعينا الكرام حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. بين الدبلوماسية والسياسة والعسكر والأمن تنطلق مرحلة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، لكن المفارقة أن هذه المفاوضات التي ينبغي أن تجسد المسار السلمي تتم وسط تصاعد دخان القصف والحرائق في مناطق عدة من الجنوب وصولا إلى أطراف البقاع الغربي وحتى الضاحية، فيما تخرق المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله الحدود الجنوبية نحو الجليل مسببة إصابات عدة. لكن المشهد الأكثر إيلاما وتعبيرا هو مشهد الضحايا اللبنانيين الذين يسقطون كرمة لحرب عبثية قرر الحزب خوضها إسنادا لإيران، وسط خسائر مريعة في التراث والذاكرة وتساؤلات عمن سيعوض في ظل الشروط المعروفة لإعادة الإعمار. بصرني اليوم استضيف المفكرة والكاتبة الدكتورة منى فياض، صاحبة المواقف النقدية الجريئة والوجه السيادي المتميز يلي بيأمن بلبنان وطن الإنسان والحرية والتنوع والثقافة، مش وطن الأحادية والارتهان. أهلا وسهلا فيك دكتورة منى فياض باستديوهات لبنان الحر.
1: مساء الخير إليك مساء الخير بعده
0: بتزبط للمستمعين والمشاهدين يا هلا. اليوم في سباق بين الحرب والتفاوض، في محادثات عسكرية بالبنتاغون بتبدأ بعد نحو ساعتين، فيما إسرائيل عم بتوسع عملياتها البرية وعم بتقطع الأوصال بين الجنوب والبقاع الغربي. إسرائيل عم تتعامل مع المفاوضات كمسار موازي للمحادثات للعمليات العسكرية. هل لبنان برأيك كله مهدد بتداعيات متدحرجة؟
1: تداعيات أكيد لبنان مهدد، يعني مهدد من أول يوم بعتوا في صواريخ الإسناد العظيمة بال23، وبعدين يعني كانت الخسائر محمولة بمعنى أنه يعني ما أنه كان في 5 نقاط ضلوا محتلينها، وكانت دولة عم تقوم بمباحثات حتى تحل المشكلة. ف جرت حرب أمريكا على إيران وقتلوا خامنئي، وبعدين يعني هالشي هني من 23 لحد 26 كانوا عم يتعرضوا لنفس الخبرية الضرب، وهي طبعا مش هيك مثل هلأ، بس انه الاغتيالات والقنص وللأفراد ولغيرهم كانت عم تتم وهني كانوا سكتين. قال بهالوقت هني تركوا الأمر للدولة اللبنانية، فبالتالي هلأ هني طبعا ما تركوا الأمر للدولة اللبنانية، هني كانوا عم يهيئوا حالهم، ومن الأساس صواريخهم منعوا أنه يستخدموهم ضد إسرائيل، صواريخهم اللي بتأذي إلا بأوامر من إيران. إيران ما كانت بدها تعمل حرب مع إسرائيل ولا مرة، هي كانت بدها تعمل حرب مع إسرائيل ولا مرة كانت فعلا بدها تحرر القدس سنسناها للقدس وغزة يلي ساندوها أول مرة. هلأ يعني حل الدولتين ما بقى كتير قائم مثل ما عم نسمع، بالتالي ما تحركوا، يعني قتلوا السيد نصر الله. نحن بنعرف شو بيعني السيد نصر الله لقلهم بشكل خاص ولكل اللبنانيين وللمنطقة، ما حركوا ساكنا، والبيجر وألاف ألاف الضحايا ما حركوا ساكنا. بس وقت اللي اغتالوا مسيو خامنئي بعتوا 6 صواريخ وفتحت، يعني كانت هاي الفيفير الضوء الأخضر لحتى إسرائيل تطلع كل عدوانيتها وكل عنفها على لبنان وعلى حزب الله يلي ما قدرت كانت تعمله شيء. بهالوقت هني كانوا عم يجددوا سلاحهم والآخري وضربوا. هلأ بهالوقت كمان يعني كان عنا الدولة اللبنانية اللي هني بيقولوا نحن عطيناها سنة ونص. هلأ بالسنة ونص كان لازم أو أكتر شوي كان لازم تقوم بتدابير معينة على الأرض، كان لازم يعني تبدأ بالشيء اللي انتهت له بآب بخمسة وسبعة قرارات.
0: نعم قرارات الحكومة.
1: وببداية هيدا الشهر أدار اللي قالوا انه حزب الله حزب غير شرعي. وهول بتلاقموا مع الخطابات اللي عملوا لنا هني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بس هني تأخروا
0: يعني تأخروا سنة ونص
1: بهالوقت. عطوا كل الوقت لحزب الله لحتى يجدد نفسه ونحن يعني الوضع بلبنان كان من التداعيات هي كانت انه الوضع الاقتصادي راوح مكانك وصعوبات بنعرف يعني اللبنانيين صاروا من 2018 تقريبا عندهم مشاكل مع الودائع مع بعد كوفيد بعد والانفلاسيون يعني وضع اقتصادي ينهار يوميا وكان مكمل كمان بهيدا الوقت بس لم يكن الامر على ما هو عليه الان. الان يعني مش بس المخاطر الاقتصادية اللي عم تتراكم بشكل ممكن يصير صعب كثير الرجع عنه بوقت منظور، في عنا التهديم الممنهج اللي أنا يعني كتبت مقال عن أنه الإسرائيلية عم يقولوا لنا بدنا نقلعكم من الجنوب خالص، عم يقولوا لأهل الجنوب ما بدنا إياكم ترجعوا إطلاقا، عم يمحوا لهم كل شيء، عم يمحوا كل شيء يعني عم يمحوا البشر الحجر، عم يهدموا البيوت، عم يهدموا كل المعالم الأثرية، كل المعالم الثقافية،
0: الذاكرة كمان.
1: عم يمحوا الذاكرة وهني ناس هني أكتر ناس بيعرفوا شو هو معنى الذاكرة. نحنا بنعرف إنه مرقوا بالشواه وشو عملوا حتى يحفظوا ذاكرة إنه قديش عذبوهن النازيين، ما خلوا شعرة ما وثقوها، ما خلوا اسم، ما خلوا حذاء، ما خلوا مقاس، ما خلوا شو بدي أقولك يعني وثقوا كل شيء. هالكامب شو كان فيه بقايا وثقوهن وعملوا لهم معارض، كانوا يعملوا معارض للأحذية، معارض للشعر المقصوص وعملوا لهم توثيق وعملوا بروباغاندا طالة الأدب والأفلام وبعدين وصلوا للمحاكم. نحن بالمقابل كل هالتدمير وهالمحي للذاكرة بعدنا ما كتير عم نتحرك على صعيد يعني دولة انه تتوثق كل هالجرائم. لازم تتوثق هاي جرائم ضد الإنسانية لأنه حزب الله موجود بس مش موجود بكل المباني، حزب الله موجود بس مش موجود بقلب سور وبقلب النبطية الآن. يعني هذه سور المدينة المقاومة من أيام الإسكندر هلأ يعني مهددة وهذا تاريخ البشرية موجود هناك. طبعا في ناس بيكتبوا انه نحن بنهتم بالحجر اكتر من البشر، لا عم نهتم بالبشر، البشر عم ينتقلوا من غير من مكان الى مكان بس عم ينتقلوا وعم يقتلعوا يعني حتى بيته الواحد ما بقى رح يقدر يعرف وين هو لانه التوبوغرافيا تاعت الجنوب عم تتغير، الانفاق والقصف اللي عم يحصل، عم يصير في عنا وديان جديدة، تلال جديدة،
0: ما بقى في امل يرجعوا لا المنازلهم اللي كانت لضياعهم مثل ما كانت
1: على الاقل المنطقة يلي اسرائيل بتصر انه شو ما كان رح تضلها تحت كنترول. هالكنترول سواء بيكون نحن ومهارتنا هلأ بالمفاوضات وقديش أمريكا رح تساعدنا وقديش أمريكا مش رح تعمل ديل مع إيران وتتخلى عنا مرة تانية، لا نقلب العادة تعمل هالشي. فبالتالي يعني في فكرة إنه في منطقة وفكرة متداولة ما رح يخلوا حدا يقعد فيها، رح يحولوها منطقة اقتصادية. وهذا بيعني انه هناك رح يصير في حياة معامل مصانع وهي بس اللي بيروحوا بيشتغلوا بيسكنوا بغير محل. معناه في منطقة وهذا بيقال انه هاي المنطقة هي بتشكل نوع من كنترول على آبار الغاز اللي بكرة راح يلاقوها بالساحل اللبناني, ويقال انه في ثروات هائلة. بالتالي يعني من هون وقت استعجال توتال, وبعدين ما بما انه الوضع كما هو عليه, بما انه هول الموجودين بالسلطة كانوا موجودين بالسلطة والى اخره, المهم توقف البحث عن الغاز. وهلا يعني في نوع من ازاحه للفرنسيين, وبعتقد الامريكان رح يحطوا اذا زبطت بيحطوا ايدهم. فالمساله كتير معقده وكتير طويله ومترابطه بعده فايلات, يعني مش مترابطه فقط بالسكان. وهيدا يعني هلا بنرجع للمفاوضات.
0: نعم,
1: بياخذنا للمفاوضات. بالطبع يعني أنا برأيي الجيش اللبناني والرئاسي والحكومة اللبنانية ما فيهم إلا يطالبوا بوقف إطلاق نار. بس كمان نحن بنعرف إنه إسرائيل طالما في بعد حجة مسيرة وحدة, طبعا عم يأذوا شوي المسيرات, بس إنه شو هالأذى مقابل احتلال, مقابل قضاء على مدن عريقة مثل صيدا وصور, وممكن عفوا مثل نبطية وصور, ممكن يوصلوا لصيدا. وبيطلع نتنياهو بيقول نحن طلعنا الشمال الليطاني ورايحين على الزهراني. طيب انه قدام كل هالخسائر شو رح تعمل خسائر المسيرة؟
0: على كل حال نتنياهو اخذ ضوء اخضر من ترامب.
1: ايه, لانه
0: يعني يمكن مش للضاحية الا لعمليات محدودة, في تحييد لبيروت الحديد هلا, ولكن بالجنوب اخذ ضوء اخضر.
1: ايه صحيح, بالجنوب وبال يعني كمان يعني اذا في بالبقاع ما يفيده رح يعمله. الارجح انه لبنان يعني كدولة هيدا الشيء اللي ضمنته امريكا, انه ما نأذي الدولة اللبنانية ولا البنى التحتية ولا البشر, وانه اذا اضطريتوا تعملوا عمليات ما تهدموا بنايات. يعني انا بستغرب انه نازلين هيك مثل كأنه جحافل كأنك عم تشوفي بفيلم فيديو ذكاء اصطناعي يعني, او هول الافلام الخيال اللي بفرجوك انه اشياء بتمشي وبتهدم كل شيء.
0: نعم.
1: طب انه ما حزب الله مش موجود بكل هالاماكن, مش مضطرين تنزلوا كل هالبنايات. يعني لو بس منركز بالمفاوضات انه نمنعون يهدموا البنايات, انه انتو عم تقوموا بعقاب حزب الله,
0: دمار منهجي.
1: ايه, انه انتو يعني قاتلوا حزب الله, بس ما تقاتلوا يعني. طيب انتو عم تقولوا هذا جمهور حزب الله, ما هو مش كله مع حزب الله. يعني هلأ الاحصاءات اللي عم تقول انه قديش في ناس مع السلم, عم يقولوا في 38% من الشيعة, يعني قريبة 40% هول اللي تجرأوا يقولوا رأيهم. نحن بنعرف انه مش انه الناس ما بتتجرأ تقول رأيها لانه في ضغط كتير عليها, لانه مقطرينهم وين ما راحوا, لانه في التماهي مع الاخرين وفي الامتثال. في اسباب عديدة بتمنع هالجمهور انه يقول رأيه. بس اذا منلاحظ سلوكهم, منلاحظ انه في تغير بسلوكهم. ما بقى مثل قبل. يعني بينزل نعيم قاسم بيقلهم بدنا سقط الحكومة, وبيحق لهم ينزلوا مظاهرات. لم يحرك احد ساكنا, ما هني موجودين على الطرقات بالحمرة. لو بدهم يتحركوا كانوا تجمعوا, ما هني مجمعين بالشارع كانوا تحركوا. فمنلاحظ انه ما بقى في استماع, اصغاء لشو بيقول نعيم قاسم او ازلامه مثل لقماطي. لقماطي بحسه صاير مثل الممثل, يعني بيطلع انبسط انه الناس عم تتناقل. ما بعرف قديش اهميته هو بالحزب, بس انه الفيديوهات عم تاخد صداها وعم يثير كل هال يعني كل هالردود الفعل. فصاير بيحكي مثل ممثل, يعني شفته انا اخر فيديو بيعمل هيك وبيعمل هيك. يعني انه منيح هديها شوي, يعني مبسوط بحالك هالقد, ما اسرائيل عم تشكرك. ما
0: بدنا نحكي عن نعيم قاسم تحديدا. رفع وتيرة خطابه وعم بيحرض على اسقاط الحكومة, بينما وزراؤه داخل هيدي الحكومة والرئيس بري بموقف مناقض, عم بيقول انه هو ما ريحوا هيدا الحديث لنعيم قاسم وانه جربوا يلم الموضوع. في تباين واضح بالمواقف بين نعيم قاسم ونبيه بري, وين افق هيدا التباين؟
1: ف فهذا التباين يعني يبدو لحد هلا انه نبيه بري يبدو موافق على الشيء اللي عم يعملوه رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه، بس انه مش قادر يعلن هالشيء. بس يعني ما بعرف لأمتين بيقدر انه بيقدر يعني يتميز عنهم. يمكن كمان بيخاف يصير في احتكاك، لانه يقال انه في يعني في معلومات او حديث انه اللي بحركة امل عم يتهموا تعين حزب الله انه ما انتم سببتوا لنا يروحوا بيوتنا والى اخره، والشيء صحيح يعني. فهلا هو يعني اولا بنلاحظ انه في ضغط عليه من ايران، وبعده مش كتير متفلت، لانه كان موافق نسبيا على كل شيء، وكان معلن هالشيء، ووزرائه وافقوا على بالحكومه وافقوا على المباحثات او المفاوضات المباشره. فاتصل فيه عراقجي فطلع بيان انه انا ضد المباحثات المباشره مع غير المباشره. نعم. بكل الاحوال موقفه ما عم يمنع ولا اي خطاب ولا اي تصعيد، عم يمنع السيروره اللي ماشيه بواشنطن. يعني ملاحظين نحن انه بالرغم من الاعتراضات، بالرغم من الخطاب المرتفع اللي هو بجزء كبير منه بيعبر عن قلق، عن مخاوف، وطبعا بنسبة كبيرة كمان دعم لإيران، لأنه إيران بتقلن صعدوا لحتى نحن نقول للأمريكان أنه لبنان بعد ورقة بإيدنا. بس الوقائع على الأرض بتقول أنه لا، لبنان والمفاوضات بمعناها الرمزي كانت كتير مسألة أساسية، إنه المفاوضات عم تقول إنه لبنان هو بيفاوض عن حاله، وإنه لبنان ما بقى يقبل يكون ورقة على أي طاولة لأي طرف آخر بمساندة أمريكا. طبعا إنه لو ما أمريكا عم تساند ما كان بيقدر الواحد يقوم بهالشي. هيدا مسألة كتير مهمة، عم تفرجي مواقف سيادية حقيقية، وهالشي رمزيا بيعطي كتير يعني بيعطي كتير إيجابيات للناس وللجمهور وللدول ولا إيران بحد ذاتها. إيران عم تحاول بكل الطرق ترجع تمسك خيوط لبنان وتقول أنا بدي أحكي باسمهم. بس يعني بما أنه لبنان الرسمي مش موجود على طاولة الباكستانيين والقطريين
0: الأمر،
1: معناه أنه لا، يعني لبنان منه تحت إيدكم ومنه
0: يعني في فصل
1: طبعا
0: لبنان عن إيران
1: والمهم بالممارسة يعني يصير في فصل أكبر. المهم الآن يتخذ تدابير حتى يعني حتى يصير في مصداقية لا أي شيء مطلوب من الجيش اللبناني. يعني ما بيكفي يضل يطلع الجيش اللبناني وقائد الجيش قلنا أنا مع السلم الأهلي، كلنا مع السلم الأهلي، بس مش ضروري إذا نزلت تنفذ المطلوب منك. يعني طيب إذا واحد راح سير مسيرة أو قذف قذيفة أو صاروخ، طب هذا بده يرجع معرفته مين هو. إذا مش قادر، إذا ما عندك الإمكانية إنك ما عندك يعني الأدوات اللي بتساعدك، الأقمار الصناعية وإلى آخره، مينو طلب مساعدة وهيدا بس يرجع مفروض تلقطه. يعني أنت إذا قبضت على اللي هن كأفراد عم يخلوا بالاتفاق اللي نحن عم نقوم فيه، قوموا بواجبكم ضده. يعني ما حدا عم يقول لك روح امسك بارودي وأوسه، عم نقول لك انه قم بمهمتك. والمحكمة العسكرية اذا حكم ما تفلتوا بعشرة دولار، يعني من المحكمة بعشرة دولار ومئة الف، يعني
0: بده يكون في تشدد اكتر،
1: بده يكون في تشدد، وبده يكون في ممارسة للسلطة بالاماكن اللي هي قادرة تمارس فيها. يعني سمعنا انه بيروت مفرغة من السلاح، وين؟ يعني بعدنا ما عم نشوف، طبعا بنشوف جنود والى اخره على الارض، بس يعني أنا برأيي أنه بالأماكن الموجودين فيها المهجرين
0: نازحين
1: واللي هن عم يحصلوا النكبة أكتر من نكبة فلسطين، أكبر بكتير، لأنه بفلسطين راحوا على دول على مناطق يعني وهون هون يعني عم يشكلوا مشكلة لحالهم، مشكلة للبيئة اللي عم يروحوا عليها، ومشكلة على الاقتصاد، ومشكلة لبعدين، ومصيرهم يعني غير واضح. والأرجح أنه ممكن جزء كبير منهم إذا صحلوا يسافر رح يسافر. والهجرة، حتى الهجرة هي نوع من المقاومة السلبية، من المقاومة للظروف ورفض لها للي حاصل. ف يعني هول بشكله مشكلة. فبس أنا يعني بستغرب أنه تركينهم بالمدارس بالأماكن اللي هي آنية،
0: أماكن إيوة.
1: طب أنتوا كدولة أو كحزب إذا بعده مسؤول، أو هن كمهجرين بعدهم مش يعني
0: واعيين،
1: مش واعيين شو عم يحصل لهم. طب أنتوا حاطينهم بأماكن يعني بدها ضل البلد معطل بلا مدارس وبلا شغل، ناطرين شو؟ مشان هيك بدهم تدابير جدية، ينتقوا أماكن تكون معقولة للجوء يضلوا فيها لفترة 5-10 سنين. ما بعرف قديش رح يقدر جزء منهم، رح يضل أكتر من نصهم، رح يضلوا يمكن أكتر من هيك، لأنه بدها كتير وقت لحتى نسترجع وضع
0: يقدر. وإذا رح يصير في إعادة أعمار وبأي شروط؟
1: تماماً، ما هو إذا هلأ واللي هو هلأ ما في مجال لإعادة الأعمار إلا نخلص من سلاح حزب الله. فبالتالي يعني لو هلأ بلشنا بدنا سنوات، كيف إنه نحنا مش رح نبلش إلا بانتظار حزب الله شو بده يعمل بحاله وشو عم يعمل فينا؟ بالتالي أنا بقترح إنه هول يكونوا بأماكن وتكون دولة عم تراقبهم، مش الحزب، مش الأفراد تعين الحزب، لأنه الأفراد تعين الحزب بيشلحوا كيابهم العسكرية وبيجوا كشباب بيقعدوا بينهم بيراقبوهم وبيمارسوا السلطة عليهم، بيمنعوهم يقولوا آرائهم يعني. وهني هول بالإضافة لكل اللي ذكرته يعني أنواع المقاومات اللي عم يعملوها واللي ما بيسترجوا والأسباب اللي بتمنعهم يقولوا رأيهم، في أنه بضلهم قايلين بيمشوا بينهم إيش بدي أقول بروباغاندا، أنه إيران بعتت لنا، رح تبعت لنا مليارات، وهي إيران عم تطالب ب 12 مليار أو 18 لحتى تاخذهم لتعيد لتوزعهم على شعبها منشان ما يقوم ضدها. فبالتالي عندهم أوهام أنه بعدين أنه بيخافوا، بلكي إيران بعتت مصاري نحن ما فينا نقوم ضدهم علنا، يعني في كتير أسباب تمنعهم. بس الدولة تركتهم يعني ما مثلا الدولة تقوم والأجهزة الأمنية يقوموا دورهم تجاه حماية هول من الحزب.
0: دكتورة منى، من وراء يلي عم تحكي يعني المشكلة فينا نقول مش بس بسلاح الحزب، هي بالبيئة، بيئة الحزب، لحتى نقنعهم انه الدولة وحدة هي يلي بدها تحميهم. يعني منشوف انه كل حدا بيطالب ببلد بلبنان يكون بلد طبيعي، بيرد عليه نعيم قاسم بحرب كربلائية وبالتهديدات. قدي فينا نقنع هيدي البيئة بالدولة تحديدا؟ قدي بدنا وقت؟
1: بدها الدولة تكون دولة قبل، بدها تقنعهم لهول الناس انه اذا الدولة اخذت قرار بدها تنفذه. ونحن شايفين انه بالدولة العميقة وهون دور العقوبات، يعني وقت اللي امريكا بتلاقي بتحتار يعني كيف بدها تضغط على هالدولة اللبنانية لتقوم بشغلها مثل ما لازم، اكتشفوا انه القرارات تؤخذ لكن على الارض لا تنفذ. وانه بعده في حزب الله ماسك مفاصل اساسية بالدولة، وعادة يعني الناس بدها وقت لتستوعب انه الوضع على الارض تغير. عادة الواقع بتغير كتير بكير قبل ما افكارنا او ايديولوجيتنا تتغير. بالتالي بعدهم بالدولة كلهم عم يتصرفوا انه شو فينا نعمل ماسكيننا. وقت الحادثة مثلا سيئة الجنزير شو بتقلنا؟ انه كان في اكيد كان في شخص يعني عنده موتور كهرباء عم يستغل، كل اللي عنده موتورات كهرباء عم يستغله، ووقت اللي راح بهديك الطريقة منطقة إلى وضع طائفي وضع مذهبي معين ونزل فيهم خبيط اللي بيقولوا عنه شريم، واللي الشيخ الفوعاني طلع قال مين هو وعرفنا وانه هيدا حب كل اوصافه وذكر كل الضباط اللي موجودين بقلب الانظمة بقلب الاجهزة الامنية اللبنانية اللي هن تابعين لحزب الله. شو اتخذ تدابير؟ ولا شيء. وقت اللي عملوا عقوبات على شخصين بالهذا طلعت الأجهزة الأمنية طلع قائد الجيش يقول كلهم هني ملتزمين بأوامر الجيش وما بيتصرفوا برات الجيش. طب معناتها يعني واحدة من التنتين، أو إنه الجيش هو مع الحزب كله، أو إنه لا يعني في ناس متواطئين ومفروض ناخد منهم تدابير. ما في، بالتالي يعني ما فيها ثقة. طيب ما هو مثل ما انه الخارج مش عم يوثق بالداخل، بالداخل اللبناني كمان البيئة اللي هي شايفة حالها مين بيقدر يحميها، يعني مين بيقدر يحميها اذا هي قالت رأيها بصوت عالي، وقديش عم تحصل على مساعدات يعني. وهون ونحن بنعرف انه يعني ما في شيء رح يتغير مرة واحدة، اللي بني خلال 40 سنة مش رح يطلع ب4 سنين حتى، يعني بده أكتر بكتير. بس الناس كلها عم تشوف انه ما في تدابير حقيقية تطمئنها، يعني لا البيئة مطمئنة ولا الآخرين مطمئنين. بعدين بيسألوني انه بعدين اذا صار حل شو بدنا نعمل فيهم كشعب، بقولون انا بهني مواطنين لبنانيين، شو بدنا نعمل فيهم؟ ما بدنا نعمل فيهم شيء تاني، بدنا نعملهم مثلهم، مثل بدهم يكونوا مواطنين، يعني بيحصل على حقه كمواطن لبناني ضمن القوانين اللبنانية وضمن الدستور اللبناني اللي عاطي الشيعة وخاصة إذا بطبق الطائف وفي عندي مجلس الشيوخ، عاطي الشيعة حقوقهم مثلهم مثل الآخرين. يعني شو بدي أعمل فيهم؟ بس تنفك الدولة حقيقة عن حزب الله، بعتقد هني بصير عندهم حظ يعني أكبر،
0: بس نتخلص من الدولة العميقة.
1: يعني هالشي بيساهم بأنه
0: تبسط الدولة سيادة،
1: يتجرأوا وبس يشوفوا أنه في تطبيق على الأرض وفي مجارات بين المباحثات مفاوضات بواشنطن وبين التدابير على الأرض، هيدا بيطمن كل لبناني، لأنه اللبنانيين كلهم حالتهم يعني بالويل. نحنا كلنا معرضين لأنه عايشين يعني منا عيشة لعايشين،
0: خايفين من بكرة، عايشين كل يوم بيومه.
1: تصوري أنت يعني نحنا بغرفة انتظار، بغرفة انتظار، يعني ما فيك تقولي بكرة شو بدي أعمل، ما فيك تقولي هلأ بعد الظهر إذا أكيد أنا إذا عطيت موعد رح أقدر روح على هالموعد، ما بتقدر تعرفي إذا رح تلاقي أكل بعدين، إذا رح تلاقي طبابة، ما في يعني وستريس، يعني ما بتقدر تعرفي امتين بتجي فوقك شي صاروخ. فهيدا كله يعني والناس هيك مثل المغايطة المشدودة، والمغايطة اذا ضليتك شادتيها صرنا كذا سنة هيك ما بتنقطع
0: طبعا.
1: ما بعرف امتين راح ينفجر الوضع وضع البشرية كلها بلبنان.
0: دكتورة منى، حصر السلاح ومثل ما شايفين هو أولى أولويات العهد حاليا والمجتمع الدولي، هل رح يكون مستحيل تحقيقه؟ منه قرار سهل ولكن مستحيل؟
1: ما بظن أنه لازم يكون مستحيل. بالبداية يعني المفروض يتطبق 17-01 عن الحدود، يعني منع ادخال اي ذخائر جديدة لحزب الله، يعني حتى لو ما صار شيء هذا سلاح اذا ما تجدد، واذا يعني ضبطت المصانع المسيرات
0: يعني،
1: طب مثلا انه بيبقى في هاي المصانع، طب الدولة اللبنانية ليش تركتها؟ انه هلأ رايحة اسرائيل تهدمهم، يعني انه نحن تركين اسرائيل تقوم بمهامنا؟ ما لو بلشت الدولة اللبنانية تقوم باي مهام بسيطة، انه مسموح لحزب الله يكون عنده مصانع صواريخ؟ طب انه يعني فاذا طالما يعني الوضع هيك تركين اسرائيل تقوم بهالمهام، طب بس ما اسرائيل بنفس الوقت عم تعمل الوضع خطير والتدمير لا عودة عنه. يعني كل يوم بيمرق ومنترك اسرائيل عم تكفي اللي هي عم تعمله، عم نسبب بمشكلة لبنان لسنوات قادمة وإيريفرسيبل، يعني أي شيء بتقوم فيه الدولة يعني كل الوقت قايلين لنا السلم الأهلي السلم الأهلي، وعم يهدد حزب الله بالحرب الداخلية الحرب الأهلية. طب هو الوحيد اللي عنده سلاح فإذا عم يهدد بالحرب الأهلية، يعني هو المسؤول عنها للحرب الأهلية. بالتالي يعني حتى هذا الكلام مفروض يعني يتحاسب عليه شي مسؤول. ما منسترجي نقلهم شي، بيطلعوا ببهدلوا برئاس الجمهورية، ببهدلوا برئاس الحكومة، بيهددوهم بالاغتيال. طب شو عم تقول للناس يعني انت؟ وشو عم تقول انه عم تعطي وقت اللي بتطلع اسرائيل تقول انه في ناس مهددين بالاغتيال، بتطلع انت يا محمود قباطي بتقول انا بنزعلكم ارواحكم. يعني هلا اي شيء بتعمله اسرائيل شو راح ينقال؟
0: عم يتحزبها مع اسرائيل. ايه؟ بمواقفها.
1: ايه؟ عم يساعدوا لنتنياهو، عم يعطيه كل التسهيلات المعنوية والايديولوجية. واذا في ضغط على نتنياهو، مش ضغط خايفانين من مسيراته، ضغط انه خلصنا منهم، فوت فرد مرة وقلعهم، وقلعهم من كل لبنان وضرب كل لبنان، هيك بده الجيش الاسرائيلي.
0: اصلا كمان حزب الله ما نفذ القرارات الدولية، ولا ال 1559 ولا ال 1701، ولا كمان من بعد الحرب سنة ال 91 كان ولا مفروض يسلم سلاحه،
1: وبيطلع بده يعني ينزع ارواح المسؤولين اللبنانيين وهو عنده وزراء. طيب اسحاب وزارة، اسحاب الوزارة تعينك، يعني بدليل انه هيدا الكلام ما كتير لازم نقبضه جد.
0: ولا بيئتهم عم تقبضوا جد برأيك؟
1: هلا في منهم يمكن، في منهم يعني اللي عاش في عندهم تقريبا فئة عقائدية ملتصقة فيهم.

0: سمعوا الواحد لحتى قايلي انه هل فعلا نحن الخطر الحقيقي من حزب الله هو عقيدته؟ انا شخص يعني بتبع الدستور اللبناني، حرية المعتقد بالدستور اللبناني وحرية الضمير هيدا لا يماس. طيب اذا في عبدة شيطان بلبنان وهول قاعدين ما عم يعملوا شيء الا هني بين بعضهم بروحوا بيرقصوا حول النار او بيعملوا شيء، وما هددوا جيرتهم ولا عملوا شيء لالهم، الي شيء عليهم انا هون الناس؟ ما هددوا الدولة ولا هددوا جيرانهم ولا هددوا عدن، عم يعملوا طقوس شيطانية اللي بدك اياها. فمشان هيك اذا حزب الله عنده عقيدة ولاية فقيه يكون عنده عقيدة ولاية فقيه، او والشيعة معظمهم ضده بس هو يكون مع 100% على ذوقه، بس ما يكون عنده تدابير وممارسات تترتب على لبنان وعلى اللبنانيين انطلاقا من هالعقيدة. بالتالي كحزب الله تابع وعميل لإيران أنا مش معه أكيد، يعني بس كشخص بكرة نعم. بيعمل حزب الله إذا راحت إيران يعني ما بقى إلها ضغط على لبنان، تحررنا من وطئة وقبضتها على لبنان، وضل في فئة بتقول أنا مع ولاية الفقيه وبدها تعمل حزب، هيك رأيه، وهو بده يمارس ضمن وتحت سلطة الدستور اللبناني، ما قالي عليه شيء الصفل.
1: يعني عم اللي مقتنع معه بين الحزب السياسي والحزب يلي عم بيستعمل سلاحه
0: عم بفصل مش ضروري يعملوا حزب بالضرورة، يعني ما بعرف إذا رح يعملوا إذا رح ينجحوا، بس إنه إذا كان في فئة من الناس تعتنق عقيدة ولاية الفقيه هي منها لحالة، هالشي بتطبقه على حياتها الشخصية، بتطبقوا على إيمانها، بيجي المهدي بتنتظر المهدي إلى آخره، بس ما بتخلي البلد كله ينتظر المهدي يعني، وإنه قاس لحنا باقي ليجي المهدي ما فيك لا تفرض هالشي على ثلاث أرباع اللبنانيين، عند الدروز، على معظم الدروز، على معظم السنة، على كل على معظم ثلاث أرباع أكثر 80% مسيحيين. ما فيك أنت كفئة ما بعرف قديش بتمثل صرت يعني حتى بين الشيعة ما بتمثل، هني وقت الانتخابات كانوا بمثلوا 30% من الشيعة وهلأ صار أقل صحيح. يعني قدي بتمثلوا أنتم من اللبنانية 5% 10% ما لكم حق تمشونا على ذوقكم أبدا. بالتالي شو ما كان معتقدوا للشخص، يعني مثل حتى السلفيين لاحقينهم أنه السنة عندهم سلفيين، طيب أنه لا مرة حملتون سلاح بقضية الأسير وهيدي إلها يعني حيثية خاصة، ومفروض المحكمة ترجع تعمل محاكمة حقيقية وصحيحة وتحترم القوانين، ومنعرف قديش كان حزب الله له تأثير ولهت للآن، فما فينا نقول انه هيدا حكم عليه بمحكمة بوقت الهيمنة الثقيلة وحاسبه وقول هولي السنة بيحملوا سلاح، مش صحيح، هولي الإسلام السياسي إذا ما حمل السلاح يستفل يبقى موجود، ما بس أنا ما في يفوت على راس الناس ويكون اعتقادهم شخصي فردي ما لي حق اتدخل فيهم، بس هن ما قالهم أي حق يفرضوا علي أي شيء.
1: دكتورة منى، عن حرية المعتقد وحرية التعبير بنستذكر الشهيد لقمان سليم، كلنا منعرف كيف قتل ومين كان وراء اغتياله، ومنعرف تجهيل التحقيقات، إلى متى هالظاهرة رح تستمر لطال كل صوت حر بلبنان؟
0: ظاهرة الاغتيالات؟
1: نعم،
0: بعتقد بستصعب الآن وبتمنى يخففوا حديثهم البلا طعمة، لأنه هيدا عم يعطي حجة لإسرائيل إذا بدها تقوم بفتنة حقيقية تقوم باغتياله وتقول هذا حزب الله اللي اغتاله. فأنا بطلب إذا بعد في ناس عندهم عقل بحزب الله أنه ضغطوا الناس اللي هن مأجورين أكتر منكم بيتبعوا إيران، وفرجونا صوت واحد يطلع يحكي شيء منطقي لحتى تعطوا نفس للآخرين ليصيروا يتقبلوكم أكتر، ليصيروا يعني يتأملوا أنه في مجال شي نهار يتحسنوا، بس أنه يعني قلتي عن حرية المعتقد،
1: نعم،
0: شو كان
1: يعني اسكت اصوات الاحرار وحتى يعني حتى
0: لا لا لقمان لقمان, نعم لقمان. عن لقمان لقمان والله انا بعد هلا بس امرق بالحمراء في محلات كنا نقعد فيها دغري بيجي على راسي. يعني لقمان شخص خساره كبيره, كان شخص عنده قدرات يعني على عده اصعده, وكان عنده تفكير استراتيجي وكان عنده قدرة انه يمارس على الارض, وهن يخافوا منه وغتالوا لانه عنده قدرة ممارسة على الارض. انا بطلع بحكي وبما انه ما قالي اي علاقة بالارض بيتركوني احكي البدية واللي مثلي بيتركون, بس لقمان شكل لهم خطر لانه لقمان كان عنده وثائق, كان عنده داتا معينة, مش هناك حرصوا انه يعملوا قصة على التليفون وعلى لانه بدهم يحصلوا على على الشيء الوثائق اللي عنده اياها اللي بدينهم. بالتالي لقمان يعني خسارة كتير كبيرة, وبتمنى انه يكون اخر اغتيال. طبعا الخطر قائم, انا ما عم اقول انه لا, يعني بكل لحظة كل المخاطر قائمة, مخاطر حرب أهلية قائمة, مخاطر عنف أهلي بين اللبنانيين قائم, اغتيالات قائمة, بس أنا ما برجحها بهالمرحلة. يعني هيك شعوري, هيك بستنتج وقت بشوف الواقع, وقت بشوف الناس, وقت بشوف أنه لبنان يعني شبع من الحروب الأهلية, شبع من العنف. ما في لبناني هلأ مستعد يرجع يعيش عنف مثل ما كنا نعيش. هو بيكفي العنف اللي عم يحصل, بيكفي التدمير اللي عم تعمله إسرائيل, لحتى كل لبناني يقول خلص خلص. يمكن لخمسين سنة لقدام ما بقى في حدا يقدر يخلي اللبنانية يحملوا سلاح, بس نخلص من هالقصة.
1: على أمل, إذا بدنا نختم بآخر سؤال, إلى ماذا يحتاج لبنان عدا الاستقرار والسلام؟ هل برأيك لإعادة تأسيس سياسية؟
0: بالنسبة لي أنا, نحن كنا بلد خاضعين للاحتلالات طويلا. بالبداية كان عنا شيء ما نسميه احتلال لأنه كان برضانا وبمشاركتنا الفعالة وضمن حفظ هيك, ضمن حفظ الاتيكات إذا بدك, أنه ما كان حافظ الأسد يجي إلنا مثل هيدا الإيراني قاليباف أو قاليباف أو الثاني عرقجي, أنه بيطلع بيقول أنتوا لازم تعملوا هيك. يعني بيجوا بطريقة فجة ووقحة وقليلة التهذيب وبطريقة مش مقبولة إطلاقا, وبيكون عنده الناس على الأرض وبيموتوا بيقولوا هولي دبلوماسيين وكل الوقائع بتكذب هالشي. فكانوا فعنا الهيمنة أو الاحتلال السوري بال2005. كان عندنا لحظة كتير ملائمة انه نتحرر وانه نبدأ بلد بدون هيمنة, بس للأسف الطبقة السياسية اللي عم نحكي عنها دغري شو عملت؟ يعني كان وقت حزب الله بنقطة بموقف ضعف شديد وكانوا ساكتين وقاعدين على جنب, دغري عملوا لنا التحالف الرباعي, ودغري نبيه بري شو بيسموهن جي اند بي, نبيه بري وجنبلاط والباقيين عملوا تحالف وقال شو نزلوا على الانتخابات سوا, جابون حركة أمل وحزب الله وكل المعارضة الشيعية اللي الله يرحمه حبيب صادق, وبيقول لي الله يرحمه السفير خليل الخليل اللي توفى مش من زمان, انه كانوا يروحوا ليحضروا بالبريستول ما يعطوهم كرسي, هو سفير سابق قال لي كنا نوقف على جنب. فدغري هن استوعبوهن وعملوا تحالف معهم, وبعدين مع هذا كله ما اكتفى حزب الله بهالشيء, عمل 2008 ووضع ايده بمشاركة لبنانية. مين انتخبوا لعون؟ كيف اجى عون؟ شو عمل عون؟
1: دكتورة ميشيل. منى للأسف خلص الوقت, يمكن أوكي. هيك موضوع بعد بده حلقة تانية. إن شاء الله بنرجع نستضيفك بكل سرور بإذاعتنا. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا, وإلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر, سياسيين محللين وإعلاميين, كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. هذا اللبناني النازح والمهجر والمنكوب، هذا اللبناني الذي فقد أهلا وأحبه، هذا اللبناني الذي خسر بيته وباب رزقه، هذا اللبناني الخائف والحزين والقلق والحائر، هذا اللبناني المتروك لقدره. ماذا يعنيه من قرار إسناد إيران وتوريطنا بحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل ولا حتى عنزة ليحظى بمرقد لها في جبل لبنان؟ ماذا يعنيه أن ينام على التهديد بالتقدم على طريق القدس وبرمي الكيان الغاصب في البحر ليستيقظ على إسرائيل تحتل نصف الجنوب وتدمر الحجر وتحرق الشجر وتلاحق البشر لأن حزبا أراد الاحتفاظ بسلاحه المرتهن ولو فوق الجثث والركام والآلام؟ ماذا يعنيه أن يتفرج على الفظائع والمآسي من حوله بينما الشيخ نعيم يهول باللجوء إلى الشارع وهو قابع في مخبئه؟ ماذا يعنيه أن تصيب مسيرة صفراء مفخخة جنديا إسرائيليا فيما اللبنانيون يسقطون بالعشرات يوميا وتمحى بلدات وأحياء برمتها؟ يشكو البعض من وحشية إسرائيل وهمجية إسرائيل ودموية إسرائيل، صحيح، ولكن من أعاد الدب إلى كرمنا مرة ومرتين وثلاثا لكي يرضي ملال طهران؟ لا مزارع شبعة عادت، بل ما زالت لو كنت أعلم تتردد في مسامعنا. طوفان الأقصى استحال طوفان موت وخراب في قطاع غزة برمته، وإسناد غزة غيب السيد حسن وكبار القادة، وأنزل لبنان درجة أخرى في انحداره المريع نحو جهنم التي بشرنا بها الرئيس القوي جدا. وها إن إسناد إيران ينقلب كارثة جديدة والآتي أعظم، ليس بالضرورة حربا وعنفا، بل أزمات مالية واقتصادية واجتماعية وبطالة وهجرة وتضخما. ولن يأتي قرش واحد طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه لينكد عيشة اللبنانيين بعدما أطاح شعار نحمي ونبني مع المشاهد المريعة للبلدات الجنوبية الممسوحة بالأرض ولأحياء مدينة صور التي كانت درة الجنوب والحبل على الجرار. ألم تشبع انتصارات أم أن الجوع إليها سيتفاقم حتى آخر كسرة خبز وآخر فلس وآخر نفس وآخر نسمة؟ فصل ثاني. قبل الإفلاس المالي والمادي، الأخطر والأبشع هو الإفلاس الأخلاقي، والأسوأ من الإفلاسين السالفين الإفلاس الشخصي على صعيد الثقة بالنفس، لأنه يدفع صاحبه أن يخبط خبط عشواء كما الناقة العمياء أو كما العنكبوت المصاب بالباركنسون. وهذا ما تشي به حملات التجني والتشكيك التي تشن على القوات اللبنانية ورئيسها من هنا وهناك بحجة أو بدونها، حينا بنبش مخلفات الماضي وأحقاده في الذاكرة المثقوبة، وحينا باختراع سيناريوهات خيالية لا تركب على قوس قزح ولو اقتصرت ألوانه على البرتقالي، وحينا ثالثا بتخصيص سمير جعجع بأوصاف لا غاية منها إلا تبرير العجز عن مجاراته في رؤية الواقع وتحديد العلاج، علما أن بعض هؤلاء لا دواء له ولا شفاء منه، بينما البعض الآخر لديه عقدة من موسى ربما لأنه سرق منه الكوسة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

طابت أوقاتكم. العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر. يتواصل الاجتماع الأمني بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون بحضور الوسيط الأمريكي على أن ينتهي ببيان مقتضب من دون تصريحات. وأفيد بأن الوفدين أخذا استراحة في وقت انتقل الوفد اللبناني إلى غرفة مغلقة للتشاور مع بيروت. وتحدثت معلومات عن أن جلسة المفاوضات قد تمتد لما بعد منتصف هذه الليلة بتوقيت بيروت نظرا لجدول الأعمال المزدحم. وبحسب ما رشح من معلومات وفق مصادر إعلامية فإن لبنان أصر على موقفه القائل إن تثبيت وقف النار هو المدخل الضروري للمسائل الأخرى، فيما عرضت إسرائيل خرائط ومعلومات استخبارية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله وإن ملف المسيرات الهجومية تصدر النقاشات. هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن تل أبيب رفضت طلبا لبنانيا في المفاوضات بالانسحاب من الجنوب. وأكد مصدر أمريكي وفق المصادر نفسها أن المفاوضات العسكرية في البنتاغون تركز على آليات منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله وتعزيز دور الجيش اللبناني جنوبا. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكوت قال للإم تي في إن المفاوضات الحالية بين لبنان وإسرائيل هي الأعلى مستوى منذ عام 1993 وإن هدفنا هو تحقيق سلام وازدهار طويلي الأمد للبنان وإسرائيل والمنطقة. ولفت إلى أن حزب الله يحاول عرقلة المفاوضات وهو المستفيد من توقف الحوار ونعمل على توفير الظروف اللازمة لاستمرارها. وتابع أن العقوبات الأخيرة حملت رسالة واضحة إلى داعمي حزب الله ونقول لهم فكروا مرتين وكل من يقود الدولة اللبنانية سيواجه عواقب وخيمة سيواجه عواقب حقيقية. وفي قصر بعبدة واكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المفاوضات بشكل متواصل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشاد بشجاعة ورؤية رئيس الجمهورية في المضي بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل رغم محاولات حزب الله عرقلتها على حساب الشعب اللبناني. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد للرئيس عون أن حزب الله هو المسؤول عن القتال الدائر وأن من الضروري أن يوقف هجماته فورا. وقد تلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة مساعيها لتثبيت نتائج لقاءات واشنطن السابقة مؤكدا دعم الولايات المتحدة لاستقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه وحقه الكامل في تقرير مصيره. رئيس الجمهورية أكد في خلال الاتصال ضرورة بذل كل الجهود الممكنة توصلا إلى وقف لإطلاق النار باعتباره المدخل الأساس للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة. رأى الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان هي طريق الاستقرار الدائم وخفض التصعيد داعيا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان. وسط هذه الأجواء أكدت مصادر مطلعة لإذاعتنا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مستاء من أسلوب ومواقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وقالها صراحة ما ريحني خصوصا ما يتعلق بتهديده بإسقاط الحكومة. واعتبرت المصادر أن هذا التصعيد في هذه المرحلة الحساسة لا يخدم مصلحة البلد فيما المطلوب التعامل بحكمة وبهدوء منعا للانزلاق في متاهات لا يحمد عقباه. وأشارت إلى أن الرئيس بري حريص على الوحدة الوطنية وهي خط أحمر بالنسبة إليه وأن لغة التهديد في الشارع لا تعبر عن لغة حركة أمل. ولفتت إلى أن هذا التباين ليس جديدا لسيما لجهة التفرد في القرارات ومحاولة الالتفاف على الدور المحوري للرئيس بري. وختمت المصادر أن هناك اجتماعات متواصلة بين قيادتي الثنائي لإعادة تصويب المسار ولملمة الموضوع. ميدانيا سقط 8 قتلى من بينهم أطفال من الجنسية السورية في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الحارتية بأطراف عدلون صيدا. وقتل 5 أشخاص في غارتين على دير قانون النهر والعباسي قضاء صور. وسقط جرحى باستهداف دراجة نارية على الطريق العباسي أيضا وقتلان في طير دبة. وقتل شرطي في عبا وسجلت إصابات في المجادل والخرايب. وعلقت أعمال البحث عن مفقودين بعد الغارة على البرج الشمالي إلى اليوم السبت بسبب تأخر الوقت وتحليق الطيران المسير. وأشار رئيس البلدية حسين شعيتلي إلى أن الغارة أسفرت عن إصابة شخص بجروح فيما لا يزال مصير شخصين آخرين مجهولا حتى اللحظة.
ومساء أمس شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت عريض دبين، قبريخة، مجد السلم، تولين، زرارية، زفتة، جوية، برج الشمالي، بلاط ومحيط بلدة السريري، قضاء جزين. واستهدفت سلسلة غارات مناطق عدة في شمال الليطاني وجنوبه، كما استهدف قصف مدفعي بلاط، أرنون، كفر تبنيت، علي الطاهر، عبا، الحنية، ليلي، تزامنا مع عملية تمشيط مستمرة باتجاه دبين. حزب الله أعلن الليلة أنه شن هجمات عدة بطائرات مسيرة على شمال إسرائيل، وتحدث في سلسلة بيانات عن استهداف مواقع إسرائيلية عدة، لا سيما في هضبة العجل، أطراف بلدة يحمر الشقيف، مجرى النهر في زوتر الشرقية، المالكية، ثكنة يفتاح، وقرب مستوطنة نطوعة. إسرائيليا، في خلال جولته على الحدود مع لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستمرار بضرب حزب الله بشدة عبر كل الجبهات في بيروت والبقاع والجنوب من دون توقف. وقال نتنياهو أن حزب الله بحال انهيار، مجددا التأكيد أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وسيطرت على تل عل. رئيس الأركان إيال زمير قال من ناحيته أن الخط الأصفر في لبنان لا يقيدنا للعمل ضد حزب الله، وسنعمل في أي مكان نرى فيه تهديدا. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا وابيا وعلى منصة إكس أعلنت أن حزب الله أطلق عددا من القذائف التي أصابت كنيسة القديس جورجوس الأرثوذكسية في مرجعيون، وقالت أن القوات الإسرائيلية لا تعمل في محيط الكنيسة. وجه أهالي وسكان مدينة صور نداء طالبوا فيه الحكومة بإطلاق مبادرة دبلوماسية عاجلة عربية ودولية لحماية المدينة التاريخية من التدمير والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ونشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية وإعلان مدينة صور مدينة مفتوحة خالية من السلاح. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باختيار قداسة البابا لاوون الرابع عشر مزار ضريح القديس شربل في دير مرمرون عناية ضمن المزارات العالمية، لتشارك قداسته في صلاة المسبحة الوردية من مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان في ختام شهر أيار المريمي. وقال رئيس الجمهورية أن يختار قداسته ترأس صلاة المسبحة الوردية من أجل ضحايا الحروب والمتألمين والنازحين والعاملين في القطاعين الطبي والتمريضي والمتطوعين في الإغاثة الذين يقدمون المساعدات الإنسانية يوميا، ولأجل إحلال السلام الدائم في العالم وفي لبنان، دليل على مدى اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان والدول المتألمة من الحروب في العالم، ولبنان الذي دفع إلى اليوم نحو 3000 شهيد من أبنائه نتيجة الحرب والعدوان المفروضين عليه، يشارك قداسته صلاته لكي تكون دماؤهم الزكية وآلامهم إيذانا بقيامة لبنان وخلاصه. من السعودية، أعرب وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تقديره عن تقدير لبنان والحجاج اللبنانيين لما تبذله المملكة من جهود كبيرة وتسهيلات بما يؤمن أفضل الظروف لأداء مناسك الحج. انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران من دون التوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد وفق نيويورك تايمز، في وقت نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم حتى يتأكد من موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليها. إيرانيا قالت وزارة الخارجية الإيرانية لا اتفاق نهائيا بعد مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل مازال مستمرا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. أضاف في هذه المرحلة نركز على إنهاء الحرب ولا توجد مفاوضات بشأن المسألة النووية. وكان الرئيس الأمريكي أكد أنه يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وأعلن أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن وعليها فتح مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور. عن النووي كتب ترامب يجب على إيران أن توافق على عدم امتلاكها سلاحا نوويا أو قنبلة نووية. وبالنسبة للأموال المجمدة أكد أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر. وأكد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن الاتفاق مع إيران سيشمل وقف النار في لبنان. أمريكيا أيضا أوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجا.
قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن معلومات استخبارية أفادت بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا. اتهمت حركة حماس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الأول 2025 بعدما أمر الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل وروسيا بقائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي خلال الصراعات، وهي خطوة دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إعلان عزمها قطع جميع علاقاتها مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: بين بري وقاسم، حين يخرج خلاف الرئيس نبيه بري مع الشيخ نعيم قاسم إلى العلن عبر الإعلام ولا سيما المواقع الإخبارية، فهذا لا يعود توزيع أدوار بل عجز عن إخفاء الخلاف. والخطير في هذا التطور أن هذا يعني خلافا بين بري وإيران، لأن الشيخ نعيم قاسم يحكي كلاما إيرانيا ويعكس وجهة نظر إيران. هذا الخلاف خرج إلى العلن مع إعلان الشيخ نعيم قاسم المطالبة بإسقاط الحكومة في الشارع، فرد عليه بري بالقول لست معه ولا أوافق عليه، ومن غير الضروري أن يقال هذا الكلام. لكن ما هي خطة الرئيس بري بعدما قال كلمته في وجه حزب الله؟ كلمته منقوصة إذا لم يكن هناك ما يليها، بمعنى أن عليه أن يعلن موقفا واضحا.